0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة
1: الشباب. الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
2: مع كل حصة نعيش رواية.
1: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
3: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالفنانة ناسي عجرم، اللي باش نبدأ معها بألبوم شيل عيونك عني اللي خرج عام 2001، وباش نسمعها تغني من كلمات عصام زغيب وألحان سهيل الفارس شيل عيونك عني.

أخاصمك آه، هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات فوزي إبراهيم، ألحان محمد سعد وتوزيع عادل عياش. الغنية هذية اللي خرجت في ألبوم يا سلام عام 2003، الألبوم هذية اللي عرف نجاح كبير، ومن الأغاني اللي نجحت منه غنية سحر عيونه، كلمات نزار فرانسيس، ألحان سمير صفير، وتوزيع طارق مذكور.

يا سلام. هكا غنات نانسي عجرم من كلمات مصطفى زكي، الحان سليم سلامة، وتوزيع توني سابا. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم يا سلام اللي خرج عام 2003، وإحنا معكم في 100% لإذاعة الشباب. وباش نمشيو مع نانسي عجرم الألبوم أهو نص اللي خرج عام 2004، ونسمعها تغني من كلمات أيمن بهجة قمر والحان وتوزيع طارق مذكور أهو نص. ومن بعد من نفس الألبوم نسمعها بغنية لون عيونك، كلمات سمير نخلة، الحان طارق أبو جودة، وتوزيع توني سابا.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية 100%
0: في 100% تبعنا وقوي في الصون 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في 100%

0: إيه؟
1: قول تاني كده. هكا غنيت نانسي عجرم من كلمات سلطان صلاح، ألحان محمد سعد وتوزيع طارق مدكور، من ألبوم أهو نص اللي خرج عام 2004، وإحنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. ومنزلنا مع نانسي عجرم اللي باش نمشيو معها الألبوم يا طب طب ودلع اللي خرج عام 2006، وباش نسموها تغني من كلمات أيمن بهجة قمر وألحان طارق مدكور يا طب طب.
2: يا طب

0: معجبة مغرمة.
1: معجبة، هكا غنت نانسي عجرم من كلمات بهاء الدين محمد وألحان وليد سعد. الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم يطبطب عام 2006، وإحنا مازلنا معكم في 100% على إذاعة الشباب. باش نمشيو لعام 2008 مع نانسي عجرم وقت اللي خرجت ألبوم بتفكر في إيه، ونسمعوها تغني من كلمات مهاد جودة، ألحان وليد سعد وتوزيع هادي شرارة. مين دا اللي نسيك؟

ماشي حديها كغنت نانسي عجرم من كلمات فارس كندر الحان سليم سلامة وتوزيع حميد الشاعري واللي نوصل معها الختام لقائنا اليوم في 100% لإذاعة الشباب وباش نخليكم مع نانسي عجرم تغني من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم في حاجات الغنية هذه اللي خرجت في ألبوم نانسي 7 عام 2010 أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
1: مع كل حصة نعيش رواية.
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت. 100%
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نفس الروح نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
4: ديننا السمح

0: الأربعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده اللي تعودتوا به كل نهار جمعة من الرابعة إلى الخامسة على امتداد ساعة. في كل مرة نحاولوا ناخذوا موضوع من المواضيع، من المشاغل اليومية، من الأشياء اللي نعيشوا معاها في حياتنا اليومية، ونحاولوا أن نقاربوه من منظور ديني بطبيعة الحال، نزلوه في ديننا السمح. موضوع اليوم هو الحسد من منظور ديني. الحسد عفاكم الله طبعا هذه الآفة، هذا المرض، باش نحاولوا نقفوا عند أهم تعريفاته، باش نعرفوا الحسد، باش نعرفوا أقسامه، وسنتعرف على حكم الحسد، وأيضا نتعرض عليك إلى كيفية التوقي من الحسد. هذا في الجزء الأول من لقائنا. بعد ذلك باش نحاولوا نشوفوا الآيات اللي ورد فيهم مصطلح الحسد في القرآن الكريم بصريح العبارة، وكذلك الأحاديث النبوية اللي ذكرت ربما الحسد. باش نحاولوا أيضا أن نفرق أو نضع الفوارق بين الحسد، العين، السحر، لأنه هذوما مجالات مختلفة. أحيانا نحن تختلط في أذهاننا، هذوما الكل يختلطوا في أذهاننا أنهم هما حاجة واحدة مع بعضهم، يشتغلوا مع بعضهم. لا، نقولوا أنه الحسد شيء، العين شيء، وأيضا الحسد والعين، والمسألة الثالثة اللي هي السحر. يعني كل مسألة في إطارها، وإن يجتمعوا ربما في جانب الشر، في جانب الشر اللي موجود فيهم، فما الشر المقصود وفما الشر غير المقصود. لهنا ما يحدثه الحسد وما تحدثه العين وما يحدثه السحر بطبيعة الحال يحدث شرور، ولكن هناك شرور مقصودة وهناك شرور غير مقصودة بطبيعة الحال. كل التفاصيل هذه وتفصيلاتها بشكون كالعادة ككل مساء جمعة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا كل مساء جمعة لوضع الإصبع على هذه المفاهيم. خليني رحب فضيلة الشيخ وقل له مرحبا بك دكتورنا فضيلة الشيخ عبد الكريم الطرابلسي. أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعين الكرام.
0: غيث ما شاء الله. تبارك الله
1: ما شاء الله،
0: ربي أنعمت فزد
1: ما شاء الله،
0: والحمد لله
1: ربي يكرم، اللهم صيبا نافعا يعني يا رب.
0: يا رب إن شاء الله. هذا هو يعني انتظرناه وتمنيناه، وهذا ربما اللي أنعم به ربي علينا. وأما بنعمة ربك فحدث، هذه من نعم الله اللي ينعم به علينا، يعني على بلادنا. يعني نلاحظوا أنه تبارك الله مواسم الفلاحة خيرات مع عند ربي، الأمطار تبارك الله، السدود إن شاء الله تكون بلغت المستوى المأمول، ودائما نقول ربي أنعمت فزد وبارك.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الحمد لله الذي أنزل علينا من المعصرات ماء ثجاجا، فاللهم أخرج لنا به من الحب ومن النبات، وكما قال سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فالحمد لله على هذه النعمة المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في زرعنا وفي ما أعطانا إن شاء الله رب العالمين. وإن شاء الله موسم خير لكل الفلاحين اللي يستبشروا طبعا بهذا الموسم، وإن شاء الله ربي يبارك في زيتوننا وفي قمحنا وفي شعيرنا وفي خيراتنا وفي أملاكنا وفي ذريتنا. فعلا فعلا فعلا يعني ما أحوجنا إلى كل قطرة من قطرات الأمل.
0: بالضبط. هو فضيلة الشيخ لو شوف، أنا الحقيقة هذه منذ سنوات وربما من مرحلة سابقة، يعني نحس وقت اللي تصب المطر طبائع الناس تتبدل، تلينه، تولي لينة، تولي محلاها، يعني على عكس وقت اللي تبدا الدنيا فمش مطر تبدا جافه، يعني تبدا الناس كلها كم المطر، رغم انه نعرف نجم تحدث بعض الديقات وانت جيت مثلا عانيت هكا ولا وتنط تنط هكا ولا عملت شوية رياضة ننظروا لها من الجانب الإيجابي هكا ولا عملت رياضة
1: خير يا أخوي اسمعني كي تبدأ فما الإنسان هو ربي خلقه من من الأرض منها خلقناكم ومنها نخرجكم فيها ونخرجكم طارة أخرى فربي سبحانه وتعالى خرج يعني خلق الإنسان من طين فكل ما يشم الإنسان ريحة التراب
0: طين يحن إلى أصله
1: فيفرح
0: بالضبط
1: يعني هي أكل ملامسة أكل ملامسة هذيك اللي هي بين ما بين الماء والتراب كالرائحة هذيك
0: رائحة زكية نعم. طيبة ما أروعش منها
1: تحس الحكيك. يعني وراو حتى فما الناس مع بعض الأطباء يقولوا أنه صحيح وقت تيرابي. المرض يعني فما أمراض تكثر في الشتاء كما قلنا نحن وحتى العيادات فما أنواع أخرى متاع عيادات صدرية وغير ذلك ولكن فما كثير من الميكروبات اللي يعني تختفي
0: تقضي عليها
1: بمفعول هذه الأمطار الغيث المبارك إن شاء الله ربي يبارك فيه إن شاء الله
0: أمين يا ربي إن شاء الله غيثا يا ربي معناها يغيثنا ويجعل كما قلت انت الإصابة الفلاحية في أحسن مستوى باهي فضيلة الشيخ خليني نرحب بفريقنا طبعا اللي يرافقونا زميلنا محمد عنتول مساء الخير يا محمد عنا مدة ما تقابلناش زميلتنا ألفا نصيب اللي ترافقنا على في الإنتاج الرقمي وكما ذكرت من البداية يعني بعجالة نعاود نذكر بموضوع حصتنا اللي هو الحسد من منظور ديني باش نعرفوا الحسد باش نبينوا أقسامه حكم الحسد كيفية التوقي من الحسد إذا كان ثم طريقة للتوقي من الحسد وهذا الكل باش نعرفوه مع فضيلة الشيخ وكذلك سنستعرض ربما مصطلح الحسد كما ذكر في القرآن وربما إذا ذكر في بعض الأحاديث النبوية هو في الحقيقة فضيلة الشيخ تعريف بسيط للحسد وأنا قلت راول لابد أن نفرقه ما بين الحسد وما بين العين وما بين السحر هذوما ثلاثة سياقات مختلفة
1: نعم.
0: وإن اجتمعت الثلاثة في أن ربما الغاية منها هي إحداث الشر ولكن التعريف الأولي والبسيط للحسد هو التمني زوال النعمة على الآخر
1: نعم وبسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هو في المقابل الحسد هي الغبطة بمعنى الإنسان بطبيعته يعني يحب ويعجب بما يراه عند غيره
0: بالضبط.
1: يعني حاجة طبيعية جبلية في الإنسان أن الإنسان يشوف شيء جميل من اللباس من جمال من علم من مال من أبناء من كل من صحة يعني يعجب بذلك فهذا مسألة طبيعية عادية لا أن تعجب بذلك فهذه يعني تسمى غبطة
0: غبطة. ونقولها احنا انا يعني أغبطك على كذا
1: يعني
0: مساله طبيعيه
1: مساله عاديه انه الانسان يغبطك ويعجب
0: ما فيهاش يعني وقتاش
1: يعني يشوف عندك حاجه ويتمنى انه يكون هو عنده كيفك هذه حاجه بالعكس يعني هو في ذلك فليتنافس المتنافسون هذا التنافس يعني يشوف هو كيحب ويسعى فماشي يحبه فما يحبه يعمل ما انت تشوف نعمه عند غيرك فهذه النعمة تحتاجي إلى يسعي شفتوا اللي هو متميز في دراسته شفتوا اللي هو حافظ القرآن أي لكن كيفاش باش توصل هكاك أنت شفتوا حفاظ الستين شفتوا وليداتهم مثلا ما شاء الله ربي يبارك فيهم فهذا فما وراء فما عمل فما جهد فما أم فما أبو فما تربية فما تضحيات باش أنه وصل هو هكل وليدات هذوكم كما قلنا احنا نورات وكما قلنا نحن فهنا
0: يغبطوا عليه
1: نعم فأنت باش تغبطوا على الذرية هذيك اش تقول يلزمني نشمر حتى أنا لكن الخطر هو وين هذا يسمى غبطة وهي مسألة محمودة وهذه نقاوة شوف أحيانا
0: وغبطة لا تتمنى زوال
1: وهذاك علاش الفرق
0: خير على
1: هذا هو وقت اللي تولي تتمنى زوال عادي
0: بالضبط عادي
1: هذا حق مشروع ولذلك هو شوف حتى سيدنا زكريا مهم جدا هو راه شوف أنه أحيانا تشوف نعمة عند غيرك تتذكر نعم الله سبحانه وتعالى تفهم نعمة مثلا نعمة العلم مثلا ربما أنت عندك مدة ما شفتهاش ما نظرت لهاش ما حطيتهاش نصب عينك مثلا النعمة هذيك فيجي شكون مثلا ويذكرك بهالنعمة هذه بالعلم اللي هو فيه مثلا فتتمنى ذلك العلم سيدنا زكريا وقت اللي يقول ربي سبحانه وتعالى كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي ذرية طيبة. يعني اخي سيدنا زكريا هو اكيد دعاه ويدعي ربي سبحانه وتعالى، وقال ربي اني وهن العظم مني واشتعل راس شيبه ولم اكن بدعائك ربي شقيه، واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. الى ان خاطبه الله ربي وقال يا زكريا وانا نبشرك بغلام اسمه يحيى. يعني سيدنا زكريا اخي هو قعد اللي بلغ من الكبر عتيه ما دعاش ربي، أكيد هو دعا ربي يا أخي، ما أكيد دعا ربي حتى في سره، لكن أحيانا فما لحظات
0: قادح
1: فما لحظات استجابة اللي تشوف فيها نعمة، الحضور القلبي ربما والاستشعار لك النعمة هذيك وكل الجو الروحاني هذاك وكل التجلي الذي يحصل، يعني أكل مكاشفة التي تحصل تجعلك في قربك من ربك أخلص وأقرب من الله سبحانه وتعالى،
0: فتكون لحظة استجابة
1: فربي سبحانه وتعالى يستجيب. يعني سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم وهي صغيرة وفي محرابها
0: رزق.
1: ويشوف عندها في، يقولوا المفسرين فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فيستغرب من أنا لك هذه من إجارس من إجارس لفهمها بيوت مكيفة لفهمها يعني طائرة مش تجيب المصنفات هذه والخيرات هذه منين؟ قلت هو من عند الله، هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى. في حين أنه في المقابل وقت اللي هي كانت كبيرة كما قلنا احنا وانتبذت من أهلها مكانا شرقية فاتخذت من دوني حجاما فأرسل إليها روحنا، حتى شربي قال فأوزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. إذن هنا لما أكلت كان بعد أن هزت بجذع النخل
0: قوة،
1: إذن يعني أعمل اخدم اخدم
0: بالضبط
1: اجهدي الاخر لا وجد عندها رزقا، كان صغيرة جاء الرزق من عند ربي سبحانه وتعالى سبحان الله. إذن الذي يهب فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء يهب لمن بلغ من الكبر عتية، يهب لمن كانت امرأته عاقر
0: لمن يشاء بغير حساب،
1: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، يعني يدبر الأمر كما يشاء، يعني شكون يقول له علاش وكيفاش، لا يسأل عما يفعل هم يسألون المولى سبحانه وتعالى. فأحيانا هذه اللحظة هذه متاع الغبطة لحظة باهية نحبوها بالعكس. شوف يقول النبي صلى الله عليه وسلم

0: لنقل أنها يعني جبلية في الإنسان أن يغبط وأن يرجو ما عند غيره
1: خيره لنفسه.
0: نعم. ويعني وهذاك علاش إنسان يقول ما شاء الله، يقول تبارك الله، ويعني هذه مسألة عادية محمودة، بالعكس هذه تدخل في التنافس، وممكن يكون منها سبب أن تقول يا ربي ارزقني، يا ربي اعطيني، يا ربي كرمني كما كرمت. أنت توجهت إلى المولى سبحانه وتعالى، ما قلتلوش يا ربي فكله واعطيني، يا ربي نحيله واعطيني. أعوذ بالله، أعوذ بالله،
1: لا يؤمن أن الأرض لا تنفذ.
0: وهذا تو نشوفوا بعض نتحدثوا عن الحسد، تو نشوفوا شنو الأسباب علاش ربي حرم الحسد، علاش هو حرام. اول حاجه كلمه الحسد هذا حبيت نقول باش نبين الفرق ما بين الغبطه
1: والحسد،
0: وبين الحسد
1: اللي هو الغبطه محموده والحسد مذموم.
0: نعم. مصطلح الحسد تقريبا باشتقاقاته موجود في القران تقريبا 5 مرات او في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نلقاو انه
1: المعوذة.
0: نعم المعوذتين. نعم. ونلقاو انه ربي سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن الحسد باليهود. مثلا ربي يقول ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، كما في سوره البقره،
1: من بعد ما
0: تبين لهم الحق. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. اذا حسد
1: يعني رغم انهم يعرفوا انه
0: يعرفوا اللي هو على حق، ولكنهم يريدون غيرهم ان يزيغ عن هذا الحق حسدا
1: وهما فقط.
0: وهذاك علاش ممكن من اسباب اللي تخلي البعض والعياذ بالله يسبب المشاكل لناس اخرين بسبب الحسد. فهو مثلا يشوف انسان في بحبوحه صحته لاباس، ما مثلا ما يدخنش، ما يشربش الخمر، ما يتعطاش مخدرات، وهو يعرف اللي هو غلط. لا هو الشنقة مع جماعة خلاعة. هو بالنسبة لي هو مش يغبطه، هل جاي يغبطه؟ هو يحزو على النعمة اللي هو فيها، على الصحة اللي عنده، على الهداية اللي عنده،
1: ويعمل على تخريب صحته.
0: لا شبين يا بركة يزم حتى هو يشرب يولي حتى هو يستعمل المبيقات هذه ويستعمل المخدرات إلى غير ذلك. يعني أحيانا تلقى كثير من الأحيان أنه سبب المعصية بل ما نبلغش نقول لك أنه أم المعاصي هو الحسد. إذا أول ما تعصى ربي تعصى بالحسد. يا أخي إبليس إيش قال؟ قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يا أخي وحسدوا على المقام. قالوا أنا خير منه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هو حسد. كيفاش نسجد؟ وعلاش والملائكة تسجد لي هو؟ قال أنا خير منه. شفت الكبر والحسد يدخلوا مع بعضهم. يعني وهذاك علاش الحسد من بين أسباب أنه محرم، أنه منشأ الكبر، السبب متاعه الكبر ويؤدي إلى الكبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والحسد
1: والكبر خلينا نعرفه هو التكبر.
0: نعم.
1: هو ربما
0: هو التعالي
1: أنت أفضل
0: والعجب
1: من العجب
0: وأن أن يتعجب، أن يكون يريد أن يعجب الناس بمحاسنه،
1: يرى نفسك أفضل
0: وأن يكون في رفعة، يرى نفسه أنه أرفع من الناس، أفضل من الناس.
1: حق وباطل.
0: نعم نعم. والعياذ بالله، فهذا ليس من التواضع. ولذلك تجد أنه هل الحسد هذا والعياذ بالله كان منشأ لمعصية إبليس. ولذلك وكذلك حتى احنا كناخذ اقدم قصة ذكرت لنا في كتاب الله عز وجل، واتلوا عليهم نبأ ابني آدم.
1: نعم.
0: في القصة هذه
1: هي ايضا مبنية على الحسد.
0: تقبل من احدهما ولم يتقبل. قالوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. شوف ايش قالوا. قالوا لأقتلنك. قالوا انما يتقبل الله من المتقين. يعني هنا وصل أن الخو حب يقتل الخو، مش حب، هو قتله.
1: قتله طبعا
0: بسبب الحسد. رد بالك راهو الحسد، شوف الخطر بتاعه. تعرفش قول النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، ما تستهينوش به. إن الحسد لا يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. راهو الحسد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. راهو ما ينجمش يكون إيمان وحسد مع بعض، ما يجيش. لأنه في الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسود ما يحبش لأخيه ما يحب لنفسه، يحب الخير لنفسه ما يحبش الغير. فلذلك هذا من الخطورة بمكان. فالحسد هذا الخطر متاعه هو خطر فيزيائي، هو خطر نفسي، هو خطر جسمي، هو خطر قلبي. الإنسان والعياذ بالله الحسود تلقاه يعني حتى على مستوى المشاكل الداخلية والنفسية تلقاه عنده أكثر، لأنه

0: إنسان يشد البغض، لقى إنسان يشد الحسد، لقى إنسان ياكل في روحه، إنسان ما يعيشش في سلم مع نفسه، لأنه المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فهذا الإنسان لم يسلم الناس منه وحتى في القلب، يعني هو لم يتمنى لهم الخير. يعني إذا كان حتى على مستوى القلب، القلب أنه يحب الخير للناس، شنو اللي فيها؟ شنو يتكلفوا هذا؟
1: حتى شيء.
0: مش تكلفه. طب أنك مش تقول له عاون الناس، باهي ما عندوش. باهي يقول كلمة طيبة، باهي ما نجمش.
1: ما
0: إيه لكن القلب.
1: قلب.
0: على الأقل يعني.
1: خلي تفرح.
0: لأنه الإنسان يكون عنده، الإنسان هذاك يكون في نعمة.
1: في نعم.
0: شبيه ولدها نجح وأنا منجحش. شبيه ولدي عرس وأنا ولدها عرس وأنا ما عرسش. شبيه هو كذا وأنا. هذا إشكال. وشوف هو الإنسان
1: المقارنات وراءه زادة المقارنات في غير محلها من أسباب إذن استعار نار الحسد.
0: نعم. ولذلك لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني وهو سبحانه وتعالى الذي رفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، يعني ربي عز وجل يعني رفع بعضنا فوق بعض درجات، يعني وهذا ابتلاء. ولذلك يعني لهنا أنا نقول في المقام هذا، فما حديث هو منتشر بين الناس وفما يقول أنه حديث ضعيف، هو الحديث في الحقيقة مختلف بين تصحيحه وتضعيفه، مش الكل قالوا ما هوش موضوع الساعة، ما هوش موضوع أن الموضوع هو المكذوب. الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال، الضعيف اللي هو قد ينجبر وقد يكون حسنا لغيره. الحديث هذا اللي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينا أنه استعينوا على إنجاح يعني حوائجكم بالكتمان،
1: بالسر والكتمان.
0: نعم بالكتمان. وفي رواية أنه إنجاحي فإن كل ذي نعمة،
1: هناك رواية أخرى واستعينوا على حوائجكم بالكتمان،
0: فإن كل ذي نعمة محسود. هذا الحديث يعني خرجه البيهقي وابن ماجه وغيرهما، ومن العلماء المعاصرين من صحح هذا الحديث فعلا يعني
1: المعنى
0: فعلا يعني إظهار النعم قد يكون من أسباب الحسد،
1: مجلبة للشرور.
0: نعم
1: قد يكون مجلبة.
0: شوف نعطيك
1: احنا تو في الدرجة بتاعنا نقول خلي بستر ربي،
0: أي مهم جدا مهم جدا
1: خلي بستر ربي.
0: هو شوف احنا لهنا او نعطيك انت خلي بستر ربي،
1: ولكن سيدنا هذا في المقابل واما بنعمة ربك فحدث.
0: شوف راه فحدث، واما بنعمة ربك فحدث. حدث نفسك، حدث اهلك، اشكر ربك، حدث ربك. يعني ربي سبحانه وتعالى انعم عليك، يا ربي حدث ربك، حدث نفسك،
1: شكرا لك
0: يا ربي، حدث ربك. نعم يعني طيب، ثم عندما تحدث هذا يكون بعد وقوع النعمة، مش يعني
1: قبلها.
0: مش قبلها. يعني هي حصلت النعمة، نجحت يا ربي الحمد لله نجحت، ايش بيه حد الناس كل تعرفه فهمني، تزوجت الحمد لله يا ربي، مثلا تزوجت، انعم عليك ربي بمنزل الحمد لله يا ربي،
1: ولكن كريم. الخطوات الاولى خليها
0: يعني الافضل والاكمل. الاكمل انه مش لازم الناس كل تعرف. شوف فوزي نعطيك مثال، الانسان ليس بمنأى عن هذه الشرور. سيدنا يعقوب وقت اللي قال له يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيد لك كيدا، علاش قال له؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين.
1: اخوته
0: شوف راهو القضيه هذه نتاع الحسد وكذا راهو ماهوش خاصه كان بامه واحده ولا خاصه بالمسلمين، لا لا لا راهو كل الامم معنيه بذلك
1: في التاريخ والجغرافيا.
0: يا راجل فما حروب صارت بين الشعوب على خاطر حسد، يا اخي قوات تتعارك على خاطر انه شنو هو حسد؟ هو انه فما نعمه عند غيرك هو تحب تزول،
1: تحب تزول وتحوت وتاخذها لك انت،
0: سماها انت، فما شكون يسميها صراع، فما شكون يسميها اقتتال، يعني يجي فما توسع. يعني هو بالنسبة لي كيفاش انت تتوسع وتعمل امبريالية وانا ما نعملش، لا حتى نحب ان نتوسع كيف مثلا. يعني ال ال ال ال ال ال وقت اللي يكون انسان يعني في طرف المقابل يرى أنه هو يحب يكون هو متفوق عليه، فما يحبش أنه هو يكون يعني في مرتبة أفضل بالنسبة له، وهذا الخطر. فلهنا وقت اللي قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وقت اللي هي رؤية في نهاية الأمر تخيش نولي فيها هي شفت في الرؤية وهو سيدنا وقتها يوسف مازال موش نبي هو. فبالنسبة لي قالوا يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وفعلا هو مازال هو ما قصصش أصلا رؤية على إخوته، ولكنهم هما قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدي قوم صالحين، لأنهم قالوا لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هما حسوا باللي سيدنا يوسف محبوب عند بهم أكثر
1: يوسف أخوه،
0: إذن فهذه نعمة حسدوه عليه. فشوف شوف ايش كان ردة الفعل،
1: شفنا مآلاتها رغم انه ما حكاش
0: شنو اللي عمل.
1: اي باهي فضيلة يعني الشيخ، احنا توا حكينا من خمسة على ثلاثة مواضع الحسد، يعني ثلاثة مواضع من خمسة ذكرت في القرآن.
0: نعم.
1: باش نواصلوا بعد النغم والوقفة الإخبارية الموزة نحكيوا على الموضعين الآخرين، باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما حكم الحسد أيضا، كيفية التوقي منه، وربما إذا نعم. كان فما الإمكانية أن نتحدث عن حديث نبوية أيضا نعم. ورد فيها ذكر الحسد، كما أن القرآن يعني نعم. رأينا أنه نعم. كما قلت في خمس مواضع وسنأتي عليها تبعا. مازال لقائنا متواصل على موجات إذاعة شباب في الدين السمح، نغم وبعد نرجع ونواصل معكم.

0: نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا فيما تبقى من لقائنا في دينا السمح. نذكر واللي موضوعنا اللي انطلقنا فيه وبدينا نفصل فيه في القول هو الحسد من منظور ديني، وأفاض فضيلة الشيخ الحديث في الفرق بين الحسد والغبطة باعتبار أن الغبطة أمر محمود في حين أن الحسد هو من الأمور ربما المكروهة أو غير المستحبة أو السلبية، ويجوز للإنسان أن يغبط ولكن لا يجوز له أن يحسد باعتبار أن الحسد هو تمني زوال النعمة على الآخر. واستعرض معنا فضيلة الشيخ معناها المواضع التي ورد فيها ذكر الحسد في القرآن على 5 مواضع، أذكرنا 3 مواضع فضيلة الشيخ، وسنواصل في استعراض هذه المواضع التي ذكر فيها الحسد في القرآن الكريم. مرحبا بك فضيلة الشيخ مرة
1: شكرا
0: أخرى.
1: لك أخي محمد رمزي مرة أخرى. نعم، هو كما قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وطبعا كما قال سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. فقال لا تحاسدوا صلى الله عليه وسلم، بل أنه اعتبر هذا الداء يعني كبير وعضال، باعتبار أنه قال: لقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم. قال: وما يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ولذلك يعني قارنه بما حصل الأمم السابقة، فهذا يعني كما قال داء الأمم كما قال عليه الصلاة والسلام، وهو البغضاء والحسد. وبدأ بالحسد، قال: لقد دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. ففعلا باعتبار أن الأصل في التعامل بين الناس أن يكون على أساس الحب والمحبة والمودة،
0: فإذا ما نعم.
1: ولذلك فإن الحسد يعني خطورة الحسد كما قلنا باعتبار أنه يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب، باعتبار أنه ينافي كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم، باعتبار أنه مظهر من مظاهر الكبر. فالحاسد والعياذ بالله هو يعني متكبر، وهو الخطر في الحسد. هناك من يحسد ولا يرد فعل يعني فيه ضرر، يعني يقعد المسألة تقعد يعني كان في قلب
0: الروح.
1: الخطر وقت الحسد يتحول الى
0: فعل،
1: الى فعل، هذا هو الخطر والعياذ بالله. فكما شفنا مع قصه
0: السعي الى
1: مع قصه سيدنا يوسف،
0: نعم،
1: فما نوعين من الناس يحسدوا، فما اللي يحسدوا هكا من بعيد والعياذ بالله تلقاه من الداخل
0: يغلي
1: هكا
0: ما بينه وبين روحه
1: حتى حدك هكا، وفما اللي الحسد والعياذ بالله يكون سبب باش انه
0: يتعدى للفعل،
1: اي اعوذ بالله، يقول القضيه معاش مساله تمني وزوال ويحب، لا لا
0: لا لا, لا. فعل من اجل ازاله هذا الخير
1: وهذا شوف كما قلنا تو في العمل تلقى الناس اتراب اعمارهم متقاربه شهيدهم متقاربه وكذا، ولكن تلقى فما شكون اللي موظف اللي افضل وهذا عنده مكانه اكثر وهذا ترقى وهذا لا وكذا، فاحيانا يكثر خاصه في المجال الواحد، خاصة احنا معنا مثل قال لك صاحب صنعتك
0: عدوك،
1: هو صاحب صنعتك خوك في الأصل
0: والمفروض.
1: هذا هو الأصل. فتلقى أنه اللي في مجال واحد تكثر معاهم الحكايه هذه والمساله هذه.
0: اي طبعا دخلنا فرد نهار وعملنا نفس الباركور
1: نعم
0: تاع الخدمه، بعد تولي انت مدير وانا نفع.
1: الحقيقه اهل الصنعه اهل الوظيفه الواحده ينشا معهم كثيرا القضيه هذه نتاع الحسد. وشوف الانسان اذا نظر الانسان الى شيء نظره اعجاب بشيء بعد على الحاجه هذه فليبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ما شاء الله ويزيدها، ما يكفيش ما شاء الله، خاطر ما هو ربي قال: ولولا دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كي تشوف حاجة في روحك باهي تقول ما شاء الله، كي تبدأ حاجة في غيرك ما تكتفيش ما شاء الله، قول ما شاء الله تبارك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث نعم: فليقل تبارك الله أو فليدعو بالبركة. هكذا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق.
0: العين حق.
1: يعني في نفسه من أي. من رأى في نفسه يعني نجم واحد حتى في روحه يلعب إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا مما يحصل مع الإنسان سبحان الله. فلذلك ويدعو له بالبركة. علاش؟ لأنه فما فرق كي تقول ما شاء الله. كلمة ما شاء الله هي إخبار.
0: نعم.
1: أنت تخبر بأن هذه النعمة هي من مشيئة الله عز وجل. طيب ماذا سينفعني ذلك أنا في نفسي؟ أنت كتشوف حاجة في عجبتك وأنت قلت ما شاء الله بيه أحسنت بارك الله فيك. خاطر حتى في القرآن ولولا إذ دخلت جنتك
0: تاعك أنت خاصتك
1: في روحك تقول ما شاء الله في روحك. يعني تذكر نفسك بأن هذا الرزق من عند الله عز وجل وهذه ذكر في حد ذاته وتؤجر على ذلك. لكن الطرف المقابل شنو باش يستفاد؟ فما ما كتعرف احنا في اللغة عندنا الأسلوب الإخباري والأسلوب الإنشائي. يعني الدعاء هو إنشاء
0: بالضبط.
1: واحنا حاجتنا بالإنشاء ما حاجتش بالإخبار. الإخبار مش في مصالح
0: الأول هو إخبار حاجتنا
1: أنا حاجتي بالإنشاء اللي هو الدعاء بالضبط. يعني الغير حاجته منك بالدعاء. فكي تقول تبارك الله أي دعوت عليه بالبركة ودعوت له بالبركة وهذا ما يحتاج. وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو له بالبركة وفي رواية فقال فليبرك. يبرك يعني يقول تبارك الله. فلذلك هذا ما نحتاج إليه. الإنسان وقت يكون عنده الحاجة هذه يقول يعني ما شاء الله تبارك الله.
0: هنا فضيل الشيخ أنت توقرنت ما بين الحسد وبين العين. العلاقة ما بيناتهم خلينا نرجع للنقطة هذه.
1: نعم هو العلاقة شوف من خلال الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن العين حق.
0: حق.
1: والعين كذلك ثبتت في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعطيك في حديث مثلا يعني ورد أنه أحد الصحابة واسمه سهل ابن حنيف قام هذا الصحابي يغتسل فكشف عن شيء من جسده قيل عن بطنه باش يصب الماء وقعنا يغتسل يدوش فرآه أحد الصحابة وهو اسمه عامر ابن ربيعة الصحابي هذا رأى جسد سهل ابن حنيف أو ابن حنيف فقال اللي شاف الجسد نتاعو شاف قالوا أنه بطنه قال له ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. كيشاف الجلد نتاعو بيضيع هكا ابيض كما قلنا احنا قالوا هل البشره هذه وهالنصاعه اللي شفتها في البشره نتاعك ما شفتهاش في جلد مخبأ يعني صبيه عذراء مخبيه ما شفتش النظاره نتاع الجلد هذا
0: هذا له بين
1: عيني جيناها بالتونسي في روايه ثانيه يعني قال له اي ما رايت جسدا كهذا الجسد. وكان سهل رجلا أبيض. حسن الجسم والجلد هذا المقصود. فما كان فعندما قال عامر بن ربيعة هذه الكلمة سقط سهل على الأرض فجاء الناس إليه وحملوه ووضعوه على الفراش وهو لا يستطيع أن يحمل رأسه
0: والعياذ بالله.
1: فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل تتهمون فيه من أحد؟ فمش حد راه قالوا حاجة قولوا لي أنه النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى وحي أو حال الله عز وجل فأنه أصيب بعين. فقالوا يا رسول الله نظر إليه عامر بن ربيعة وقال فيه كذا وكذا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يعني عامرا عيط له فتغيظ عليه تغش عليه كلمه بغي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة
0: تبارك الله
1: يعني سبحان نعم تبارك الله. ثم يعني هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه والنسائي وغيرهما وحديث صحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطورة يعني هذا هذا الفعل، حتى أنه يقول إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر كما في الحديث، فعني
0: قاتلة.
1: نعم فعلا قاتلة. يعني تؤثر، وهو شوف الحسد والعين والأمور هذه راهو كل المجتمعات موجودة فيها، احنا ما نقولوش بها موجودة كان عندنا احنا فقط، لا لا راهي موجودة، من أدراك أنها ماهيش موجودة، أن حتى المجتمعات الغربية يعرفوا الشيء هذا ويحصل معهم ذلك، وكثير منهم من أهل الكتاب من يؤمن بذلك ويقول بهذا، فهمت؟ فالإنسان والعياذ بالله يحصن نفسه من كل ذلك كما قلنا قبليك،
0: هذا هو كيفية التوقف.
1: شوف فما ناس والعياذ بالله
0: تو هذا الحاسد نقولوا له يا ولدي استهدى بالله، قول تبارك الله ما شاء الله. وبالنسبة للإنسان اللي يحب يقي نفسه من الحسد شنو يعمل؟
1: شوف
0: هو يقرأ المعوذتين،
1: هو شوف لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا رسول الله أي الناس خير، قال لهم كله مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان علمناه، فمن هو مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. إذن خلي قلبك ساعة مخموم
0: سليم ضيف،
1: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حاجة، هذا العلاج الأولاني، ساعة أنت جاهد نفسك، لأنه فما ناس راهو يذكر أحد الأدباء في قصة طريفة، اثنين تبارايا في الأماني، روحين فما ناس تحزك حتى في الأماني
0: نعم يتمنى أكثر.
1: فهو قال له شنو تتمنى؟ قالوا نتمنى هذا الوادي أن يكون مملوءا بالأغنام. فهو اختاض لهذه الأمية،
0: يسر علي.
1: قال وأنا أتمنى واديا من الذئاب يأكل أغنامك.
0: يا العياذ بالله ما تمنىش وادي أكثر من الأغنام اللي هو
1: أعوذ بالله
0: ذئاب
1: يأكل أغنامك. يعني حزد عليها على على هذه النعمة، على على على أمية،
0: على أمية.
1: ولما مشوا قالوا سوف نحتكم إلى أول رجل يعترضنا، فعرضهم رجل وحكيوا له القصة، وكان على على على دابة وهز عليها جرة متاع عسل، فلما قص عليه ذلك فمن كثرة الغيظ متاعه إذا ضرب الجرة يعني جرة العسل حتى انفلقت، وقال أسال الله دمي كما أسال هذه الجرة إن لم تكون أحمقا.
0: يعني هذا الحمق في أبهى تجلياته.
1: يعني سبحان الله، من الناس من يعني يحسدك حتى في أمنية تتمنى،
0: أمنية
1: شبيك أنت تمنيت الحاجة هذيك والعياذ بالله،
0: ولا حلمت حلمة باهية.
1: نعم، ولذلك يعني يذكر روي أن بعض الصلحاء كان يجلس بجانب ملك أحد الملوك، فكان ينصحه ويقول له أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء ستكفيك إساءته. فحسده على قربه من بعض الجهلة، فسعى به إلى الملك فقال له إنه يزعم أنك أبخر،
0: يعني هو كريهة.
1: قالوا راه حسد، يعني كما قلنا احنا زميل ولا واحد يخدم معاه مع الملك، حسد أنه قريب من الملك. فمشى الملك وقال له راهو
0: عمل وشاية،
1: راهو اسمع راهو فلان يقول عليك
0: اللي انت ابخر،
1: ريحه فمك ناتنا كرمكم الله، ابخر باهي. قال له هات تشوف كي باش تعيط له باش يحكي معاك، راهو باش يحط يده على فمه،
0: على فم
1: باش يخرب باش يبعد ريحه فمك من
0: يعني هذا دليل،
1: هاو دليل. فخرج فدعا الرجل الى منزله واطعمه ثوما وبصلا، طعم كما احنا حطوا بزيد ماكله صاته مشويه بزيد ثوم وبصل وكذا، فهمني. فخرج الرجل من عنده وجاء للملك، واذا ذكره بذلك فقال له الملك أد مني يجا حاجتي بك باش نكلمك، فوضع يده على فيه مخافه ان يشم ذلك الملك منه ريحه الثوم. فقال الملك في نفسي ما راى فلانا الا قد صدق، يعني النفس لا مرة يعتهالي
0: بالضبط.
1: وكان الملك لا يكتب بخط يده إلا جائزة، فأخذها يعني رسالة كتب عليها بخط يده وعطاها للسيدة ذاك، قالوا الرسالة هذه تمشي توصلها لفلان، واضح؟ قالوا أوصلها. فكتب بخط يده لبعض عماله إذا أتاك صاحب هذا الكتاب فافصل رأسه عن جسده. خذاها السيد ما عرفش شنو اللي فيه، هو في الاصل مشى في باله اللي هو اللي بفاعه اعطيه نعم فاخذ الكتاب وخرج فلقيه الذي سعى له بذلك وحسده حسده على الجائزة يعني قال خط لي الملك هذه بصلة يسميها يعني هو صلة هدية فقال هبه اعطيه لي فقال هو لك مرة أخوي مبروك عليك فأخذه ومضى إلى العمال فلما عاد ذلك الرجل إلى الملك وقال يعني ما فعل بك الكتاب كيفاش رجع هذا بيت فهمني فقال لقيني فلان فاستوهبته ودفعته له فقال يا اخي بعد قصده قال له انه قال لي كذا وهو سبب اللي قال لي الكلمه هذيك كل فوضعت يدي على فمي فغير ذلك وقد اطعمني ثوما وبصري غير ذلك فسبحان الله فانظر كيف كان عقيبه الحاسد والعياذ بالله فعقيبه وخيمه
0: يعني في نهاية الأمر فضيلة الشيخ اللي يسمعوا فينا الآن وقولوا لهم احذروا شر الحسدي
1: نعم
0: واحذروا شر الحاسدي لا تكونوا أنتم حاسدين لا تكونوا تحطوا رواحكم في موضع المحسودين لأنه كلاهما شر كلا الموضعين شر هكا ولا فضيلة الشيخ لا تحسد الناس لا تخلي روحك في موضع الحسد استعان على قضاء شؤونك بالسر والكتمان
1: الحسد هو من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل فنحن نسعى لنداوي أمراض الأجساد لكن أمراض القلوب خطيرة جدا وأنت يا أخي أقول أختي إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على عبده نعمة فاسعى أن تكون مثله
0: ولا تحسد
1: نعم
0: أو قوله في الدرجة
1: ولا تكره ما أنعم الله عليه فقل اللهم زده من فضله زده من فضلك وأعطني أفضل منه مثال
0: مثال شطل
1: قل بخير. الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله أما الحسد فلا يغير شيئا من الحال لكنه يعني كما ذكرنا آنفا مضرة للدين والدنيا فهو حالقة للدين وهو لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد كما ذكر صلى الله عليه وسلم وقال لا تحسدوا عليه الصلاة والسلام ثم اعلم أنك تحسد إخوانك على الدنيا وحطامها وأما قوام الليل والصوام النهار فلا أراك تغبطهم أو ربما تحسدهم
0: وهذا كان في بالو به موجودي
1: سبحان الله فبالله عليك
0: وقتها يغط في نوم عميق ما يعرفش اللي فما ناس تقوم
1: لذلك ورده في الحديث لا حسد إلا في اثنتين هاي سيدي هاي. لكن الحسد هنا بمعنى الغبطة مش زوال النعمة لا حسد إلا في اثنتين رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق يعني ينفقه في الحق فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فهذا هو فعلا معنى
0: الحسد الإيجابي
1: فلذلك يعني الحسد هو جهل بالله سبحانه وتعالى لأنه إذا أردت أن يرضى عنك المولى سبحانه وتعالى فرضى عن الله قيل الإمام الشافعي لما هو شافوه
0: لقاء الله بقلب سليم
1: وقت اللي شاف واحد يطوف الكعبة ويقول اللهم ارضى عني اللهم ارضى عني قال له يا فلان وهل أنت رضيت عنه حتى يرضى عنك قال كيف أرضى عنه وهو رب العالمين قالوا أما كان إذا ما كان سرورك بالنعمة كسرورك بالنقمة فقد رضيت عن الله فعندها يرضى عنك إذن هذا من الأسباب اللي تخلي بعض الناس يحسدوا هو أنه لم يرضى بما قسم الله له فرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس تكون أغنى الناس
0: باهي فضيلة الشيخ احنا توا تقريبا وصلنا لخاتمة اللقاء أنا باش نحب نختم بسؤال فقهي يقول هل يمكن للمسافر أن يصلي المغرب قبل وقته قبل حلول وقت المغرب
1: باهي بارك الله فيك على السؤال هو شوف بالنسبة المسافر عنده رخصة الجمع والقصر
0: باهي
1: إذا كان السفر يكون أكثر من 4 أيام شورت ويكون فيه مسافة القصر اللي هي 84 كيلومتر باش مثلا ماشي من تونس لبنزارة لا ما يسماش مسافر لازم يكون فوق 84 كيلومتر
0: تونس ماشي
1: والمكان وفي الثنية وهو ماشي في الثنية يسافر كي يوصل المكان اللي هو ماشي له إذا كان باش يقعد أقل من 4 أيام ماهوش مسافر يصلي صلاة كاملة يعني يصلي صلاة يعني قصر يعني يصلي صلاة قصر لأنه يعني باش يقعد أقل من 4 أيام إذا كان باش يقعد أكثر من 4 أيام هو في نيته معاش مسافر فيصلي صلاة كاملة بالنسبة للشخص اللي هو في السفر تويك في الثنية مازال ما دخلش وقت الظهر يا ربي المغرب كما في السؤال ويحب يصلي المغرب قبل وقته نقول له لا العصر تنجم تصلي قبل وقته كيفاش تصلي في وقت الظهر العشاء تنجم تصليها قبل وقتها وين صليها صليها في وقت المغرب نحكي على المسافر لكن المغرب ما تصليش قبل وقته لأنه عندنا صلاتين مشتركتين في الوقت هذوك هما اللي يتقدموا ولا يتأخروا عندنا الظهر والعصر عندهم تقديم وتأخير ما بيناتهم وعندنا المغرب والعشاء عندهم تقديم وتأخير إما أنه المغرب نأخروه في وقت العشاء أو العشاء نأخروه في وقت المغرب أو أن الظهر نقدموه في نأخروه في وقت العصر أو أن العصر نقدموه في وقت الظهر يعني إما نصليه الظهر ونقدموه يسمى جمع تقديم يعني العصر نقدموه هو لجمع تقديم ونصليه العصر في وقت الظهر أو الظهر نأخروه الوقت العصر فهذاك هو اللي جمع تأخير نحكي على المسافر يعني هو وقت اللي هو المسافر وقت اللي هو متلبس بالسفر وأذن عليه الظهر ينجم يوخر الظهر حتى اللي إما سمى الجمع الصوري يسميه فوقها الجمع الصوري هو أنه قريب يدخل العصر فيجمع الظهر والعصر مع بعض يكون هو السلام عليكم كمل الظهر دخل العصر فبعده هو يصلي العصر هذاك سمى جمع صوري أو أنه هو مسافر حتى ولو كان تخلى عليه العصر أذن العصر وهو تعمد باش يعمل جمع تأخير يوخر الظهر حتى كشل يدخل الوقت الضروري يدخل الاختياري بتاع العصر واللي هو الضروري بتاع الظهر فهذا جائز بالنسبة للمسافر أو أنه يصلي جمع تقديم كيفاش تقديم أنه العصر يقدمه يعني في عوض باش يستناه حتى يدخل وقته تخلي وقت الظهر يصلي الظهر من هنا ويصلي العصر علاش لأنه باش يوصل بعد المغرب
0: واضح
1: لو كان باش يوصل قبل المغرب لا
0: وقتها
1: اما هو كي باش يوصل بعد المغرب ما يسالش ينجم يصلي العصر في وقت الظهر وهذا يولي جمع تقديم
0: باش كي يوصل يصلي المغرب على روحه
1: اما باش انه المغرب يصليه قبل وقته لا يصليه بعد وقته اي معناتها بعد وقته يعني كي يدخل حتى وقت صلاه العشاء وهو مسافر نعاود نقول راني نحكيو توا
0: على المسافر
1: اكيد فما اعذار اخرى هذا موضوع اخر خاص بالمريض ولا باشياء اخرى لكن المسافر عنده رخصه الجمع والقصر بالشروط اللي ذكرناها
0: واضح شكرا لك فضيله الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي هكا نكون وصلنا لخاتمه لقائنا في ديننا السماح التحيه توصلكم من الفانسي محمد عنتول محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصله طيبه على موجات اذاعه شباب الى اللقاء ديننا السماح

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله، نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: ماتينال ويكاند.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاستقامة على شرع الله تعالى والتزام تقوى الله تعالى فرض على الأمة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا ما أمر به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من التوابين. والاستقامة تعني الثبات على الدين، فلا تغيير ولا تبديل، ويجب تكييف المستجدات حسب ما أنزل الله تعالى، فالدين متبوع وليس بتابع. أهل الاستقامة هم أهل السعادة في الدنيا. نعم، فقد قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، أي لأعطيناهم متاع الحياة الدنيا كله ويسرنا لهم سبيل العيش. وهذا خاص بأهل الاستقامة، فربنا عز وجل ينقلهم بعد سعادة الدنيا إلى سعادة البرزخ وما بعده. وهناك أمم يمتعهم الله تعالى في الحياة الدنيا مع انحرافهم، ولكن عواقبهم وخيمة. هؤلاء أهل الانحراف يمتعهم ربنا عز وجل متاع الاستدراج، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية يفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. اليوم تنطلق فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. يوم 7 أوت القادم ينطلق موسم التخفيضات الدورية سولد لصائفة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، ساد الهدوء في إيران لليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية، فيما أفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر منح الدبلوماسية فرصة جديدة. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي صبرا البلعزي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك. تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: إدباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
3: شعل الحماس وعيش الإحساس.
6: وعيش الإحساس.
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30.
4: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
5: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
4: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
5: تسمع التونس
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معنا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
7: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، صباح الطاقة والنشاط والحيوية، صباح الأخبار الطيبة، صباح الفرحة، صباح إن شاء الله النسمات الباردة. اليوم من المتوقع أنه باش يبدأ ينخفض الطقس، رغم اللي تحسها الدنيا مازالت سخونة، لكن الطقس يبدأ مغيم في أغلب الجهات. من المتوقع أنه باش تكون فما انخفاض طفيف في درجة الحرارة، بعض السحب، بعض الأمطار كما البارح في الكيف، وإن شاء الله ربي يرحمنا بمطرة، خاصة في المناطق اللي فيها حرائق، معناتها في الغابات. البارح الكيف رغم اللي كانت خارجة على السيطرة الحرائق، لكن والحمد لله ربي نعم علينا بالمطرة في الكيف، اللي إن شاء الله تكون معناتها طفيت الحرائق اللي موجودة وحتى بقائها. وتحية كبيرة في الصبحية هذه لكل أعوان الحماية المدنية اللي الفترة الأخيرة في حالة استنفار، باعتباره أنه الحرائق كانت في عديد من الغابات. والشيء هذا قاعد نشوفوه في الجزائر وفي بلدان أخرى. البارح إسبانيا عاشت وتعيش نفس المشكل وربما أكثر حدة. إن شاء الله ربي يرحمنا ويرحم البشرية الكل، لأنه هذه عنده إنعكاسات. الحرائق هذه هي بفعل الإنسان أو حتى منتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والإنعكاسات متاعها كبيرة برشا. هذيك علاش اليوم مع الدكتورة في علم المناخ شيراز بالحاج خضر إن شاء الله باش نحكيو على الحرائق هذه، حرائق اللي تصير في الغابات، إنعكاس ذلك على البشرية ككل، على الحياة، على الوضع البيئي. هذه إن شاء الله في حدود 9:15 في فقرة ضيف اليوم، سينو عديد الفقرات الأخرى اللي تلقاها معنا تباعا في الماتينال ويك. نبدأها من بعد بفقرة كيما اليوم، نرجع مع رمزي المنصوري بتاريخ 26 جويليا في سنوات سابقة، شنو ما أهم الأحداث اللي صاروا كان على المستوى الوطني وإلا في تاريخ الإنسانية. برشا فقرات أخرى كيما النوتري كونسي، بتبيع ديما إيميل هذلي أخصائي التغذية تعطيكم النصائح الغذائية، مع عماد الطويل اليوم باش نمشيو لجزيرة قلقنا نشوفوا الوضعية المرورية في الجزيرة، وفي حتى وانت ماشي الجزيرة من صفاقس لجزيرة قرقنا في اللود اللي توا تشهد حركية كبيرة. الميثيو بيسر ناخدوها مع الوطني الرصد الجوي، التوب سبور في وقتها 8:15 في الويكاند، عديد الاستضافات الأخرى والفقرات كيما مارشي الويكاند، كيما زاد الكوتشينغ، هذوما تلقاوه معنا نهار الأحد. الفستيفال نعطيكم وين تنجموا تعديو السهرية الليلة والأيام القليلة القادمة في مهرجاناتنا التونسية. سينو الموزيكا ديما تكون حاضرة. ما خليني نسلم عليكم، أنا أميرة زيدي معكم في الأعداد والتقديم، محمد عنتول اليوم يرافقني في الجنب التقني، مع بعضنا حتى للتسعة ونص متاع الصباح. نبداو بكوكب الشرق، كل فوق يا صباح الخير يلي معنا، ومن بعد كيما اليوم

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبع ولحد من الستة للتسعة ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية
2: كلمة اليوم
3: صباح الخير اليوم لحد 26 جويلية 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1933 يقرر الرايخ الألماني تنقية الجنس الألماني اللي هو الجنس الآري واللي يعتبروه أرقى جنس بشري. قرار تنقية الجنس الألماني يصدر فيه قانون يقضي بتعقيم كل رجل أو امرأة مصابين بانفصام الشخصية ولا الصرع ولا العمى ولا الصمم والعاهات الجسدية والأمراض الخطيرة والوراثية عافانا وعافاكم الله. قانون فريد من نوعه في العالم حتى لليوم، والغريب فيه أكثر أنه المعني بالأمر هو اللي يقدم طلب في الغرض، وهنا عول الرايخ على وعي المواطنين. أما الأحداث اللي عمرهم أقل من 18 سنة فإنه يتم تعقيمهم بطلب من الأوصية عليهم، وهذه واحدة من غرائب هتلر. 1956 قرار شجاع فيه برشا مغامرة وبرشا جرأة، هو القرار اللي خلاه الزعيم جمال عبد الناصر وين أعلن على تأميم شركة قناة السويس في تحدي صارخ الأمريكا وفرنسا وإنجلترا، وكانوا يتصوروا اللي مصر باش تفشل في إدارة القناة، ولكن العزيمة الصادقة والإرادة الفولاذية حققت المستحيل وأثبتت اللي ما ثماش مستحيل تحت الشمس في لمان.
2: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري
5: الماتينال ويكاند.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

هذه إيمان المحرزي في أغنية للفنان عبد الوهاب الحناشي، إعادة بطريقتها. محبوبي مرحبا، صباح النور، أهلا وسهلا بكم وين ما كنتوا، واللي اختاروا لي فريكونس متاعنا مرحبا، إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد. فما حركية نهار لحد الصباح، ذولي في الصيف كل يوم الصباح بكري تكثر الحركية، الأسواق تبدأ هكا معناتها يبدأوا يحضروا في المنتوجات متاعهم اللي باش يعرضوها للمواطن، حتى الناس اللي تخرج بكري تقضي على بكري على البرود كما نقولوا. اليوم باش نعطيكم فكرة صغيرة على أحوال الطقس، في انتظار إن شاء الله بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ التفاصيل، حتى المخبي يقولوا لنا ليش فما اليوم الأيام القليلة القادمة الانفراج على ما يبدو الليلة، بين الليلة الفاصلة بين الأحد والاثنين باش تنخفض درجات الحرارة. بحسب آخر تحيين من المتوقع أنه باش يكون طقس الأحد 26 جويليا مغيم بأغلب الجهات، فكثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية. درجات الحرارة اليوم تسجل انخفاض بالشمال وتكون في ارتفاع طفيف بالوسط والجنوب. الرياح موجودة من القطاع الشمالي بالشمال من القطاع الجنوبي بالوسط، فقوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب. نذكروا أنه حالة البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقية ومضطرب بالشمال. هذا زاد أكدوا هنا البارح في الميتيو بلاج في برنامج إكستراماغ من المعهد الوطني للرصد الجوي أنه الطقس أو حالة البحر حالة السواحل اليوم تكون مضطربة فقليل الاضطراب. دونك حتى بالنسبة للسباحة يظهر اليوم تكون نوعا ما غير ممكنة، وديما بيان سور تقعدوا تتبعوا تعليمات الحماية المدنية اللي موجودة في الشطوط، وإن شاء الله كما قلنا أقل من ساعة نزيدوا ناخذوا تفاصيل كاملة على الحرارة والموجة هذه نتاع الحر اللي طولت الحقيقة، وزادة نحكيه على البحر لليوم والأيام القليلة القادمة، لكن مبدئيا البحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب. مش نسمع شوية تونسي الغنية بصوت السيدة نعمة الله يرحمها، يزين الصحراء وبهجتها.

الأمور هذه خوليو إغليسياس وصلنا لسبعة الغنية وصلنا لسبعة وثمانية دقائق بعد شوية باش نسمو يارا تغيير الفصول نسمو شبمة من الليلة عنده عرض وسهرة نستناوه فيها برشا نتصور في مهرجان بنزرت الدولي مع شبمة بالمسرح الصيفي بداية من الساعة العاشرة مساء. أما قبل حبيت نقولكم وأنه بعد قليل نقترح عليكم فقرة نوتري كونسي في حدود 7:15 دقيقة معنا أخصائية التغذية إيمان الهذلي اليوم باش تحكي لنا على منتوج ناكلوه برشا في الصيف الحقيقة نحكي على الجلاس المثلجات الجلاس بصفة عامة اللي يعملوا في الدار واللي يشريه من برا اللي في كل خرجة لازم ياكل الجلاس احنا نوصيه توا مع ظاهرة هذه الجدة اللي بدينا نتعودوا بها ونتعايشوا بها انقطاع التيار الكهربائي تردوا بالكم زادة حتى منين تشريوا الجلاس ووقت تاكلوه تنجم حاجة تتأجل فترة الحقيقة هذه معلومة جانبية أما نحكيه من ناحية غذائية في علاقة معناتها بالصحة متاعكم قداش نجموا تاكلوا جلاس من مرة في الأسبوع فماشي طريقة متاع جلاس يكون صحي أكثر أقل حلويات نجموا تعملوا في الدار ليكم لصغاركم وقدوا سمونا إن شاء الله بعد شوية مع إيمان الهدلي في فقرة نوتري كونسي سينو كما قلنا شيب مامي اللي الليلة سيشعل مهرجان بنزرتي عنده يقول لي يشعل لأنه عم ناول في الحمامات رغم المساحة متاع مسرح الحمامات صغيرة لكن كانت كومبلي وسنة في رمضان في مدينة الثقافة كيف كومبلي دونك نتصور باش يكون كومبلي زادة الليلة في مهرجان بنزرتو اللي ما سمعش يسمع الليلة كان ما عندك ما تعمل تنجم تمشي تسهر في مهرجاناتنا وتو بعد شوية نعطيكم فكرة على أبرز العروض اللي تنجموا تسهروا فيها الليلة

0: دوتري كونساي.
1: صباح النور مجددا، مرحبا بكم الناس الكل. معنا اخصائيه التغذيه ايمان الهذلي باش تقدم لنا النصائح كالعاده. صباح النور ايمان.
2: شنو حوالك
1: ايمان؟ في الصيف نوليو ناكلوا برشا الكلاس الحقيقه. الكلاس
2: اسمع هو عادة كل خرجه حتى في الشتاء
1: مش في الصيف كهوي. اما كل خرجه يقول لي من بعدها تعديني ناخذ كلاس. ايوه المثال جيت في الصيف نعرفوا معناتها قد ما باش تاكلها قد ما باش تزيد سعرات حراريه للبدن. شنو الكميه المسموحه لتناولها؟ واما خير معناتها المصنعه والا نجموا نعملوها بطريقه صحيه وتكون قريبه للمطعم زاد نتاع البر.
2: صحيح، خاصه للصغيرات على خاطرهم يحبوا ياسر المثلجات في الصيف. انا نقول لهم نعملوا لهم حتى كيف ما نحن كيف كنا نعملوا صغار يعملوا لنا كالفريز ولا سيترونات ويحطوا
1: في جلو.
2: فوالا في جلو
1: موجوده هي حتى التوا من برشا سكر.
2: فوالا مي نحاولوا نوليو شنو نعملوا كيف نعمله لهم في الدار، نقصوا من كمية السكر، نجمو نعوضوه حتى بالعسل ولا نحليه لهم بحاجة أخرى صحية ونحطوه لهم في الكونجيلاتور ونعطيهم يأكلوا. نجمو نعملوها حتى بطريقة أخرى، نحطوا كعبة اليوغورت نقصوا فيها شوية غلة وتتحط في الكونجيلاتور ونعطيهم يأكلوا. كيف ما نجمو نزيدو يوغورت ناتوريل، نزيدو دي شوكولا، نزيدو هدي فخوي سيك ونحطوهم زيدا كيف كيف في الكونجيلاتور ونعطيهم يأكلوا. هكا كلي حاجة صحية وناخذي بورسيون تاع كالسيوم باهية اللي هي موجودة في اليوغورت، وميم طون خذي الغلة نتاعو ولا خذي دي شوكولا نواغ واللي هما سورس نتاع مانيزيوم والغلة عنا سورس نتاع أليف وخذي دي فيتامين زيدا دونك وخذيهم و أميم طون خذي حاجة بيبدا هو يحب عليها
1: ونظيفة
2: بيان سور معمولة في الدار. مي كومي مرة وحتى نتاع الشارع نجمو ناخذو، ماهيش حاجة ممنوعة نتاع مرة في الأسبوع. مرة في الأسبوع مرتين ماكسيموم. صغيرات الكل ولا الكبار بيان سور الكل نجمو ناخذو. جوست العبيد اللي عندها اسم عليكم السكر دونك لهنا أون إيفيت الكلاس اللي يبدا بالكورني على خاطر أكل كورن وهذيك في أكثر سعرات حرارية وفي
1: الحاضر المصنع اللي حاضر تلقاه.
2: فوالا اللي حاضر ولا حتى نمشيو لاي اونسيني باش ناخذو كوفنو معناها غلاس ونسي باش ناخذو غوبلي مش كورني. فوالا ونسي باش نمشيو اكثر للسوربي نلقاو فيه اقل سعرات حراريه كيف ما سيترون كيف ما فريز فرامبواز مونك حاجه هكايه. فوالا ما تكونش حاجه شوكولاتي، ما تكونش حاجه فيها برشا دي فروي سيك دونك هذيك تكون اقل سعرات حراريه على خاطر تكون فيها اقل نسبه نتاع سكريات. الغلاس اقل غلاس باش يكون سعرات الحراريه نتاعو 250 كالوري ما تتسميش حاجه كبيره راهو، مي نلقاو فيه نسبه نتاع سكريات مرتفعه. أقل حاجة مش نلقاو من 5 ل 7 طويبة سكر تقريبا فكلكم نقلة.

0: دونك اذا كان كل يوم شوي برشا مع الماكله نتاعنا مع
1: مره
0: الفطور
1: مرتين في الجمعه
0: مره مرتين
1: مناسبه،
0: في الجمعه
1: ودولي
0: فوالا
1: يكون فما توازن زاده في الدار، معناتها انه
0: صحيت
1: كليت الجلاس ما تاكلش معاها حاجات
0: فوالا
1: بالزيو،
0: سورتو اذا
1: تاكل
0: كان انا
1: البريكا
0: عامله
1: والحكايات
0: فوالا
1: اللي تاكلها برشا البرا زاده
0: صحيت، وخاصه اذا كان انا عامله جلاس في الدار مثلا باش يكون فيه فريز ولا باش يكون فيه نوع نتاع غله
1: بطيخ غله
0: فوالا هاكا نحي كابت الغله نتاعي خاطر انا ديجا خديتها في وسط الجلاس، دونك ما ناخذهمش زوز مع بعضهم شوي ليش فما اكسيم تاع فركتوز واللي هو سكر الغله، دونك هذيك من الحاجات اللي زاد لازم نركزوا عليها فوالا ننتبهوا لها مش على خاطر نعملوها في الدار، دونك نسمحوا لو احنا باش انه ناكلوا كل شيء مع بعض.
1: شكرا يعطيك صحه ايمان لهذه الاخصائيه التغذيه كانت هذه نوتري كونساي.
2: نوتري كونساي.

تحت الياسمين هكا غنى صابر بي تحت الياسمين غنية حلوة برشا من جيد صابر بي نوصلوا بها ل 27 دقيقة. مرحبا مجددا باللي يسمعوا فينا الكل. بعد شوية الموعد يكون مع أولى نشراتنا الإخبارية المفصلة. نعاود نذكر الناس اللي هكا قاصدة ربي البحورات تردوا بالكم اليوم البحر معناتها بنسبة كبيرة ما يعومش. الطقس اليوم يكون مضطرب فقليل الاضطراب في أغلب الجهات. وتسمونا شوية آخر بعد نشرة الأخبار في مداخلة مباشرة بالمعهد الوطني للرصد الجوي. قدوا معنا في الاستماع المتينة الويكاند مع أميرة ومحمد حتى للتسعة ونصف تاع الصباح.

0: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
2: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكان،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترامب.
1: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك، تسمع صوتك.
4: عد الموجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تنطلق قريبا في تسجيل عن بعد لسنة الدراسية القادمة حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس تخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدى قوة ألم المريض. لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو في دورتها 48 تقرر إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل لسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية vscolaire.education.tn/public-portail-accueil. أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة طلبة تونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. الوزارة أوضحت أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. أصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. دليل رقمي يهدف إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية عبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. رئيس جامعة جندوبة هشام السبيعي:
6: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرسمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، في كل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة.
5: تطبيقة سمارت بين أو الألم الذكي هي مشروع رسالة تخرج الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس نوران فتاحة، تحصلت من خلالها على معدل 20 من 20. التطبيقة وفق الطالبة تحدد مدى قوة ألم المرضى الذين لا يستطيعون التعبير لا سيما الأطفال.
7: المرضى الموجودين في الإنعاش تحت التبنيج، حتى المرضى كيما اللي بيبي خاطرهم ما ينجموش يعبروا على الوجيعة نتاعهم بالكلام. واخترت الموضوع هذا بعد ما عديت بريود ستاج نتاعي في السوشيال جامعي اللي قابش نجموش مثلا نعرفوا الوجيعة نتاعهم. دونك لابليكاسيون هذه دخلت بين الشونتي بالانفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال باش نجمو نحسبوا بين الوجيعة. جوست معناها تدخل حسب الباسيون نتاعك وباش يعطيك كيلكو باغامتر باش تخزر الوجه للمريض. اذا المريض عامل جريماس، المريض عمل حركه معينه، اذا الماشين المربوطه بالمريض عملت حاجه معينه تقيدها حسب لي زيشاج تستعمل معناها الكوشاج نتاعها تعطيك سكور فينا. الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون. انا عملتها كان للبيرسونيل سوانيون فقط، هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون مش لي بارون. توا نسعى معناها باش نسجلها في الانور. اول حاجه نعمل براءه الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض. نسعى انها باش تدخل السبيطار.
5: قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 المنعقدة بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية من 19 إلى 29 من جويلية الجاري، قررت إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمية. وبهذا الإدراج يرتفع عدد المواقع التونسية المسجلة على قائمة التراث العالمي إلى 10 مواقع، بما يعزز مكانة تونس ضمن أكثر الدول العربية والإفريقية تمثيلا على مختلف قوائم اليونسكو. مدير المعهد الوطني للتراث طارق البكوش.
8: سيدي بوسعيد عن 3 سنين حاولوا باش نسجلوها، وكان ثم مجهود كبير من الباحثين ومن المختصين في المعهد الوطني، وكان فيه متابعه على لصيقه من طرف السيده وزيره الشؤون الثقافيه، وكان فيه برشا مع التبادل مع لجنه التراث العالمي في برشا مناسبات، كان فيه تصليح واخذ ورد، والحمد لله تم القيام بالفوت على سيدي بوسعيد وقبولها في لائحه التراث العالمي. تونس ولات اول بلد عربي عنده 10 مواقع اثريه على التراث العالمي، اول بلد عربي، معناها هذه حاجه زاد مفخره لتونس، وهذه يوري قديش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زاد في المنوال هذايا ونزيدوا نسجلوا مواقع ومعالم اخرى.
5: في الشأن الثقافي أيضا، تنطلق اليوم فعاليات الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. مديرة المهرجان الأستاذة والباحثة إقبال الحمزاوي تحدثت لإذاعة الشباب.
9: العروض الدولية حبيت أركز أكثر على الاكتشافات، مثلا الجزائر يوم 5 أوت فما فرقة جاية من قلب الصحراء تاع الجزائر إيسينارا، فرقة تويرك، وفما الجزء الثاني منها أول مرة يجيو تونس سلطان قنيوة. مثلا بالنسبة لأمريكا اللاتينية يوم 4 أوت تخيو أول مرة زيدا كيف جديد اسمه سوموس ناي. عن عدة بلدان، فما فلسطين نهار 10 أوت باش يتقاسم السهرة مع نضال يحيوي ديو اسمه ولا مرة اللي هو راب هكا الإلكترو مع تعود بسيط جدا للشباب برشا، موجودة الجزائر، ليبيا، الأردن، كوبا، المكسيك، لبنان مع وائل جسار حفل الافتتاح. وبالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب ولسان ألترناتيف، فما عطايل باش يكون مع روضة عبدالله ودالي شبيل وحاتم لجمي يوم 27 جويلية، فما حمزة بوشنيق عرض أوركسترا يوم 2 أوت، نضال يحيوي بروجي جديد متاعو قربي، دونك الموسيقى الشعبية مع الإلكترو. بالنسبة للعروض المسرحية فما الهريبات يوم 11 أوت وإقامة الشهيرة يوم 6 أوت.
5: فازت الممثلة زينب المالكي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي عن أدائها المتميز في الفيلم التونسي كأن لم تكن للمخرجة سارة العبيدي، وفق ما أعلنه المركز الوطني للسينما والصورة. وشارك الفيلم في مهرجان الدار البيضاء بالمغرب الذي أقيم في الفترة من 17 إلى 24 من جويلية الجارية. نفى البنك المركزي التونسي نفيا قاطعا الشائعات المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تراجع سعر صرف الدينار التونسي، مؤكدا أن سعر الصرف ما يزال مستقرا ضمن مستوياته العادية. ينطلق يوم 7 أوت القادم موسم التخفيضات الدورية لصيفة 2026 الصلد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. رئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي اعتبر أنه بإمكان الأسر التونسية خلال فترة التخفيض أن تقتني ملابس وأحذية بأسعار مناسبة ومدروسة، وأنه باستطاعتها أن تقتني منتوجات استعدادا للعودة المدرسية القادمة، داعيا التجار لاعتماد نسب تخفيض مجزية ومشجعة لجذب الحرفاء. ونختم النشرة بأحوال الطقس مع سرحان الرحالي عن المعهد الوطني للرصد الجوي.
10: خلال يوم أمس الأمطار شملت أساسا ولاية الكاف، كذلك بعض الأجزاء من ولاية السليانة. اليوم كذلك سيناريو آخر يتكرر، صباحا يكون الطقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، ثم تظهر خلايا رعدية محلية مع أمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا، فمحليا قرب السواحل قوية والمرتفعات وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق، أكيد تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، والحرارة تعود إلى المعدلات العادية بالنسبة للمناطق الساحلية حيث تتراوح ما بين 34 و 38 درجة، باقي الجهات ما بين 39 و 47 وتصل إلى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي.
5: نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. وزارة التربية تنطلق قريبا في التسجيل عن بعد لسنة الدراسية القادمة حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. طالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجاب استخترع تطبيقة الألم الذكي لتحديد مدى قوة آلام المرضى وخاصة منهم الأطفال. لجنة التراث العالمية التابعة لليونسكو في دورتها 48 تقرر إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
11: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
12: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية، تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن، كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
13: إذاعة الشباب.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعب.
1: يا لالا وينك هذيا لطفي بوشنيق الفنان الكبير لطفي بوشنيق اللي تلقاها في اغلب المهرجانات التونسيه في صيف 2026. مرحبا اهلا وسهلا بكم الناس الكل مجددا، نقول لكم صباح الخير صباح النور صباح ان شاء الله يكون مزيان ليكم اللي تسمعوا فينا الكل اللي بديتوا نهاركم على بكري ولا اللي مازلتوا كي قمتوا طويكه تتسائلوا زعما على احوال الطقس كيفاش نجم تكون. نمشيوا مباشره للمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: ميتيو
1: معنا في الصبحية هذه المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. صباح النور.
3: سامحني معك سرحان الرحالي.
1: سرحان سي سرحان مرحبا سي سرحان.
3: عايشك مرحبا النور. كيف ما أنا اسمي سرحان.
1: مرحبا بك سي سرحان وإحنا فرحانين نسمع في صوتكم في كل مرة لأنه تقدموا لنا المعلومة المفيدة وهذه الأهم بالنسبة اللي يسمعوا فينا اليوم كيفاش بشكون أحوال الطقس سي سرحان.
3: نعم أكيد يعني من خصائص التوقعات الجوية هو تقديم المعلومة في وقتها تحليلها واستباقها، هذا مهم جدا خاصة عندما تكون ظواهر جوية كبيرة على غرار موجة الحر الفارطة. كنا قد قدمنا على مدى يعني هذه الموجة تفاصيل جدول تفصيلي لدرجات الحرارة باش الناس تفهم وين ماشيين ارتفاع وإلا انخفاض، والحمد لله فرجت
1: جينا الانخفاض
3: تدريجيا الانخفاض لمسناه منذ يوم الجمعة الفارط نهار الجمعة نقصد وبشوية يعني شملت هذه النسائم باقي ولايات الوسط بعد ما كانت ولايات الشمال هي الأولى المنتفعة هذه الرياح الشمالية. لا محالة عدنا إلى اللون الأصفر وشيئا فشيئا إن شاء الله سنعود إلى اللون الأخضر الطبيعي العادي لبعض الولايات من حيث الظواهر الجوية باستثناء بعض مناطق الجنوب اللي حافظنا فيها على اللون البرتقالي نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.
1: ما زلت مرتفعة درجة الحرارة في الوسط وفي الجنوب.
3: نعم ولولا الخلايا الرعدية لبعض ولايات الشمال لتم إسناد اللون الأخضر
1: والحمد لله سي سرحان جات في وقتها خلينا نقول مطرة الكيف.
3: نعم
1: مع الحرائق اللي خرجت على السيطرة نوعا ما.
3: نعم
1: والحمد لله
3: خاصة اندلاع الحرائق ما نجم يعني نغلبوها ونتجاوزوها كان بالأمطار بالفعل حاضرة
1: وهذا اللي صار معناتها الأمطار حاصرت نوعا ما النيران فما سيطرة شبه كلية على الحريق.
3: نعم
1: في نبر
3: كيف تحديدا خلال يوم أمس سجلنا
1: جبل طويلة في نبري.
3: نعم وتدرجت هذه الأمطار بدرجة أقل إلى ولاية سليانة ثم اضمحلت شيئا فشيئا بتدرجها نحو الجهات الشرقية ودخولها إلى المجال البحري. اليوم كيف كيف نفس الحالة الجوية تتعاود صباحا تقسم غيم جزئيا عشية خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار ممكن جدا تكون أحيانا غزيرة توقعنا في ولايتي سليانة وزغوان مع إمكانية أيضا واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة. الخلايا الرعدية هذه ممكن تشمل جدا ولايات تونس الكبرى نابل شمال القيروان وولاية سوسة هذا حسب ما تشير إليه كل
1: المعطيات المتوفرة
3: واللي في الحقيقة قابلة للتعديل والتحيين خاصة العشية وقتها نبدأ نشوفه في هذه الخلايا من خلال صور القمر الاصطناعي. هذه طبيعة الشغل امتعنا إضافة إلى معلومة مهمة كون الرياح هذه الشرقية ستساهم في ظهور الأمواج بكافة المجالات البحرية
1: يعني السباحة غير ممكنة. أنا كنت نمشي لك للوضعية
3: الأمواج الشرقية لشمال تونس خليج تونس خليج الحمامات سواحل الوطن القبلي وبفاعلية أقل باقي السواحل. لا محالة خليج جابس أيضا معني برياح قوية أثناء الليل هذه الرياح تدخل إلى المناطق الداخلية وممكن تثير محليا الروال الرمال والأتربة بكل من جابس قفصة توزر وإقبلي وتساهم بدورها في انخفاض لمدى الرؤية الافقيه. الارقام اليوم في درجات الحراره باش تكون ما بين 34 و 38 درجه بالمناطق الساحليه، بين 39 و 47 ببقيه الجهات، وتصل الى حدود 49 بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي. لا محاله غدوه انخفاض على انخفاض، وبالتالي الارقام باش تكون اقل بالشمال والمناطق الساحليه والمرتفعات ما بين 28 و 35 درجه، بين 36 و40 بباقي الجهات ما عدا بالجنوب الغربي ما بين 43 و 47 مع ظهور الشيلي. نأمل كون هذه المناطق تاخذ حظها من النسائم الشماليه او الشرقيه بعد ما عانت بدرجه اكثر شويه، يعني موجه الحر انتهت بالشمال والوسط، وما زلنا محافظين عليها نسبيا ومحليا بمناطق
1: في القيروين الجنوب. بربي لانه كان نصيبهم نصيب الاسد الحقيقه في السخانه اللي مستعدت القيروين كيفاش
3: عادت الى اللون الاصفر من حيث درجات الحراره،
1: يعني بقديش وقديش
3: اليوم القيروين؟ في حدود 42 درجه وعلى اقصى تقدير 43
1: على الاقل انفراج، لان وصلت حتى ل 49
3: معنيه القيروان اليوم شمالها بجهه الوسلاتيه بمرور خلايا رعديه من شانها كونها تعطي بعض الامطار، لكن الامطار الهامه ان شاء الله بتكون في ولايات سليانه، زغوان، ممكن ولايه بن عروس، يعني اقرب الى جهه الوطن القبلي، وبالتالي نلامس شمال ولايه سوسه. هذه الاماكن المعنيه دون ان ننسى الرياح والدواوير الرمليه بالجنوب الغربي، يعني في النصف الثاني من الليل،
1: يعني فما رياح معناتها في الجنوب.
3: كيف تتواصل الرياح اليوم وغدوه؟ صحيح تبقى الموجه موجوده،
1: تاثير الرياح معناتها تنعكس على الامواج، يعني البحر نورمالمون ما يعومش اليوم وغدوه.
3: منخفض، هذا نتيجه منخفض للضغط الجوي اكيد سيكون متمركز على البحر الابيض المتوسط، هذا بطبيعه يساهم في ظهور الامواج ويساهم في تراجع درجات الحراره اللي باش تكون يعني منخفضه يوم الغد كذلك يوم الثلاثاء. ان شاء الله ربي يسترنا، ان شاء الله ربي يخفف على ولايات الجنوب من موجه حر. والحيطه والانتباه شعارنا في مثل هذه الفتره، نتمتع بعطله ولكن نتمنى تكون امنه دون خسائر ماديه وبشريه، هذا هو المهم.
1: أكيد، يعطيك الصحة، شكرا على كل هالمعطيات، نشرة الحقيقة مفصلة، يعطيك الصحة. سرحان الرحالي المهندس من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي فاتوا الاستماع، تنجموا ترجعوا تاخذوا فكرة على الأحوال الجوية كاملة على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيل. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية بوان روت من جزيرة قرقنة مع عماد الطويل.

0: تباعا شيرين عبد الوهاب، مرحبا اهلا وسهلا بكم من جديد. احنا فقراتنا تتوالى تباعا، ماشيين القرقنا مع عماد الطويل في فقرة بواغوت. بواغوت صباح النور عماد، اهلا وسهلا.
1: صباح الخير أميرة، تحية لك، تحية الفريق العام معك، تحية لجميع المستمعين ومستعملي الطريق.
0: أي بواغوت في الجهات رجعوا هذو اللي هكا مش كان نهار السبت بواغوت في الجهات، حتى نهار لحد عماد كل مرة يمشي بينا البلاصة من نابل. هذو اللي جمعة اللي تعديت اليوم في قرقنا، صحة المحويسة وصحة الكل جي عماد.
1: عايش عايش. مرحبا بكم على كل حال، مرحبا بكم في أرخبيل جزر قرقنا.
0: أرخبيل جزر قرقنا اللي يشهد إقبال كبير زادا في الصيف، ليامات هذه بالتحديد كي تشوفوا تصاور ساعات الكرهب اللي داخلة للود من صفاقس القرقنا، وإلا الطوابير اللي تستنى معناتها في الرجوع من قرقنا لصفاقس. الحقيقة معناتها نشوفوا في حركية كبيرة، هي تنش السياحة، أما ساعات الانتظار تطول أحيانا في انتظار اللود قبل ولا من بعد من صفاقس القرقنا، من قرقنا لصفاقس.
1: باهي يعطيك الصحة على إثارة النقطة. هو الحقيقة الجديد على مستوى معناتها المحطة نتاع ميناء معناتها ميناء الشركة الجديدة للنقل بقرقنا سونوتراك على مستوى ميناء صفاقس، هو أنه الصف ولا معناتها من جهة الشارع هذه خفصها ما عادش مع النهج اللي يوصلنا للميناء التجاري بصفاقس، اللي هو تمشي معها بالتوازي السكة الحديدية. النهج هذه خفشة، ولكن الوضعية أحسن ومريحة أكثر للمسافرين معتها اللي في السيارة نتاعهم. هذه حاجة. الثاني نقطة هو أنه نجم نقوم بعملية الحجز المسبق باش نجم نسافر من صفاقس في اتجاه جزر قرقنا، ويصير معتها التسجيل معتها عن بعد، معتها نعمل ريزرفاسيون نتاعي ونتحصل معتها على التذكرة نتاعي. هذه حاجة. ثم احنا اليوم هذا الصباح معناتها متواجدين على مستوى محطة النقل معناتها بي سي يوسف اللي هو
0: من قرقنا معناتها
1: في قرقنا، نلقاو فيها بحرية تجارية مختصة في بيع معناتها المنتجات البحرية، أسماك خيرين البحر، ما لذة وطاب
0: من خيرات قرقنا والحوت والفرود مير في قرقنا، عنده طعم ومذاق مميز الحقيقة.
1: يعني فما إضافة معتها في التذوق معتها اللي غير معتها
0: الأسعار
1: المنتجات البحرية الحقيقة،
0: الأسعار أرفق برش.
1: هنا أميرة معتها المحلات التجارية تبدأ تقريبا من 7 تو شوية بكري شوية معتها دخلوا معتها المراكب الصيد البحري اللي قاموا معتها بازدياد المنتجات البحرية، وتو فما إقبال على مستوى المحلات التجارية هنا من مختلف معتها المواطنين معتها المستافين، واللي جاب كيف كيف فما حتى شكون اللي يجي راهو الصباح من الصفاقس ياخذ
0: الحوت الفريشكي باش يشري حوت فريشك وارفق برشا من بحره من الصيادة مباشرة.
1: فما عرض وطلب الأسماك معناتها في المتناول، وساعات تبدا اكثر شويه يعني العرض والطلب يحكم في السوق هاي. وبالتالي معناتها نلقاو فما حركيه موجوده هنا تقريبا كل صباح، الأكثرية معناتها في الويكاند السبت والحد تبدا فما حركيه معناتها
0: أكثر
1: شويه. نقطة نحب نثيرها بلاي بخصوص الطريق اللي هي الطريق الجهوية رقم 204 اللي هي الطريق متاع قرقنا، معناتها اللي هي تمتد على تقريبا على 40 كيلومتر، وماذا بينا هنا معناتها نحب نلفت انتباه لجميع مستعملي الطريق معناتها احترام السرعة داخل منطقة العمران. احنا نلقاو عمادات موجودة على مستوى جزر قرقنا، وبالتالي ماذا بينا معناتها وين نجي ونتعديه معناتها من عماده ولا من قريه ومتجمع سكني نخفضوا السرعه نتاعنا برشا سرعه على الحقيقه، فما سرعه ما تلفت الانتباه معناتها، وبالتالي معناتها صحيح احنا في عطله، صحيح جايين نتفرهدوا، صحيح نستناو في عائلتنا واحبابنا واصحابنا واللمه نتاعنا، اما بالله لطفا لجميع مستعملي الطريق على مستوى الطريق الجهويه رقم 204 بقرقنا لابد من احترام معناتها السرعة على حسب معناتها طبيعة الطريق، على حسب السرعة المحددة والموجودة والعلامات الموجودة والأمور المنظمة ومريقلة ولا بد باش نتقيدوا معناتها بالشيء
0: هذا. يعطيك صحة يا عماد على الإشارة في قرقنة، فما معناتها المناطق الطرقات ممكن السياحية أو في فما المنتزهات تشهد نوعا ما حركية خاصة في الليل في قرقنة.
1: هي أميرة معناتها النشاط نتاعها يكون موسمي. يكون موسمي وين فيه إقبال معناتها للزوار والمصطفين، وتعطي حركية معناتها في خاصة في الليل.
0: يعني في الليل
1: راهي في قرقنة طويلة
0: للصباح،
1: السهرية تبدا من بعد
0: في المنتزهات معناتها تكون عائلية، أما للصباح ساعات تبدا سهرية من نص الليل
1: وتبدا
0: وفي النهار تبدا فارغة.
1: تبدا فما الانيماسيون يعني موجودة معناتها
0: بارتو
1: من الفرق الفلكلورية بقرقنة
0: طبيل قرقنة
1: اي معناتها، وفيها طابع خاص معناتها اللي تخلي معناتها الجو يكون عائلي بالكبار والصغار، واللمة تكون حلوة برشا. ومرحبا بكم على كل حال مرة أخرى في أرخبيل جزر قرقنة.
0: يعطيك صحة عماد على الجولة هذه الصباحية من جزيرة قرقنة وأرخبيل جزر قرقنة، عطيتنا فكرة على الوضعية المرورية خاصة في سيدي يوسف اللي معناتها وين فما دخول وخروج على الجزيرة باللود، تشهد حركية ساعات طويلة من الانتظار أحيانا، ممكن تخف شوية بالحجوزات المسبقة لكن تقعد ديما هكا فما انتظار، فما وقت متاع مستنية كي تبدأ ماشي القرقنة وإلا مروح من قرقنة لصفاقس 8:07 شوية آخر. منى حميم باش تكون حاضرة معاكم في توب سبور، وإحنا مكملين معاكم في الماتينال ويكاند حتى 9:30. نعطيكم فكرة على بقية استضافاتنا بعد نشرة أخبار، بعد موجز أخبار 8:30 باش تكون حاضرة معنا دكتورة في علم المناخ شيراز بالحاج خضر، وهي اختصاص أيضا حرائق الغابات، باش نحكيو على الحرائق متاع الغابات اللي صايرة في بلدنا، ارتفاع المساحات الغابية المتضررة من الحرائق نحو 4400 هكتار، الأثار وانعكاسات ذلك على الوضع البيئي وعلى بلدنا ككل. سينو زيد عنا فقرة الكوتشينج أحلام الشواشي، اليوم باش تحكي لنا على الشباب في فترة الأعراس والمناسبات ما بين العادات والتقاليد والمتطلبات متاع الأسرة الموسعة وبين الإمكانيات وبين الرغبات الشخصية. اليوم الشباب ولا يحبوا كل شيء في نهار واحد ولا في ليلة واحدة وبأقل إمكانيات بأقل تكاليف معناتها بالنسبة ليهم، هذه كيفاش ينجموا معناتها يعديوها، كيفاش ينجموا يقنعوا الكبار العائلات الوالدين خاصة باش يقبلوا القرار متاعهم هذية أو الاختيار متاعهم هذية. تنجموا تسمونا فقرة الكوتشينج، فقرة مغشي الويكاند من صفي قصة صحفية أميرة تويتي باش تعطينا فكرة على الأسعار الخضروات الغلال اللحوم الأسماك في صفاقس مع المهرجانات. نعطيكم ديما فين تنجموا تسهروا الليلة والأيام القليلة القادمة. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، هذه ليدي غاغا نسموها توت سويت.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

سبور. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبور. توقيتنا 8:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. سمعونا كالعادة على فريكانس متاعنا على فهم في تونس الكبرى على 88.6، تابعونا على اللايف ستريمينج ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. أكيد نحكي على جديد الانتدابات، التعاقدات في فترة الميركاتو الصيفي قبل عودة البطولات التونسية، بطولة رابطة المحترفة الأولى ورابطة المحترفة الثانية. باش نعطيكم التركيبة النهائية للإطار الفني للنادي الإفريقي اللي باش يقودوا بتبيع المدرب ماهر الكنزاري، وانطلاقا من التحضيرات نهار 27 جويلية، نهار 27 جويلية، ماهر الكنزاري كمدرب أول، أحمد التويهري كمدرب مساعد أول، خالد المليتي كمدرب مساعد ثاني، عمار مبيغ كمعد بدني، رؤوف الهمامي كمعد بدني ثاني، ومحمد أمين لكسيكسي كمدرب للحرس. النادي الرياضي الصفاقسي سيلاقي فريق شباب بلوزداد الجزائري في مباراة ودية نهار 4/5 أوت، انطلاقا من 6 متاع العشية. هذه في جديد التحضيرات دائما للأندية التونسية، كيف ما قلت الانطلاق الموسم الرياضي دائما في الجديد. عزمي غومة يمضي لفائدة النجم الرياضي الساحلي، عقد بزوز مواسم انتداب جديد للنجم في خط الظهير أيسر مع عزمي غومة. هما تتواصل تعقيدات صفقة انتقال البرازيلي ريبيرو لفريق الترجي في ظل استمرار المفاوضات دون توصل لاتفاق نهائي حسب المعطيات، وأنه والد اللاعب اللي هو وكيله الفعلي مغربي الجنسية يتولى إدارة المفاوضات مع مختلف الأطراف، ويتواصل يواصل وكيل اللاعب التفاوض في نفس الوقت مع 3 أندية اللي هما فريق الترجي، فريق ماميلودي سان داونز، فريق الاتحاد الليبي. هذا اللي تسبب ممكن في تعقيد الملف وتأخير حسم الصفقة. في المقابل بتبيع في انتظار بتبيع الأيامات القادمة في خصوص اللاعب ريبيرو. ديما في جديد التعاقدات، جديد الانتقالات. قبل ما نحكي وبتبيع على الجديد في الرياضات الفردية، جعفر موسى في فريق الأمل الرياضي بحمام سوسة كان لعب في فريق بعث بوحاجلة مدة العقد زوز مواسم. كيف

كيف نحكيه على الجديد بالنسبة للأمل الرياضي بحمام سوسة. شرف الدين النصر اللي حارس مرمى 23 سنة يمضي للأمل لمدة موسم وحيد. فريق السابق هو مستقبل القاسرين. قصي معشة البارح لعب الترجي يقول أغادر الترجي رسميا بعد 13 سنة عديتهم في الفريق هذا، وتقدم بالشكر بطبيعة لفريق الترجي كيف ما قلنا تيوي 13 سنة. قصي معشة مع فريق الترجي الرياضي التونسي. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي تعاقدت بصفة رسمية مع متوسط الميدان الهجومي للنادي الإفريقي أسامة السياري لمدة 4 مواسم. يعد انتداب السياري الخامس للأولمبي البيجي بعد حمزة المبروك، يحيى العاشوري، محمد ضيوف ويوسف عزي. بنذكر وأنه السياري لعب الموسم اللي تعدى مع فريق النخبة في النادي الإفريقي وكان توج بلقب البطولة. التحق البارح ثنائي المهاجم السابق للملعب التونسي أحمد البيجي وظهير الأيمن محمد عزيز الغريسي بفريق النجم الرياضي بالمتلوي، في انتظار التعاقد مع لاعبين أخرين بصفة رسمية في الأيامات القادمة. نذكر النجم الرياضي بالمتلوي اللي كان تعاقد زادة مع ظهير الأيسر أسامة الهيشري قادم من فريق مستقبل سليمان. المستقبل الرياضي بالمرسى انهزم ضد نادي الحزم السعودي نتيجة 2-0 في أولى مقابلاته الودية في عين دراهم. نذكر المدرب عماد بن يونس كان شارك 25 لاعب في المباراة هذه ديما في إطار استعدادات الفريق للموسم القادم. نحكيه على الفرق وعلى بطبيعة في كرة القدم دائما أبرز الفرق المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. من تونس النادي الإفريقي الترجي، من مصر الزمالك بيراميد، من المغرب المغرب الفاسي نهضة بركان، من الجزائر مولدية الجزائر شبيبة الثورة، فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي. نحكي وزادة على أزيك ميموزا سان بيدرو من الكوت ديفوار. تقريبا هذا أبرز النوادي، وبطبيعة أنا أبرز الدوريات والتصنيف أقوى دوريات في العالم. تحولات لافتة في النسخة الجديدة حسب بطبيعة شركة أوبتا في أحدث التصنيف متاحة دوريات الخمسة الأقوى في العالم وفق أوبتا. الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الأول، الدوري الإسباني في المركز الثاني، الدوري الإيطالي في المركز الثالث، الدوري الألماني في المركز الرابع، الدوري الفرنسي في المركز الخامس. التصنيف اللي عرف تحولات صعود الدوري الصيني ب 29 مركز. الدوري التونسي جاء في المركز 87 عالميا في ترتيب يعكس مستوى المنافسة والأداء بطبيعة العام للمسابقة مقارنة ببقية دوريات العالم. في كرة السلة المدرب الكرواتي فانيا ميلجوكوفيتش مدرب جديد للاتحاد الرياضي المونستيري. هذه في جديد التعاقدات زادة، فما برشا جديد أكيد بالنسبة لكرة السلة وكرة اليد بعد شوية أتاو نحكيو عليها. قلنا جولتنا أكيد باش نعملوها بحصيلة المشاركة التونسية في بطولة إفريقيا للجودو في الدار البيضاء، 5 ميداليات، ميدالية ذهبية، 3 فضية وواحدة برونزية، المركز الرابع في الترتيب النهائي لجدول الميداليات. نذكر ذهبية زينب الترودي في أكثر من 78 كيلو كيلوغرام. البارح نحكي على البطولة الإفريقية للفتيات أقل من 17 سنة في الكرة الطائرة، هزيمة المنتخب التونسي ضد المنتخب المصري في الفتيات. اليوم في الفتيان انطلاقا من ماضي ساعة المنتخب التونسي يلاقي المنتخب الليبي. البطولة الإفريقية بتبيع للكرة الطائرة. في كرة اليد نهاية المشاركة في كأس في الكأس الودية في رومانيا، المنتخب التونسي للصغريات أقل من 18 سنة اختتم مشاركته في الدورة هذية بهزيمة ضد اليابان 38-30، 3 هزائم ضد رومانيا، مصر واليابان. أكيد بطبيعة دورة هذية بقيادة المدرب عبد المجيد قدور لتقييم مستوى المجموعة أقبل كأس العالم وقادم الاستحقاقات. في الكرة الطاولة تألق جديد لتونسية العباسي في البطولة الإفريقية. العباسي اللي لفتت الأمر
الأنظار في البطولة هذه بعد ما اختيرت ضمن أفضل لاعبي اليوم الخامس تتويج فردي بعد سلسلة من العروض القوية اللي مكنتها من تحقيق نتائج إيجابية. تقاسمت العباسي التكريم هذه مع المصري حسين إياد. إن شاء الله بطبيعة تكون حاضر علاء العباسي في قادم الاستحقاقات. في كرة القدم الفرجاني ساسي يواصل المشوار مع فريق الغرافة القطري الموسم القادم بعد موسم ناجح توج فيه بكأس الأمير. كيف ما قلنا الفرجاني ساسي يواصل كذلك مع فريق الغرافة القطري. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياض على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فام, تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.cn. أنا بخالي كيمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال ويكاند السبت ولحد من 6 ل 9 ونص
1: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك،
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: شباب من تونس. في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn.
1: عد الموجتك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. وزارة التربية تفيد بقرب انطلاق عمليات التسجيل لسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة. قررت لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. اليوم تنطلق فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي، متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. يوم 7 أوت القادم ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصيف 2026 سولد، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في العالم، مصادر إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ في الوقت الحالي خطة لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران وسط مخاوف من استنزاف مخزونات صواريخ باتريوت والذخائر المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني يقول إن أمريكا هي من انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، منت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك، عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
6: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب. عد الموجتك،
3: عد الموجتك
1: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: صباح النور مجددا لكم مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتوا، نسلموا عليكم. قلنا اليوم باش نحكيوا في الاستضافه وفقره ضيف اليوم مع الدكتوره شيراز بالحاج خضر على الحرائق الاخيره في الغابات. من اسبوع تقريبا شفنا حرائق في جبل سيدي علي المكي، في جندوبه، في الكيف، في الحرائق الاخيره في زغوان، في الكيف وفي نبر بالتحديد. الحرائق اللي الحقيقة خرجت نوعا ما عن السيطرة، ولولا ألطف الله البارح كانت فما مطرة اللي خليت معناتها الحرائق هذه معناتها مسيطرة وطفيت الحرائق اللي صارت. خلينا نمشيو ساعة للانفيتي وضيف اليوم.
4: التعليقات حرة اللي نشرها، أما المعلومة تاخذوها من مصدرها مع الانفيتي.
2: الانفيتي
3: الدكتورة شيراز بالحاج خضر هي باحثة في علم المناخ واختصاصها الحرائق في الغابات. صباح النور دكتورة.
5: صباح النور أميرة، وصباح النور لكل مستمعي إذاعة الشباب.
3: احنا كنا نشوفوا حتى على صور على شبكات التواصل الاجتماعي، تبعوا المواقع الإخبارية التونسية، الإذاعات تلافز الحرائق. الحقيقة مشيت لعديد الجهات كانت متفرقة وأتتها الحرائق دي على هكتارات، خلينا نقوله كان من الحصيدة مثلا في بوسالم وصلت حتى قربت من الديار. البارح كما قلنا الأمطار لولا ألطف الله الأمطار كانت حاصرت النيران اللي جات في جبل طويلة بنبر، واللي حتى أعوان الحماية المدنية اعتبروا أنها خارجة على السيطرة من ولت البارح، والحمد لله فما سيطرة شبه كلية على الحريق اللي اندلع. واليوم خلينا نحكيه على الأثار هذه والانعكاسات متاع الحرائق اللي تصير في بلادنا على الوضع البيئي. ونعرفوا أنه الحرائق راهي زادة موجودة في فرنسا، في إسبانيا بشكل معناتها خطير برشا. الحرائق اللي في إسبانيا فقط معناتها للمعلومة اللي يسمعوا فينا خرجت على السيطرة نوعا ما. ديما مع السخانة دكتورة، بعد موجات حر شديدة ومطولة وأيام لازم باش تصير الحرائق هذية، هي أمر طبيعي وإلا تنجم معناتها تكون غير طبيعية، ظاهرة غير طبيعية، وشو الانعكاسات والأثار متاعها على الوضع البيئي؟
5: هي الحرائق راهو احنا كنا منتظرين معناتها انه بعدك الاسبوع نتاع الحرائق اللي نتاع
3: الموجة الحر الشديد،
5: دونك طبيعي بعده باش تكون فما معناتها حرائق للغابات، خاطر باش يكون المثلث الحريق اللي هو مصدر الاشتعال والغطاء النباتي والظروف المناخيه متوفر، دونك انت باش تخلق ظروف انه يتواجد حريق غابات. ولكن نقولوا ظروف مناخيه نفس الظروف باش تكون في ايطاليا، خاصه في البحر الابيض المتوسط. هي بيتها باش تكون في ايطاليا، هي
3: في ايطاليا، في اسبانيا، في فرنسا.
5: دونك هوني شنو اللي يعمل الفرق؟ هو عامل الريح اللي كما قلنا اللي هو معناتها ريح الشيلي، وقت اللي تجيك راك تولي غير قادره على السيطره مهما كانت معناتها
3: تسرع معناتها في الالتهاب،
5: تسرع في الانتشار، دونك انت تولي غير قادر فعلا. واللي شفتوه كما في حريقه نبر، والحمد لله يا ربي معناتها الامطار نتاع نبر راك كل يوم مطر نبر معناتها عندنا 29 يوم بدون حرائق، دونك هذا يعطي ديجا وقت للحماية المدنية إنها هي بالمنطقة هذيك مدة 29 يوم ما تنجمش تشوف حريق. الانعكاسات بيان سور باش تكون عديدة ومتنوعة. علاش رانا نقولوا عملية التوعية تصير قبل الحريق مش بعد الحريق؟ علاش؟ خاطر بعد الحريق باش نلقاو انعكاسات بيئية، انعكاسات اجتماعية، انعكاسات اقتصادية.
3: اجتماعية واقتصادية برشا ناس معناتها المحصول نتاعهم مشي، ان شاء الله ربي يعوض عليهم،
5: ان شاء الله ربي يعوض ان شاء الله.
3: لكن تقعد كما قلت انت التوعية قبل، على خاطر مع السخانة فما زاد الأثر البشري هو اللي يوصل للحرائق هذيك. راهو ما نحكيوش بأنه صارت بفعل فعل، أما نحكيو من ناحية أنه أكل الفضلات وأكل الإهمال متاعنا في الغابات ربما يؤدي هو للحرائق.
5: هو لا مش للعامل هو بشري، لكن مش ما هيش بلارة ولا دبوزة بلاستيك باش تؤدي الحرائق. أي حريق راهو لازم فيه إيتانسيل مهما كانت، معناتها أي حريق لازمك اللي تنسل. نتنسل شنو باش تكون؟ باش تكون ميقود سيجاريتك اللي بعد ما يتكيف يطيش البونتا بتاع السيجار، باش يكونك عبد مشي عملك باربيكيو ولا خلى ومشي على روحه، باش يكونك محرات قاعد يحرث طيب اللي تنسل من غير ما يفيق، معناتها عمل حريقة. باش يكونك فوتوم تاع ضو مثلا كما شفنا، معناتها يبدأ مهترق ولا اللي هو باش يعملك اللي تنسل ولا ديكلونشمون
3: اللي...
5: اللي هي انه يكون طبيعي راه واحد على عشرة، خطر علميا تسعة على عشرة المتسبب فيها هو الانسان. لكن الفودغ ولا نقوله كما احنا كالبلار اللي يشعلك ولا حاجة مش تكون واحد على عشرة، اللي هو مش حاجة كبيرة. لكن اليوم ما لازمش ينسوغ نخليه وكل فضلات متاعنا احنا في الغابة ديك ما لازمش
3: يعني الفضلات اللي يخليها الانسان وقت اللي يمشي بش عادي في بيلو ما انت وقت ممتع في الغابة ما تنجمش تكون سبب رئيسي لاندلاع الحرائق. لازم فما يتنسيل صار بفعل بشري اللي هو الدخان مشي عمل كامبينج واللي هو عمله باربيكيو كما ذكرت، معناتها الأسباب ما تنجم تكون كان هك.
5: أي ما تنجم تكون كان هك. بعد شنو اللي يدخل في الانتشار الحريق؟ هو عامل المناخ وعامل التضاريس. إذا العوامل المناخية معناتها فيها رياح وإذا رياح شيل دونك مش يكون الحريق كبير،
3: مش يسرع يسرع في أنه تنتشر أكثر الحرائق،
5: مش ينتشر ونلقاو مساحات كبيرة. اليوم راهو شنعتي كلفة هكا شيخ باش التوانسة يعرفوا اللي راهو في تتحرق غابة رانا كلنا مضرين. 2017 تحرقوا 17,000 هكتار، عام 2021 تحرقوا 23,000 هكتار. اليوم من ماي حتى الأكتوبر حسب الإدارة العامة للغابات عندنا 4,400 دون احتساب أكثر بيانسيو، دون احتساب اللي صاروا معناتها من نهار 24 إلى غاية اليوم
3: اللي صارت في نبر ماهيش داخلة، معناتها مش محسوبة لأنه
5: مش محسوبة،
3: واللي هي كانت أخطر على ما يبدو وحسب الصور وحسب المعطيات هي اللي خرجت على السيطرة، معناتها من لولا الأمطار معناتها
5: هو راهو فما حرائق جينا من شقيق الجزائر، هذوكم راهم بطبيعتهم باش يكونوا حرائق كبيرة معناتها لا يمكن تسيطر عليها، ومعناتها وباش تكون حرائق اللي ما تنجمش حتى تدخل انت باش تنجم تطفي ولا ساعات.
3: ان شاء الله ربي معهم. زاد شقيقة الجزائر كذلك شهدت موجة حرائق مع موجة الحر ايضا.
5: دونك اليوم هذه باش تكون عندها انعكاسات ان باش نفقدوا الغطاء النباتي معناتها وتدمير كامل للنظم البيئية، باش نراجعوا باش نلقاو معناتها تنوع بيولوجي مدقدق واللي هو حاجة توجع انك ترى حيوان يتحرق، انك ترى شجرة عمرها 60 و70 سنة تتحرق معناتها باش يكون فما تدهور في التربة ونوليه ونحكيه على الانجراف والتهرية الترابية. دونك فما مناطق اللي باش تولي لك زادة هشة سواء انك تعيش فيها سواء انه تتنجم تولي تتنجم معناتها تكون تشهد حريق ثاني. بيان سور ما نحكيوش على الهواء معناتها والانبعاثات الغازية، دونك باش يكون زادة عنده تأثير على دورة المياه والموارد المائية. دونك هذوما
3: يعني الآثار والانعكاسات شديدة جدا
5: شديدة جدا جدا،
3: الأضرار كارثية ومدمرة وتشمل معناتها عديد المجالات كما ذكرت انت، معناتها ممكن انها توصل لتدمير الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي، وحتى كما قلنا من الجانب الاجتماعي والاقتصادي عندها الاثار نتاعها. ان شاء الله ربي يعوض عليهم الفلاحه ولا الناس اللي تضرت في ارزاقها الحقيقه وفي مواطن الشغل نتاعها كما في سيدي مكي مؤخرا، والا في الكيف اللي برشا المحاصيل نتاعهم للاسف معناتها مشيت. ان شاء الله ربي يعوض على الجميع. لهنا نرجع ديما للتوعيه والتحسيس ما قبل الكارثه، ما قبل اندلاع الحرائق شنو نجمو نعملو.
5: شنو نجمو نعملو؟ ساعة المواطن لازم يكون واعي و1000% اللي هو ما لازمش يخلي وراه حتى شيء لاي بلاصه تمشي لها في الدنيا. اي بلاصه معناتها ما حاول ماكد السيجار وبربك السيجار وراه حتى نشوفوه حتى في حتى على لي زوتوغوت راه يبداو ماشيين يطير السيجار يخلي لك وراك تشوف هاك الاعشاب المحروقه هذيك شنو ما هو هذاك شخص طيش لكن اللي يقود السيجارات نتاعو دونك نوعيو بعضنا راهو نوعي بربي العادة طيش وحتى بونتا نتاع السيجار وحط في كرهبتك وكي تجي مروح هبطها دونك بالنسبة لأنك تدخل الغابة لازمك تحترم قانون الغابة راهو الغابة ماهيش انت تتعدى تعدي فيها ساعتين ثلاثة غيرك يعيش منها راهي ناس تعيش من الغابة راهو حيوانات عايشة في الغابة راهو الغابة ماهيش شجرة الغابة راهي نظام بيئي كامل ومتكامل دونك انت اذا تحرق اليوم تكون متسبب في حريق انت غابة راك دمرت معناتها حياة كاملة دغيغ دونك ماذا بينا بالله يا توينسا هذا حتى انا نقول حتى الوليد الصغير اللي راكب مع بوك في الكهرباء يوصيه يا بابا بربي لا طيش الدخان نتاعك يا بابا بربي كان عملنا باربيكيو نطفيوه وتتاكد 1000% اللي انت
3: اللي هي طفيت اللي هي طفيت به توا ديما فما حملات ما بعد فصل الصيف لانه معروفه انه دائما في الصيف تصير الحرائق هذه في الغابات اللي اكيد كما قلنا عندها الاثار نتاعها المدمره على البيئه على الجانب الاجتماعي لانه الناس حياتها تتهدد اللي يسكنوا قراب مصادر الرزق ايضا الاثار النفسيه والصحيه اللي نتصوروا كبيره برشا ايضا انعكاس اقتصادي من بينها خلينا نقولوا التكاليف الاطفاء زاد رجال الحمايه المدنيين وجههم تحيه كبيره اللي زاد يعديوا قيد طويل وهما في العمل هذا في محاوله الاطفاء عرضوا رواحهم للخطر مع بطبيعه التكاليف نتاع هذيك الماديه وباش نرجع لنقطه اللي ماشي باش يتفرهد راه حتى السياحه البيئيه اللي اليوم ولات معناتها مطلوبه ومرغوبه وبرشا ناس تعيش منها وتتمتعوا بها زادا راهو باش تتراجع السياحه البيئيه لانه بفقدان هالتنوع هذايا البيولوجي تولي ما عندك علاش ماشي الغابه من بعد فماذا بينا وكان اليوم معناتها الناس كل تكون عندها الوعي اللازم ديما قلت نرجع النقطة متاع إعادة التشجير ديما بعد الصيف تكون فما خطط وطرق لإعادة التشجير للحد من مخاطر هذية أو لإعادة معناتها تشجير الغابات وفي نفس الوقت خلينا نخمو ونعطيه فكرة على نوعية الأشجار اللي تنجم تحد من الالتهابات من الحرائق شنو ما نوعية الأشجار هذوما اللي المفروض معناتها تكثر في يكثر تشجيرهم كان الناس في فلاحتهم ولا في الغابات
5: هو بالنسبة لعملية التشجير هي عملية حساسة ودقيقة جدا ما هيش سهلة بالشكل اللي يتصوروه المواطنين معناتها انه هو باش يمشي يشجر ولا باش يمشي يزرع علاش خاطر الغابة ساعة اللي تحترق لازم نخليولها مدة للتشافي ولا للتعافي هي من عام العامين باش تعرف انت انه معناتها البذور اللي باش تعاود ترجع انه الشجرة اللي معناتها باش تعاود تخلف دونك ما تنجمش ديريكت ما تمشي تزرع عملية مستحيلة معناتها ما تنجمش تكون إضافة إلى أنه عملية التشجير لازمها تصير معناتها بالتنسيق مع الإدارة العامة للغابات
3: خاطر وزارة الفلاحة
5: وزارة الفلاحة بطبيعة الحال خاطر هما يعرفوا معناتها النظم البيئية متاع البلاصة هذه شنو الأشجار اللي لازم تتزرع فيها
3: حسب معناتها التربة
5: حسب نوعية الأشجار والتربة بطبيعتها بعد أي حريق بشتولي فخاجيل بشتولي معناتها ما هيش تربة معناتها عادية لازم نعطيوها وقت ساعة باش أنها هي تتعافى شوية دونك عملية التشجير ما تنجمش تكون قبل عامين بالطبيعة بالنسبة لنوعية الأشجار فما معناتها حضرنا عديد الملتقيات وخاصة مع وعديد المشاريع اللي تمول فيهم حتى الدولة إنه هما باش يزرعوا شجرة الخروب شجرة الخروب من الأشجار اللي هي مقاومة للحرائق اللي ما تنجمش تخلي معناتها حريق ينجم ينتشر قطيفة كبيرة دونك لكن هذا زاد لازم مجهود مجتمع مدني ومجهود الدولة والباحثين والناس الكل باش معناتها انهم هما نوصلوا احنا نعملوا غابات متاع شجرة الخروب
3: ان شاء الله على كل تتم معناتها الدراسات وإعادة التشجير بمعناتها خطط واضحة وتنجم تكون معناتها دائمة ومستدامة. شكرا لك مدام شيراز، كان عندك إضافة في الموضوع هذا وحنا نحكيه على الحرائق اللي صايرة في الغابات والأثار والانعكاس نتاعها على البيئة والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي كذلك.
5: فقط باش ما نطولش عليكم صباح احد، دونك بالله معناتها حاجه نحطوها خذوها معناتها كمعلومه، راهو بعد اي 5 أيام من الحراره المرتفعه راهو باش يصيروا حرائق. دونك انت كمواطن كي تعرف اللي احنا وصلنا ل 50 و40 درجه، راقب روحك وعس على روحك شنو تصرفك، خاصة كي تكون بجنب الغابة، معناتها أعرف اللي أنت راي النبتة الغطاء النباتي باش يكون شايحة على الأخر وقابل للاشتعال. ماذا بيكم دونك تردوا بالكم خاصة بعد فترة نتاع موجة حر. بالنسبة للانعكاسات أعرفوا اللي أنتم راو باش تضروا نظام بيئي، أعرف الحريق راو باش يضر الناس اللي تعيش في الغابة واللي تسكن في الغابة واللي هذيك مورد رزقها الوحيد، خاصة ما تعرفوا أنتم عنا ناس تخدم على الزقوق وعام كامل معناتها يبدأ يخدم باش آخر العام يمشي يجمع الزقوق ويبيعه، ذو ما تشوفوا معناتها اللي هو اللي حاجة ما عادش موجودة برش. دونك ردوا بالنا ردوا بالنا ردوا بالنا، وربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ تونس
3: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك، يعطيك صحة على التوضيحات هذه دكتورة شيراز بالحاج خضر، باحثة في علم المناخ اختصاص حرائق في الغابات. دونك ارتفاع للمساحات الغابية المتضررة من الحرائق اللي تنجم تكون جوزت 4400 هكتار في الأونة الأخيرة والصيفة هذية، والانعكاسات نتاعها على الوضع البيئي، على الوضع الاجتماعي، على الوضع الاقتصادي، وأيضا بعض الطرق الوقائية أو التحسيسية ما قبل وقوع الحرائق هذه حتى نتفادى أنها تصير. وإن شاء الله ربي يعوض على الناس اللي ضرت المحاصيل متاعها وإلا المشاريع متاعها جراء الحرائق الأخيرة. 58 دقيقة 57 دقيقة شخليكم على الموسيقى محمود التركي وديليا شنو شنو اختيار محمد عنتول بعد شوية فقرة الكوتشينك.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بكم مجددا. بعد شوي باش نمشيو لصفاقس مع فقره بوان المارشي. اميره تويتي صحفيه باش تعطينا فكره على الاسعار، اسعار الخضروات، الغلال، اللحوم، الدجاج، اللحوم الحمراء، الدجاج والاسماك خاصه في صفاقس كيفاش تكون اسعارها. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجه، نعطيكم فكره زاده في المهرجانات او فكره على بعض العروض والسهرات في برمجه المهرجانات لليوم 26 جويليا 2026. سينو قبل قلنا فقرة الكوتشينج. كوتشينج أحلى من شويش مدربة في التنمية البشرية تكون حاضرة معنا كل أحد في التوقيت هذية. صباح الخير أحلام.
1: صباح النور، صباح الطاقة الإيجابية. شنو أحوالك ميرا؟
0: بخير أحلام، عايشك ربي يخليك. شنو أحوالك أنت؟
1: لاباس،
0: ان شاء الله ديما لاباس يا احلام والشباب نتاعنا.
1: ان شاء الله طاقتنا ايجابيه. ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي، واللي طاقته تجي اوقات ما تبداش ايجابيه يحاول يلقى اي حل باش ترجع الطاقه نتاعو يرجع بايجابيه باش يكمل الحياه. احلام، قلنا اليوم باش نحكيو على الشباب والعروسات، واحنا في موسم الافراح والمناسبات. من سنوات بدات الامور تصعب برشا، معناتها نحكيو من الجانب المادي وتكاليف الكلفه نتاع الاعراس ولات كبيره برشا، بين انه اليوم فما ناس مازالت متشبثه بالعادات والتقاليد ويحبوا سبع ايام وسبع ليالي وكالتفاصيل الكامله نتاع العرس التونسي الاصيل، وبين الشباب اليوم وقله الامكانيات، محدوديه الامكانيات ولا صعوبه انه توفر مادة بدرجة كبيرة، بين الرغبات زادة برشا يحبوا ليلة وتعدى ولا شوية في البلدية وكهو. أما تقعد ديما مهمة إقناع الكبار والعائلات نوعا ما صعيبة شوية على الكوبل الجديدة.
1: أي هذا موضوع مهم، وهذا موضوع الساعة، ويتناقشوا فيه في برشا عائلات في تونس، خاصة نحن توا موسم الأعراس وفروحات والصيف، ما نعرف في تونس كيفاش، ما تدي ما حافلة، لكن احنا تويكا ولينا في صراع الأجيال
0: بين التقاليد وبين البساطة والعصرية، خلينا نقوله
1: بين البساطة والعصرية. أي تلقاها الوالدين تلقاهم متشبثين في بعض الجهات من تونس، يعملوا سبع ايام وسبع ليالي، الحمام، الوطيه، البدو الحنه، معناتها
0: وثاني حنه تدربوها،
1: حنه نهار الملوخيه، نهار
0: اي وما حاجات مزيانه راهو هي العادات، راهي محلاها العادات. اما توا الدنيا صعبه زاده ماديا، معناتها ولات تكلف برشا،
1: تكلف برشا، يعطيك الصحة. توا ما انت مع الغلاء الأسعار وارتفاع، ما انت الأسعار في كل شيء، ما انت في ما انت الحجامة، الصالات، كراء أفراح، كل شيء ما انت غالي. ولا الغلاء هذا ولا التونسي ما عادش يقدر ما انت بيعملهم هذا من الكل، لكن كمان تلقى العائلة والوالدين وخاصة الأم ديما ماذا بيها تعمل فرحة بيها لبنتها وإلا ولدها،
0: يبدأوا يضغطوا عليهم في وقتها،
1: يضغطوا عليهم، يعطيك الصحة. وأنا برشا شباب معناتها ماشيين فك التمشي، اللي يعمل مثلا من بتيت غسبسيون مثلا في عشية وفي رأيه يحب يمشي يعمل فواياج، ذيك أوليو باش نخسرها معناتها في سبع أيام وسبع ليالي، نمشي نتفرهد بها، نعم بها فواياج، نزيد بها،
0: يستثمر معناتها الميزانية أوليو باش يصرفها في أيامات نتاع العرس وفي نوع من مظاهر الاجتماعية، خلينا نقولوا أو البذخ الاجتماعي أو المظاهر الاجتماعية عند بعض الناس بالطبيعة، هو يمشي يستثمرهم ويمشي يسافر بهم، وإلا يعمل بهم حاجة تصلح ولا يزيدهم على ميزانية الدار مثلا، إذا باش يبني دار، إذا قادرين باش يوفروا سكن معناتها ملك.
1: يعطيك الصحة، هو فما مثل تونسي قبل يقول لك يا حراير إجا كله الفطاير، شنو معناها؟ معناها هما يحبوا يعملوا مظهر اجتماعي، لكن الناس باش يقولوا واو، ملا عرس عملوه، ملا ملا وطية، ملا حنة، معناتها مش يخسروا رواحهم ويخليوا رواحهم في الديون، علاش؟ لالي مظهر اجتماعي معناتها. احنا في الحالة هذية باش نكونوا وسطيين ومعتدلين. شنو معناه؟ معناه اللي عنده إمكانيات ومتوفر ويحب يفرح فحاليه، فهمتي؟ واللي زاد إمكانياته محدودة ما يقعدش يستنى حتى يولي عمره 40 سنة و 50 سنة باش يلم تكاليف العرس وتكاليف الصياغة. نسهلوا على الشباب، خليهم يفرحوا، خليهم يعرسوا بالإمكانيات الموجودة. إيش بيها غس إن بتيت غسبسيون عشوية في بلدية في حاجة، المهم راه مش فايدة في المظاهر وفايدة في العرس، المهم بعد العرس هذاك هو الأهم، التوافق والعشرة الطيبة والفرحة باش تكون بعد العرس، مش هذيك الكل أمور ظرفية بتاع
0: مهمة الإقناع لازمها تبدأ على بكري ما زاد العائلات للوالدين أحلى مش في آخر وقت زادة
1: يعطيك
0: الصحة. أي نجم تقنعهم أنت بوجهة النظر متاعك بأنه تخامم معناتها في المصلحة أنه تستثمر الفلوس هذيك في حاجات تفيد العائلة تفيد الكوبل أهم من أنه يتصرفوا، أما المهمة لازمها تبدأ على بكري باش ما يصير شكل التصادم في بين الأفكار.
1: وصلوا ما تخلطوا آخر جمعة مثلا تعرف قبل بجمعتين وبطل العرس على التفاصيل هذية معناها حكاية تافهة معناها نحكي لك. دونك احنا شنو نشجعوا الوالدين يساندوا ولادهم
0: ويساندوا رغباتهم وتبعوا امكانياتهم زاد
1: وتبعوا امكانياتهم، مش انت تحب تعمل باش ترضي العباد ولا مظهر اجتماعي. اذا كان انت قادر وعندك الامكانيات
0: علاش لا
1: باش فيك اعمل كيما تحب انت وسبع ايام وسبع ليالي وكل. لكن اذا كان ولدك مثلا ما ينجمش والا مش قادر والا ظروف قد ميسيج خلي يعرس ويفرح ويأسس أسرة بالإمكانيات اللي موجودة حسب ما هو يرى.
0: يعطيك صحة، شكرا. يعطيك صحة أحلام الشواشي مدربة في التنمية البشرية. باش نسمعوا عمرو ذيب، قلت لك من ألبوم الجديد لعمرو ذيب نسمعوا حظي ضحك لي زاد في الألبوم الجديد لإليسا بعد شوية.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك، تسمع صوتك.

0: مارشي لوي كانت.
1: مارشي لوي كانت قلنا من صفاقس مع صحفية زميلتنا صحفية أميرة تويتي. صباح النور أميرة.
2: صباح الورد اميره، تحيه
1: لك. شنو حوالك؟
2: الحمد لله
1: ان شاء الله ديما لاباس. اميره، الاسعار في صفاقس شنو اللي يميزها؟ سعر الخضره، الغله، الحوت، الاسماك، نعرفوا فما راحه بيولوجيه توا شهر جويلية تقريبا، هذه نعكس معناتها على المنتوجات ووفرتها وعلى الاسعار، والا تراوا انه حاجه طبيعيه؟ ما تفهم اسماك فما من بلايص اخرى قاعده تجي لصفاقس.
2: أها، هو بالنسبة للأسماك سرتو في وسط السوق يعني يعني تعتبر شوية ناقصة معناتها برابور المحلات الكبيرة، معناتها كما قلوا أحنا لبراش، لكن تعتبر مثلا للأسوام اليوم برابور أمس منخفضة يعني حسب مريت الأسوام أمس اليوم بالحق أقل بيها
1: أقل شوية
2: سرتو على الحوت، وباعتبار زي ما تنسيش انه طقس شويه قمره دونك ياثر على النوعيه نتاع الحوت. الاغلبيه الطقس هذيك تلقى فيه المبيله، تلقى فيه السردينه، تلقى فيه يعني
1: الحوت الازرق،
2: الاسماك الزرقاء تلقاها موجودين في القمره بارابور الاسماك الاخرين.
1: الاسوام هي نمشيو ساعه نبداو بالخضره والغله قبل اميره ومن بعد نمشيو للحوت.
2: باهي الله يبارك. نبداو بالبطاطا، البطاطا ما بين دينار و 1500، بالنسبة للفلفل ما بين 2800 و 3000، بالنسبة للطماطم ب 1500، الثوم ب 10000، الفقوس ما بين 2500 و 2600، القرص 5800، السلقة ما بين 500 و 600، المعدنوس ما بين 500 و 600، الخوخ ما بين 2000 و 6800، وتبقايا ما بين 6500 و 6800، الدلاع ما بين 900 و 1200، البطيخ ما بين دينار و 1500، التفاح ما بين 6500 و 6800، العنب ب 4000، والكرموس ب 14 دينار، مع تسجيل انه البنان ما تسميش اميرة درت بريسك الكل
1: فماش بكل
2: بنات وقالوا لي باعتبار السخانة وباعتبار الضوء اللي قلت الكل خاف على السرعة تسد، دونك أغلب
1: مش قاعد يدخل
2: المحلات مش قاعدين يشرو في البناء. هي بالنسبة للخضر والغلاء.
1: الأسوام معناتها عادي، ما هذيك هي كيما في تونس الكل تقريبا، الأسوام ماهيش بعيدة برشا بالنسبة للخضروات والغلال. نمشيو لأسعار اللحوم، اللحوم الحمراء راهو هي عادي إنه نفس الأسوام اللي تعودنا بها، ما راهو ماهيش عادية على خاطر أسعار مشطة، أسعار غالية برشا، معناتها الخضرة في وقتها وتلقاها غالية، الغلة اللي في وقتها الغلة الصيفية مثلا مش موجودة بأسوام مرفقة، العنب مثلا قديش تقريبا في صفاقس؟
2: هو كاليتي يعني ما بين 4000 توصل حتى 8000 و9000، انت وشنو هي الكاليتي؟
1: الكرموس زاد مش موجود، واذا موجود بال ماهوش شويه
2: توصل حتى 36 دينار في قرقنا، هيك الكرموس
1: في قرقنا اللي متسمي على الكرموس.
2: اي في قرقنا توصل حتى 36 وما تلقاش.
1: أو من الكرموس متسمي على قرقنا. على كل الأسوام يعني للأسف معناتها الأسوام راهي غالية هذه على التونسي وعلى المواطن، وليت باش تشري كرموس ولا وليت حاجة رفاهية ما عادش في الضروريات. اللحوم الحمراء أسوامها كيفاش أميرة في صفاقس؟
2: بالنسبة للحوم الحمراء بالنسبة للعلوش وكيف كيف السوم الكبدة على 65 دينار، كيلو البقري الهبرة 50 دينار، كيلي هبرة 50 دينار، يعني بقري نحكي لك.
1: أي غالي نوعا ما روا، في حتى على مستوى العاصمة أقل شوية من 50 دينار، 45 دينار، 42 دينار تلقى الهبرة معناتها.
2: الكوتشيت والرقبة على 44 دينار، السدرة على 35 دينار، مركز السجان على 48 دينار، الكفتة على 48 دينار. بالنسبة للحمر الراس 20 دينار، الكرشة 8000، الكباب والهامبرجر على 30 دينار. هذه في اللحوم الحمراء.

0: الدجاج، الدجاج هذا اللي رخيص برشا في السوق صح، خص
1: الدجاج تبارك لقينا محل يبيع 3 كيلو القويس على 21 دينار
0: كيلو منذ بانطلاق الصيف، وذول برشا في صفاقس مركزين مع النظام الطيبات ولا التيبات
1: ولا يرحم الله منك كنت مرة تأتي قلت أكملونا في النظام هذا خلي رخص يرخص
0: أي
1: الجيج أي. يعني بالحق وصلت جيجة تبيع في صفاقس على 3000
0: ب3000 و3000 و5000 انت توا قلت الكويس 3 ب 21 دينار تفكر شهر التالي في صفاقس 5 كيلو كويس ب 17 دينار
1: اي وصل. خاطر العبيد برشا عبيد استعملت هيك نظام الطيبات دونك
0: راهو مانيش نشجعوا على نظام الطيبات، لازم ديما كل واحد يتبع نظام غذائي يعطيه له مختص فيه وعليه النظام هذاك، وخاصه للناس اللي تنحي الادويه وحدها. اما بالنسبه للاسعار نتاع الدجاج والبيض رخصت
1: نعطيك 3 كيلو كويس على 21 دينار، كيلو سكالوب على 14 دينار، كيلو ستيك على 12 دينار، كيلو صدر الدجاج على 12 دينار، وكركاز بالفين والجوانح والكل 5000 هذه الأسعار متاع الحب
0: اللحوم البيضاء الدجاج. نمشيو للحوت والأسماك، قلت موجودة متوفرة انخفضت مقارنة باللي شفتوا البارح الأسعار اليوم الصباح، عطينا هكا الأسوام شنو اللي موجود والأسوام متاعهم.
1: بالنسبة للقاروس ما بين 23 دينار و 48 دينار و 800، بالنسبة للسبارس ما بين 6000 و 19 دينار و 800، بالنسبة للميلة ما بين 12 و 24 دينار و 800، حناش البحر على 10000، السردينة على 6000، كلب بحر على 13 دينار، خلطت شرافي ويوصل حتى ب 10000، هذا كلب بحر موجود ما بين 10 و 13، خلطت شرافي ما بين 16 دينار و 39 دينار و 600، وراتا ما بين 21 دينار و 800 وحتى 36 دينار، والقراز ما بين 21 دينار و 800 حتى 58 دينار هذا بالنسبة
0: حسب الكاليبر معناتها
1: حسب الكاليتي. الكروفيت من 23 دينار حتى 48 دينار انت والكاليتي.
0: الأسوام هذه هي فكرة على الأسوام تاع الخضروات، الغلال، اللحوم الحمراء والبيضاء، الأسماك في صفاقس فيها اللي مقبولة أسعاره فيها اللي أسعارها مشتة. إن شاء الله التونسي معناتها ينجم يخلط باش يعبي القفة متاعه. اليوم حد أميرة دونك الأغلبية مرقة كسكسي بالحوت في صفاقس.
1: أنا طبق. حبيت نكون في إذا نحكي لك الأسوام هذوما راه موجودين في مرشي حي الحبيب معناتها نعطيو الفكره، لكن نتصور انا كي نهبط للبلاد العربي يعني وين سوق الحوت
0: بشويشه تكون ارقل الاسواق،
1: مش تكون ارقل سورتو في الخضر في بشويشه يعني خضر رخيصه
0: تكون ارخص سوق الحوت.
1: نحكي لك الاحياء وسوق الحوت زاده مي اغلب العبيد تقول لك انا نحب ناخذ من الابراج، احنا هذيك احوانت اللي بيع الحوت الاكثريه يمشوا يقول لك يعني على الكاليتي نعرفها كاليتي السمحه والكل باعتبار شي يمكن
0: فرش كي بدا فرش معناتها من صيدة في وقته
1: يقول لك ندفع أغلى شوية وكاليتي خير أخي من نقد نمشي وأسفار يعني تكون الكاليتي بها ولا لا فهو يهون يقول لك بزيد فرانك ميسيرش
0: وعلى بلاستي زيدة. يعطيك الصحة يا أميرة، شكرا لك على هالجولة هذه المزينة والمفصلة لأسعار الخضروات الغلال اللحوم والأسماك من صفاقس، وكانت هذه مارشي الويكاند.
2: فلاش مهرجانات، فلاش مهرجانات.
0: قبل ما نسلم عليكم نعطيكم فكرة على المهرجانات اليوم في كارتاج، مهرجان كارتاج الدولي عرض مسرحية القرهمانة لمعز التومي بالمسرح الأثري بقرطاج بداية من الساعة 10 مساء. اليوم افتتاح مهرجان بوغرنين الدولي مع الفنان وائل جسار الافتتاح في نابل، مهرجان نابل فيه عرض بابا نويل في تونس الفنان محمد صابر الأسلاتي، مهرجان المنستير الدولي الليلة عرض موسيقى موسيقي بعنوان فلاش باك يستحضر أغاني الثمانينات والتسعينات في بنزرت سهرة فنية مع الفنان الجزائري الشاب مامي بالمسرح الصيفي ببنزرت. مهرجان الحمامات الدولي عرض صدى الأطلس للفنان عطيل معاوي بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. باش نمشيو لبيجا، مهرجان بيجا الدولي عرض عائلي للأطفال بعنوان الموند ماجيك بالمركب الثقافي ببيجا في سلينا. ومهرجان سلينا الدولي سهرة تحييها الفنانة آية دغنوج بفضل المركب الشبابي. مهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا سهرة تجمع الفنانين هشام سلام وتليلي القفسي بالموقع الأثري بأذنا في سبيتلا والقصرين. مهرجان العبادلة بسبيتلا عرض للفنان الشاب يونغ إر زد بداية من الساعة 10 كل العروض. نمشي ولي ماتر، مهرجان ماتر عرض الزهو الجربي تعالوا قدينا هكا اسم العرض باللهجة واللكنة متاع الجرابة في المركب الرياضي بماتر. تنجموا تمشيوا بتبيعة تحضروا في العرض الجربي. الفروسية أيضا موجودة، المهرجان الدولي الفروسية ببنقردين مازال متواصل. سهرة مغاربية في الشعر الشعبي الغناء البدوي يشاركوا فيها فنانين من تونس ليبيا والجزائر إلى جنب تواصل مسابقات الفروسية والرمية وتنشيط فضاءات الأطفال. مهرجان الحناء بشنني كذلك متواصل، نحكي في جيبس تقديم مسرحية بسي اليوم للفنان جعفر القاسمي مع تنظيم معرض للصناعات التقليدية ومائدة مستديرة حول تثمين واحة شنني. ونختم بالأيام الثقافية بتمغزة في التوزر منوعة تنشيطية للأطفال أثاثها الفنان عبد ستار سميدة، وأذية تبدأ السبعة متاع العشية، لكن كل السهرات الفنية والعروض المسرحية تبدأ العشرة متاع الليل. أنا هكا نوصل لنهاية الماتينة الويكاند لليوم لحد 26 جويلية 2026. كنت معكم من 6:30 متاع الصباح حتى التوقيت هذية. أنا إميرة زيدي معكم في الأعداد والتقديم، محمد عنتول كان معايا في الجانب التقني، وأريج رفقتنا في الجانب الديجيتال. أو كتشوفوا الاستضافات الكلها على الباج فيسبوك على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. قبل ما نختم مش نختم بشيرين لاجمي بربي محمد، ديديكاس خاص من ناجح بن ناصر الأخت سونيا القروي بمناسبة عيد ميلادها، ويقول ربي يخلص وحال أختي سارة في الولادة وبنت أختي سيدة اللي يعيشوا في فرنسا يسلم عليهم برشا، إن شاء الله ربي يجيبهم على خير. تحية ليهم، يحبوا يسمعوا شيرين لاجمي وإن شاء الله توا هما في الاستماع. تحية ليهم وتحية للجالية التونسية الكل في العالم أجمع اللي جاوا لتونس واللي حضروا في رواحهم باش يجيوا لأرض الوطن يعدي إن شاء الله عطلة ممتعة. نقول لكم نهاركم زين في الأمان، بعد شوية نسرين تكون حاضرة معكم مع صغارها صغيراتها في صغرنا في الأمان.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزارة التربية تفيد بانطلاق عملية التسجيل قريبا السنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين والراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة. اليوم تنطلق فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو في دورتها 48 تقرر إدراج قرية سيدي بوسعيدة ضمن قائمة التراث العالمي. يوم 7 أوت المقبل ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصيفة 2026 السولد ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. مصادر إعلامية أمريكية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرجأ في الوقت الحالي خططا لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران وسط مخاوف من استنزاف مخزونات صواريخ باتريوت والذخائر المخصصة لأنظمة الدفاع الجوي الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني يقولون أمريكا هي من انتهكت مذكرة تفاهم وأعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
2: معلومة الوافية.
0: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس
0: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوت.

صباح النور، صباح الطفولة، صباح البراءة. أصدقائي الأطفال، إن شاء الله تكونوا شيخين متفرهدين، إن شاء الله ربي يحفظكم. وخاصة نعرف الفصل في فترة دقيقة، على هذاك فصل الصيف، ونمر بفترة دقيقة مع الحرارة المرتفعة. إن شاء الله يا ربي خليني نقول هنا المعلومات اللي متوفرة حاليا أن الأسبوع المقبل إن شاء الله باش تكون يعني في برشة حاجات إيجابية، من بينه منه الطقس باش يكون به، باش يكون في المتناول، وخاصة نعرفوا اللي تحصروا برشا صغيرات في فصل الصيف، خاصة الفترة الأخيرة. إن شاء الله ربي يحفظكم، المهم أنتم تكونوا بخير، وربي يحميكم من أشعة الشمس ومن درجات الحرارة المرتفعة جدا. هو الصيف ضيف هكا يقول، ولا فما ناس تحب الصيف، فما ناس فصل الصيف ما همش أصدقاء برشا مع فصل الصيف. احنا نخافوا عليكم من أشعة الشمس الحارقة، على ذلك نقول لكم ردوا بالكم على روحكم، اشربوا برشا برشا ماء، متلعبوش في الشمس، وإذا خرجتوا للشمس أكيد أعملوا احتياطاتكم اللازمة. إذا إن شاء الله ربي يحفظكم. إذا فريق الحصة اليوم صديقتنا أريش، صديقنا محمد عنطول، وصديقتكم نسرين حاشانة معكم حتى العشرة ونص. أصدقائي، وشارف شهر جويلي على النهاية، على هذاك نقول لكم إن شاء الله نستقبلوا شهر رؤوت، ما غير ما نذكركم عاد في شهر رؤوت شنو نعملوا، لشنو نرجع في شهر رؤوت. يضحك سي محمد عنطول، نرجع لشنو؟ نرجع للمراجعة اللي احنا ما بعدناش عليها صيف كامل. قولهم يلا التحذيرات بشوية بشوية، هكيك اختيوة اختيوة نحو العودة لمقاعد الدراسة. هكا من توا ننطلقوا بشوية باش الريتم هكا بعد ما يجينيش هكا صعيب ونقولوا شبينا هكا. اليوم على شنو باش نحكي؟ وباش نحكي على تحدي القراءة العربي. اليوم صديقنا بهي ان شاء الله العشرة يكون حاضر معنا في برنامج صغارنا، ومع هو باش نحكي على تحدي القراءة العربي، على المسابقة هذه اللي هي ولات سنويا ينتظرها يعني ألاف الأطفال في تونس. باش نحكيه على المتوجين، باش نحكيه على التجربة مع بهاء، باش نحكيه على بهاء الطفل، بهاء التلميذ، أحلامه إن شاء الله وين يحب يوصل. وأيضا قبل بهاء عنا صديقة مزيانة برشا باش نتعرفوا عليها بعد شوية ونتعرفوا على حلمتها. خليكم معنا ما تبعدوش بعيد، هنا راجعين بعد شوية مع أجمل أرق تحيات أريج محمد ونسرين.

0: ارجعنا لكم كاملين معاكم توقيتنا على موجة ذات شباب 49 دقيقة مكملين مع أصدقائي الأطفال. وخليني نسلم برشا على ملوكة اللي في الاستماع. ملك صباح النور والسرور، شنو أحوالك؟
1: لاباس الحمد لله.
0: ناشطة؟
1: ايه.
0: وقتاش قمت اليوم ملك؟
1: 8.
0: باهي 8. 8 في فصل الصيف مقبولة جدا هكا ولا
1: ايه؟
0: تتسمى بكري.
1: ايه؟
0: باهي ملك، نتعرف عليك، منين تكلم فينا، منين يعني خلينا نقولوا نحن منين يجينا هالصوية المزيان هذي؟ انا نعرف، اما مستمعين ما يعرفوش.
1: انا ملك تابعي، تلميذة نقرا في مدرسة الهيدي شاكر بالدهماني، نجحت في مناظرة الزيام والتحقت بالمدرسة النموذجية.
0: ما شاء الله، إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك. تحية ليك وتحية لكل أهالينا في الدهماني ولاية الكيف. بنعرفش كان المكالمة ما زالت معنا. تسمع فينا ملك؟
1: أينا
0: تسمع فينا بالكدا. هيا بهي النسمة الكافية هاكم زلت زايرتنا في استوديوهاتنا المركزية وبالتحديد في استوديو إذاعة الشباب. إذا ملك إن شاء الله ألف مبروك. التجربة كيفاش كانت متاع المناظرة؟
1: كانت تعب متاع 6 سنوات. كانت صعيبة أما لازمها اجتهاد وقراية.
0: بهي لازمها اجتهاد وقراية وكانت صعيبة. ملاك التابعي كيفاش عاشتها كتجربة اجتماعية؟ شنو الحاجات اللي حسيتهم هكا فيهم اختلاف، فيهم هكا رهبة، فيهم فرحة؟ شنو المشاعر اللي عشتهم خلال التجربة هذية ككلها؟
1: شوية خوف
0: الخوف متاع ملاك شنو كان المصدر متاعه؟ علاش خفت ملاك؟
1: غلبت عليه انا الخوف، انا ترهبت شويه
0: هو اسمعني، على خاطر برشا ناس يقولك فما ناس تخاف من فكره الامتحان والمناظره ككل، فما ناس تخاف من النتيجه انها ما تكونش كما هي متوقعه، والا تكون النتيجه في مستوى تطلعاتهم والا في مستوى انتظاراتهم، فما ناس تخاف من الفشل، فما ناس تخاف من يعني كل حد كيفاش خوفه. خوف ملك وقتها كيفاش كان؟ على شنو كان بالضبط؟
1: يعني من الامتحان.
0: من الامتحان به. ملوكة بشنو مغرومة انت؟
1: بالمطالعة.
0: الله، ملان تصورك شاركت برشا مرات في المسابقات.
1: ايش؟
0: وشكون اللي غرمك بالمطالعة؟
1: ماما.
0: به. وشنو الحاجات الاخرى المغرومة بهم بخلاف المطالعة؟
1: تعلم اللغات.
0: تعلم اللغات. وأكثر لغة تحبها ملاك هكا وتحب تتعلمها، الأقرب إلى قلبك ملاك؟
1: أونجلي.
0: الأونجلي هو لغة التحاور واللغة الأولى في العالم حاليا. إذا ملاك في المستقبل شو تحب تولي أنت؟ شنو هو المهنة اللي تحلم تمتهنها؟
1: مهندسة بواخر.
0: مهندسة بواخر. وكيفاش جاتك الفكرة هذه تحب تولي انت اخشيتكت نافال؟
1: انا ماني مغرومة بالهندسة.
0: اي
1: يعني جاتني فكرة اني نقص مهندسة بواخر.
0: تحب تصمم البواخر؟
1: اي.
0: ما شاء الله عليك، ان شاء الله موفقة يا رب. ان شاء الله نشوفك كيما انت تحب. فقط صديقتي ملاك، للناس اللي يسمعوا فينا والناس اللي ما عندهمش اهتمام كبير بالمطالعة وإلا ما يحبوش يمارسوا أنشطة موازية بخلاف القراية متاعهم، كيفاش تنصحهم؟ شنو تقول لهم؟ شنو الحاجات اللي تغيرهم فينا المطالعة وإلا الأنشطة هذوما الموازية؟
1: المطالعة تفتح أبواب المعرفة وتخليك تكتشف أفكار وثقافات جديدة وتزيد الثراء اللغوي والثقافي.
0: ما شاء الله عليك. وهذا اللي انت حصل لك من المطالعة ملك؟
1: اي.
0: باهي برشا. باهي ملك، يعطيك الصحة على المداخلة المزيانة كيفك انت. فقط ملك، انت من الناس اللي عندهم برشا اصدقاء ولا شوية اصدقاء؟
1: شوية
0: شوية. كيفاش تختار اصدقائك ملك؟
1: والله نختارهم حسب تصرفاتهم معي.
0: يعني انت من النوع اللي يختار ولا يختاروك؟
1: يختارون.
0: يختاروك. وعليش يختاروا ملاك زعما بخلاف انها ملاك يعني؟
1: والله يثقوا فيا.
0: اي
1: وفيا معهم صادقة.
0: يا عيني محليهم محليهم الثلاثه صفات هذوما. ملاك انت ملاك ان شاء الله نشوفك كيما انت تحب مهندسه قد الدنيا كيما يقولوا، دونك مهندسه كبيره برشا، مهندسه اركيتكت نافال، دونك تصمم السفن وتكون خلينا نقول قيدومه في في مجالك. باهي ملوكه، على شكون تحب نسلمو؟
1: نشكر عائلتي وكافه الاطار التربوي بالمدرسه ومعلميني على كل التشجيع والمسانده، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل تلاميذ.
0: ونتمنى لك نحن زاد النجاح والتوفيق في تجربه النموذج. محضره روحك تولى التجربه هذيا؟ بديت تحضر في روحك نفسيا؟
1: اي.
0: شنو اولى التحضيرات هكا؟ شنو تقول روحك قاعده ملك في الفتره هذه؟
1: نخدم اكثر ونجتهد اكثر.
0: وانا نقول لك وكون سعيده برشا زاده، على خاطر لازم تكون ايبانوي زاده في الرحله نتاعك، وانا انا متاكده اللي انت باش تحقق احلامك كلها. وتحيتي باش تكون التحيه نتاعي ليك انت ملوكه برشا. نقول لك شكرا على الحضور. نحب سي سفيان الجيزاني زاده نشكروه برشا، نقول له يعطيك الصحه على ملك تابعي ما شاء الله عليها، ان شاء الله نشوفوها في اعلى اعلى المراتب يا رب، وتجربه جديده في المعهد النموذجي في المدرسه الاعداديه النموذجيه. ان شاء الله يا رب تكون مكلله بالنجاح والتوفيق، ونشوفوك في اعلى المراتب كيما ديما. تحيه الى كل مستمعينا في الدهميني في ولايه الكيف، نقول لهم تحيه الى شمال الغربي ككل دون استثناء. والناس اللي ما يعرفوش الدهماني وما يعرفوش الكيف، صديقتنا ملاك كيفاش نوجه لهم هكا رساله تسويقيه؟ نقول لهم يلا يجاونا للدهماني، يجاو الكيف راهي مزيانه برشا. تسمع فينا ملوكة؟
1: اي نسمع فيك.
0: شنو تقول لهم؟
1: الكيف باهية وإذا
0: ظروف وعبدها بيه. فوالا. وشعبها محلي وأهم. أكيد يعطيك الصحة. إذا ملك التابعي شكرا مجددا على المداخلة، نتمنى لك كل التوفيق والنجاح يا رب. بخلاف المطالعة ما عندكش موهبة أخرى ملك؟
1: سفر.
0: تحب السفر؟
1: إيه.
0: وين مشيت في تونس ملاك؟ ولا شنو علاقتك بالسفر؟ احكي لنا.
1: مشيت لبرشا بلايص في تونس.
0: اي
1: يعني نحب الاكتشاف.
0: يا عيني يا عيني، انا البلاصه هكا اللي قعدت في بالك وشخت عليها ملاك وقلت محليه الاكتشاف؟ تحسك تحب الكهوف والمغارات
1: عند راها.
0: اي مزيانه برشا عند راها. واكثر حاجه لفتت انتباهك
1: كيف يعني؟ هي خضراء وباهيه.
0: ما شاء الله، والشمال الغربي كله اخضر وتونس خضراء هكا ولا؟ اي
1: محليها تونس،
0: محليها تونس ومحليها بالحق، محليها المناظر الطبيعيه الخلابه. تونس من اقصى شمال اقصى جنوب كل ولايه تميزها حاجه، على هذيك بلادنا مزيانه، وإن شاء الله يا ربي بلادنا تكون ديما أزين وزين. باهي ملوكة؟
1: إيه.
0: نسلم عليك برشا، نخلي لك كلمة الختام.
1: قدم التحية لعائلتي والإطار التربوي، ونشكركم على الاستضافة. وكهو
0: وانا حبيت كلمه الختام اللي كانت تكون الى كل الاطفال رساله من عندك انت ملوكه الى كل طفل يسمع فينا. لو تحب تقدم له نصيحه، لو تحب تقدم له ما نعرفش انا مساعده، شنو تقول له؟
1: ان النجاح لا ياتي بالحظ، لازم يستهد بالكدا ويقرا من اول العام ويبذل مجهوده باش يحقق حلمه.
0: يعطيك الصحة، وصلت الرسالة متاعك. شكرا مجددا ملك التابعي، تحية ليك، تحية كل أهلنا في الدهماني. خليكم معنا، متبعدوش بعيد، بعد شوي مش نمشيو لجومين، مش نمشيو لبنزرت، مانيش بعاد، قاعدين في الشمال اليوم، مش نمشيو لبهي إن شاء الله نكتشفوا سر نجاحه ونباركوله على تتويجه بتحدي القراءة العربي، وإن شاء الله نشرفنا في الإمارات العربية المتحدة، ويروحنا زده هو كما بيسين وبيلسين بالجائزة الأولى على المستوى العربي.

0: إلى 10:05 على موجات إذاعة الشباب، مكملين معكم في برنامج صغارنا أصدقائي الأطفال، مواصلين معكم حتى 10:30. سلموا برشا على صديقنا وليد ريفي اللي تسلم مقاليد، ما عنده برشا وعنده برشا مغير في الغنيات، ما سلمناش عليه. نسلموا برشا على إريش وليد ونسرين، معكم نكملوا حتى للـ 10:30. اليوم باش نحتفلوا نحن أصدقائي الأطفال، أي باش نحتفلوا بهي ونقولوا له دمت بهيا ودمت مشاعا يا بهي، ونقولوا لك إن شاء الله ألف ألف مبروك بفوزك في تحدي القراءة العربي في نسخته هذية، وإن شاء الله ديما نشوفوك في العلالي. بهي جينا من جومين، من ولاية بنزرت، من معتمدية جومين، من مدرسة هانت، نصبح عليه نقول له صباح الأنوار والبهاء والعطاء والنجاح.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحي مستمعي إذاعة الشباب، وحي فريق العمل المتميز في هذه الإذاعة الرائدة. أنا سعيد جدا بهذه المداخلة معكم اليوم.
0: ونحن أسعد الحقيقة بهاء. حابين نتعرفوا على بهاء، لو نقول لك قدم لي بهاء، كيفاش تقدم لي بهاء؟
1: أنا بهاء أحد أبناء المدرسة الابتدائية تاهنت، معتمدية جومين، ولاية بنزرت. عمري 11 سنة. انتقلت إلى السنة السادسة. جئتكم من قلب الريفي، من منطقة بعيدة حيث الأصالة والبساطة، ومن حيث أبناء الأرض الكادحين. شققت طريقي إليكم اليوم ممثلاً للمنارة العلمية المدرسة الابتدائية تاهنت، معتمدية جومين، ولاية بنزرت.
0: تحية ليك وتحية إلى كل التلاميذ اللي يدرسوا في مدرسة هانت. أنا نعرف كيفاش، تقريبا عندي فكرة كيفاش تتنقلوا للمدرسة هذه. الرحلة اليومية ماهيش سهلة كما يتوقعها الناس، فما برشا مجهود الحقيقة بهاء منكم باش تكونوا حاضرين في المدرسة، وإنكم أنتم تتلقاو العلم. فأنا نقول هذوما المناضلين، هذوما اللي استحقوا برشا دعم. شكرا لك يا بهاء على التميز. بهي حكايتك مع تحدي القراءة، وقتاش انطلقت؟
1: منذ الصغر لقد كانت أمي تشتري لي القصص وتقرأها لي قبل أن أنام، وأصبحت شغوفا بالمطالعة.
0: به إنك تكون شغوف منذ نعومة أظافرك ومنذ الصغر، وإنتي مازلت صغرون الحقيقة بهي، هذية أكيد وحاجة مع الناس شك فيها. علاش؟ على خاطر راهو المطالعة غرام، والغرام يبدأ من الصغرى. فحكايتك مع تحدي القراءة العربي، يعني المشاركة هذية رقم قديش في تحدي القراءة؟
1: الرقم الثالثة، المشاركة الثالثة في تحدي القراءة العربي.
0: صحيح. به المشاركة الأولى لو تحدثنا عليها شوية، على خطر بهي برشا يسمعوا فينا يحبوا يكونوا موجودين، وإلا هما كانوا موجودين في تحدي القراءة العربي، ولكن قد ما حاولوا أنهم يوصلوا للنهائيات وأنهم يكونوا ضمن العشر الأوائل، ما خلطوش رغم أنهم هما ما شاء الله عليهم. فأنا ديما نحب قصص النجاح هذية تتحكي. علاش؟ على خاطر راهو مش جربت مرة وما توفقتش، يعني انت ما تستحقش ولا ماكش متميز ولا ما تجمش توصل. ليه؟ لازمنا نحاولوا حتى نحققوا حلمتنا. راهو النجاح ما يصيرش فما ناس، صحيح النجاح يكون حليفهم من أول ضربة، من أول خطوة، لكن فما ناس يزمها تجتهد أكثر من غيرها باش يخلطوا. فلو كنت تعطينا فكرة على تجربتك الأولى في تحدي القراءة، وتجربتك الأولى في تحدي تجربتك الثانية أيضا في تحدي القراءة، باش خلطنا للنتيجة الممتعة هذه، النتيجة المفرحة والمبهجة واللي أنت تستحقها بهاء.
1: شاركت في الدورة السابعة والدورة الثامنة لكن لم يحالفني الحظ، وشاركت في الدورة التاسعة وإن تحصلت على المرتبة الأولى في ولاية بنزرت لكن لم يحالفني الحظ في ولاية صفاقس، وها أنا أعدت المشاركة وتحصلت على المرتبة الأولى في التحكيم النهائي.
0: برافو، بالحق يعطيك الصحة، وانت اهل لهذا وتستحق. كنت متوقع انك تفوز بهاء بالنهائي هذايا؟
1: نعم كنت واثقة من نفسي ومن عملي. لم يكن هذا غرورا بل ايمانا بقدراتي وبان الجهد لا يضيع هباء، وضعت الهدف أمام عيني منذ اليوم الأول وعملت بكل طاقتي لتحقيقه، والحمد لله ثمرة الإيمان بالنفس وبالله قد تحققت.
0: الحمد لله. ما حليك بهي بهي توا في المستقبل شنو هكا؟ نعرف اللي انت مازال بكري باش ارتقيتي لسنه سادسه، ولكن حلمت بهي شنو هكا الحاجه اللي تخالج هكا فيك في نفسك؟
1: عندما اكبر اريد ان اصبح سائقه طائره.
0: قائد طائره، تحب تولي بيلوت قائد طائره؟ وكيفاش جاتك الحلمه بهي؟ علاش تحب تولي قائد طائره؟
1: لأنني أريد أن أسافر إلى عوالم أخرى.
0: برشا عوالم عند بهي، وين هكا تحب تمشي بهي؟ وين؟
1: إلى كل أنحاء العالم.
0: مغروم أنت، مغروم هكا بالاكتشاف و...
1: نعم.
0: وتحب السفر
1: خاصة الإمارات.
0: أي
1: وتركيا.
0: اسمع، الامارات سي بون، انت توا باش تمشي تشارك في المسابقه العربيه هذه. انا نتمنى لك كل التوفيق، وانا بكل امل انك انت ان شاء الله باش يتم تتويجك على المستوى العربي، وتكون بالحق خير سفير على خاطرك. بالحق ان ديما نقول تلامذتنا التوانسه وصغيراتنا خير سفراء لينا. محليك بهي بالحق، نتمنى لك تولي قائد طائره وتزور العوالم كما قلت لي انت اللي تحبهم يا رب. به للناس اللي ما تعرفش جومين بهي، واللي ما عندهاش فكره على المنطقة هذه قديش زادة هي مزيانة، لأنه بنزرت غنية بالآثار، بالمناظر الطبيعية، بالجبال، عندها البحر، كما عندها البحر عندها الأخضر، عندها الجبال. وليد ريف يأكد زادة هذه يعني. للناس اللي متعرف جومين، كيفاش قدمنا جومين؟
1: جومين منطقة ريفية نائية لكنها جميلة المناظر طبيعية، لها مناظر طبيعية خلابة، وناسها طيبون ومناخها جيد،
0: وعندها برشا مبدعين.
1: نعم
0: كيما بهي هكا ولا؟
1: شكرا.
0: يلا بهي نخلي لك كلمة الختام. تحية ليك، تحية لكل تلاميذ مدرسة هند. شكرا بهي على إبداعك، على علوك، على رفعة أخلاقك، على دماثة أخلاقك، على علمك، على فصاحة لسانك أيضا. من نجم نقوله كان دمت ذخرا للوطن. محليكم بالحق، الجيل هذين نحبه برشا، نحب صغيراتنا برشا على خاطر هما جيل الغد. فخلي لك كلمة الختام بهي.
1: شكرا. وفي الختام أتقدم إليكم بجزيل الشكر على حسن استماعكم، وآسف على الإطالة. والآن اسمحوا لي أن أهديكم نصيحة من القلب. إذا أردتم أن تغيروا حياتك فابدأوا بكتاب واحد، فالكتاب لا يملأ الرفوف بل يبني العقول، يصنع الأحلام ويفتح أبواب المستقبل. اجعلوا القراءة رفيقة أيامكم فستجدونها تقودكم إلى النجاح كما قادتني إليكم اليوم.
0: شكرا بهي على النصيحة هذه اللي من القلب، وبالحق الكتب راهي تغذي الروح. فقط كونوا ديما على موعد مع المطالعة، على خاطر بالمطالعة هو إن نقول رانا نرتقي، وعلى خاطر نرتقي بالعلم، والعلم هو سلاح الدول ديما نقول اللي بين ظفرين اللي تسعى نحو التقدم والتطور. شكرا بهي، دام عطاؤك وتحية.

0: ايش تحية، احكينا كل شيء بهي على الطيارة على العوالم على كل شيء، ما حكيناش على ماما نوجهولها تحية.
1: نوجهولها
0: تحية ايه، اجبتني بالضحكة ذي. نسلموا برشا على مامات بهي. واختك شنو اسمها؟
1: إن سألتني عن داعي من الأول قلت أمي، لقد كانت تحكي القصص وتعكاها لي قبل أن أنام. الأم هي مدرسة الحياة الأولى، وكما قال الشاعر حافظ إبراهيم، الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت صعبا طيب الأعراق.
0: يعطيك الصحة، أكيد نبع الحنين والعطاء محليك يا بهي. شو وقت نيزمك تكون ضيفنا في برنامج صغارنا، نجيوك نحن الجومين ونصوروا معك بهي. اتفقنا، نعملوا حصة، نعملوا حصة من غديك مبحبيك بهي. يعطيك الصحة، تحية ليك وتحية لشقيقتك وتحية للوالدة وتحية إلى العائلة الكل واللي يعرفوا بهي. بهي نخلي لك أنت تحب تعمل تحية أنت خاصة للناس اللي تحبك، لأصحابك، للناس اللي وقفت معاك، المعلمينك، فالمساحة ليك بهي.
1: أهدي هذا النجاح إلى وطني الحبيب تونس، كما أهديه إلى والدي العزيزين اللذين كانا سندا لي في كل خطوة وشجعاني على أن أؤمن بنفسي وأن أتمسك بحلمي. أما حق من أهديه إليه هذا النجاح هو مدرستي، المدرسة الابتدائية هند موطن ديال جومين ولاية بنزرت. أنا لا أستطيع أن أجدد جدرانها ولا أن أوفر لها ما تحتاجه من تجهيزات، لكن هذا أغلى ما أملك، نجاحي هو ثمرة ما غرست في من قيم من علم وقيم، وسيبقى وفائي لها ما حييت.
0: يعطيك الصحة بهي. هي المدرسة تحتاج برشا تحسينات تهنت، المدرسة الابتدائية تهنت تحتاج برشا تحسينات. يعني نوجهوا نداء مثالش، حتى كان انت ما تنجمش تجدد الجدران متاحة وكلامك ياسر مؤثر الحقيقة، اما نجموا هكا ولا نجموا نقدموا نداء هكا ولا
1: هكا
0: نقدموا نداء من الناس اللي يسمعوا فينا، اللي نجموا يساعدوا، اللي يحبوا يدعموا. بالحق تلاميذ عندهم برشا إبداع، تلاميذ عندهم برشا أحلام، إنهم يقرأوا في ظروف زادة جيدة، نعاونوا مثالش ما فيها باس، إنه نحن مش نعاونوا نستثمروا استثمار إيجابي في التعليم من خلال المدارس الابتدائية اللي موجودة في مناطق نائية شوية هكا ولا بهي.
1: أقول ادعموا مدرسة تاهن فهي ولادة الأبطال.
0: واضح، وصل الصوت، إن شاء الله يتفاعلوا معنا ونلقاه وشكون اللي جدد الجدران واللي زين هكا ولا القاعات، ونعملوا برشا ألوان مزيانة هكا ولا
1: هكا
0: بهي. تفهمنا ملا بهي، كل التوفيق ليك يا رب، وإن شاء الله نحن نركز في الموضوع هذية وتكون المدرسة الابتدائية في تهند في أحلى حلة إن شاء الله في العودة المدرسية المقبلة. العفو، ويعطيك الصحة بهي، دمت مبدعا ومتألقا، دمت مشعا وبهيا كما يقال. احنا موصلين معكم في برامج صغار. هو الحقيقة صديقي بهي مازلت تسمع فيها؟
1: نعم
0: اي زميلي وليد الريفي، هو من ولاية بنزرت، قال لي سلم لي عليه برشا برشا برشا، هو مخرج الحصة، قال لك واصل واصل واصل، هاني وصلت الصوت.
1: انتي وليد
0: يا عايشك، قال لك شكرا، انتي وليد، يعطيك الصحة بهي، نتمنى لك يوم سعيد، كل التحية ليك وإلى كل العائلة، وأيضا إلى كل أهلينا في معتمدية جومين، وكل أهلينا في ولاية بنزرت ككل، وإلى كل أهلينا من أقصى شمال أقصى الجنوب يسمعوا فينا. احنا مكملين مع الموسيقى مع الجو، خليكم معنا في برنامج صغارنا، ما تبعدوش بعيد، هذه هي فولا فولا. دونك احنا محتاجين انه نحلقوا، ان شاء الله ديما محلقين يا ربي في سماء النجاح يا رب والتألق.

تحية إلى كل الأباء اللي في الاستماع، وربي يشفي المرضى منهم، وربي يرحم اللي غادرونا، وتحية إلى كل أولياء الأمور. يمشيوش يغيروا من الأمهات، يغيروا من التحية إلى كل الأباء، إلى الأباء، الأمهات، الجدات، إلى كل كل كل كل كل كل الأخوال، العمومات، الحقيقة إلى الجدود كلهم اللي يسمعوا فينا بدون بالحق دون استثناء. تحية لهم إذا، وإن شاء الله ربي يحفظ كل عائلاتنا بالحق، عائلاتنا المصغرة والموسعة، وأصدقائنا ومعارفنا والناس الكل هكا واللي وزملائنا. إذا هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم. ذكركم أنه كانوا معنا في المباشر اليوم ملك التابعي، كانت حاضرة معنا من الدهماني، من معتمدية الدهماني ولاية الكيف، حكينا معها على حلمتها اللي تحب تولي أخشيتك نافال، إن شاء الله ربي يوفقها يا رب. تحية زادة إلى ضيفنا اليوم الاستثنائي بهاء ميموني، اللي هو اللي فاز بلقب تحدي القراءة العربي لهذه الدورة، وإن شاء الله يكون صاحب اللقب العربي وينسج على منوال وخطى بسان وبيلسان يا رب. إن شاء الله موفق هو. وتحية خليني نقول إلى العشر الأوائل الكلهم اللي بيش يكونوا حاضرين معنا تباعا في برنامج صغارنا. الحقيقة فما برشة تفوق سناء على مستوى كل الولايات، ما شاء الله عليهم. الدورة سناء كانت بالحق منافسة شرسة جدا كما كل الدورات، إن شاء الله بالتوفيق يا رب. وتحية مجددة إلى بهاء الميموني. هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم. شكر كبير لصديقتنا أريش، صديقنا محمد عنطول، صديقنا وليد الريفي، ونسرين حاشنا. تقولكم بقية متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. سهيل ماجي تجيكم بعد شوية، ذوما للكبار في ديمانش بلوس. إذن خليكم معنا، متبعدوش بعيد، احنا تو مش راجعين. شكركم، باي باي، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد، وإلى اللقاء يا أحلى الأرض.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تتواصل بالمكتبة الجهوية بصفاقس فعل تنظيم الدورة 33 مهرجان الوطني لمصيف الكتاب والتي تتواصل لغاية 15 من أوت المقبل. مدير المكتبة الجهوية بصفاقس خميس بالحسن أكد أن عديد الفقرات والورشات والتظاهرات المتنوعة تؤسس فعاليات مصيف الكتاب بالجهة. كما أكد مدير المكتبة أن هذه الدورة تتميز بتنظيم العديد من الأنشطة خارج أسوار المكتبة، حيث تسجل الفقرات المتنوعة حضورها في الفضاءات المفتوحة كالمنتزهات والشواطئ حسب خصوصية كل منطقة تابعة للولاية. وزارة التربية تفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة. لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وفي دورتها 48 تقرر إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 44 لمهرجان بوكرنين الدولي متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. يوم 7 أوت المقبل تنظيم ينطلق موسم السولد التخفيضات الدورية لصيفة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في أخبار العالم، هدوء حذر في إيران الليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية. وأفادت مصادر في واشنطن بأن الرئيس دونالد ترامب قرر منح دبلوماسية فرصة جديدة. عودة إلى شأن الوطني، حيث أفاد المركز الوطني للتكنولوجيا في التربية تابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
4: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
5: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
5: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
4: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
4: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة.
5: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
4: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
5: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت.
4: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
5: تسمعوا التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
4: عدل موجتك وصيف معانا
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: بلس.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، صباح الخير، صباح النور، صباح الورد والفل والياسمين، الكل اللي اختاروا موجات اذاعه الشباب باش يعديوا معانا صبحيه الحد. وكيما كل نهار احد نرافقوكم في ديمانش بلس من توا حتى الماضي ساعه توقيت استثنائي، نزيد معكم صيف ساعه نعدي وقتنا فيه برشا موسيقى مع الفقرات اللي متعودين بها، وديما نبدلو في المواضيع ونبدلو في المحتوى باش نحكي. واليوم في إيكو بلس على مشروع شراكة بين تونس والمملكة المتحدة في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة، باش نحكيو على مشروع سار عنده نهارين في ميناء سيد البحري بأجيم جربة، تدشين محطة كهروضوئية لفئة مجموعة من البحارة. شو الحكاية هذية وكيفاش تم إزالة الكربون من السيد البحري الحرفي لتعزيز الطاقة النظيفة، وشنو معناها الطاقة النظيفة، وإلى أي مدى تنجم تفيدنا وتفيد الحياة البيئية في تونس. باش نحكيو على الثقة في النفس مع المدربة حنان ساحلي، ثقة في النفس اللي تبدأ تكبر مع صغيرنا من أول عمره تقريبا، تو نحكيو بالمراحل وفي العمر وقتاش لازمنا نبدأ نحفزه في صغيرنا باش يكتسب ثقة في النفس هذيك من الصغير حتى اللي يكبر، وما أحوجنا إلى هذه الثقة. باش نحكيو في أنسوليت على مجموعة من الأخبار الطريفة، باش نحكيو قدموا نصائح مع كوتش علي تريكي، كذلك المغرومين بتربية الحيوانات الأليفة، يكون معاكم دكتور زياتي مروان في أنيماليا، كما قلنا برشا موزيكا. فمرحبا بكم الناس الكل من توا حتى الماضي ساعه.

0: لقيت التاب تبعك غير نحسين الجسمي وشكون ما يحتاجش للطبطبة لمسة حنية وحاجة يقول لك راني معاك. وأكثر أكثر حد يمكن محتاج للطبطبة هذية هي الطبيعة. بالحق محتاجتنا على الاخر طبيعة، محتاجتنا كل شجرة كل نبتة كل قطرة ماء في البحر. وقت اللي نحكيه على الطبيعة نحكيه على ناس تعشق الخضار، ناس مش لازم تعشق الخضار اما تحب تتنفس تحب تعيش. فوقت اللي ما نرميوش حاجة تشعل في جبال نقولوا تو تطفى، وقت اللي نعملوا كامبينج وننسيو ما نطفيوش بالكدي النار ونقولوا تو حدها تطفى، فهذا الكل قاعد يؤذي فيها مش يفيد فيها. وقت اللي نحكيوا على البيئه معناتها برشا بيبان تتحل وبرشا مواضيع تتحل، ومنها تعزيز الطاقه النظيفه، وباش نحكيوا على مشروع على غايه من الاهميه توت سويت في ايكو بلس.
1: إيكو بلس.
2: إيكو بلس.
0: وتنضم لنا رملة بوهليل مكلفة بمشروع بصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا باش نحكي على حدث صار ياسر مهم. عنده نهارين وصار نهار 24 جويلية البارح نهار 25 جويلية خرجوا عملوا دورة في باتو يختم بالطاقة هذه النظيفة، فكانت تجربة ياسر حلوة نحبوا نرجعوا لها على خاطر نتمنيه أنها تدوم وتتعمم. فشنو الحكاية يا رملة؟ حكينا من الأول. أهلا وسهلا مرحبا بيك.
3: عسلا ما سهلا نهارك زين.
0: نهارك سعد لي.
3: نهار تربع هذه البيتي كنت عاقل فيها تسليني أقول كنت أسفالة لبريطة في إطار إزالة كربون
0: بيه. رملة احنا نحكيه على البيئة والطبيعة. أخرج للبيئة أنت توا، أخرج للطبيعة، أخرج للهواء، أخرج للفيراندا، يقف في الشباك باش نجمو نسمعوك مليح على خاطر الريزو مش ولا بد، باش نجمو نركزو مليح على خاطر المشروع هذا اللي نحكيو عليه في إطار كما قلنا دعم شراكة بين تونس والمملكة المتحدة في مجال العمل المناخي والتنمية المستدامة. ساري
3: اوكي دونك نعاود كيكون تاع الصيف تونس مشروعنا هذا فيه ستة مناطق جين جربة كيبس غنوس وكريف السير. ولكن نصفها هذا الهدف الأساسي نتاعه فقط أنتي نخدم على البيئة، نحبو يهدف بالأساس نحبو نشجع على التحول الطاقي باش نخدم على الطاقات المتجددة في حيطة تحت الصيد البحر التقليدي، وكيف كيف نحبو انبعاث الكربونية في الهواء ونحسنو من جودة الحياة عند البحار. هذا من خلال تقليص المصاريف المتمثلة بالأساس في المحروقات. دونك البحر يروح ربح حق الكربون اللي يشري، وهذا من خلال استعمال محركات كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية مش محركات كهربائية اللي تخدم بالمحروقات.
0: بيه ممتاز.
3: عشنا تجربة مع صار الشتر والوفد البريطاني كل خرج خطة جيت حرب القارب بيخدم بالمحرك الكهربائي ومع بتواجد بطبيعة البحارة والمجتمع المدني والشركاء الكل. بس نذكر انه المشروع هذا منفذ من قبل صندوق العالمي للطبيعة بشمال افريقيا بالشراكة مع وزارة الفلاحة والوكالة العالمية للبحار والطاقة والمجتمع المدني والبحارة معانا اكيد خاطر هذوكم الاساس المشروع كما نقولوا. دخلنا بعضنا محطة طاقة التصوير موجودة بأزيف وكيف كيف تقديم البحث في المشروع هذا من قبل تعرف
0: باش المشروع هذا يتم تدشينه نهار 24 جويلية بميناء سيد البحري بأجيم جربة محطة كهروضوئية لفائدة مجموعة من البحارة في إطار المبادرة هذية لإزالة الكربون من السيد البحري الحرفي لتعزيز الطاقة النظيفة. دونك ما عادش يستعملوا في القوارب متاعهم لا مازوت ولا إيسانس ولا حتى شيء، يستعملوا في الطاقة الشمسية. وصارت تجربة البارح ونجحت ومحرك يخدم من غير حس من غير صوت قوي ومور واضح.
3: اي هنا باش نفسر اللي صار هذا هو تمنى تجربة ناجحة صارت في 29 جوان تسليف في منطقة عزيمة الزربة، وكانت أول تجربة في البحر الأبيض المتوسط اللي تتمثلت في دولة يقارب تعمل محرك كهربائي اللي خدم بالطاقة الشمسية. وهنايا نفس في عزيمة باش يصير زادة قادسي في غنوش في كل اثنين
0: قاعد يصير وإلا باش يصير
3: وإن شاء الله على تعميق مناطق أخرى.
0: باش ما عادش نسمع فيك بالكدي رملة بوهليل كما قلنا في أجيم جربة في جابس غنوش وفي صفاقس لو كان سمعت مليح. ياسر مهم الحقيقة أنه نحكيه على الانتقال الطاقي في قطاع الصيد البحري الحرفي، نحكيه على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية. مهم برشا اللي قاعد يصير وإن شاء الله يتعمم على تونس الكل على سواحلنا الكل، نلقاو مثل هذه المحطات في كل ميناء في تونس، والأهمية عرفتوها أكيد، فبه برشا للبحار باش ما عادش يخسر مصاريف الكاربيرون وكل، ومهم جدا للبيئة للبحرنا للتلوث للحيوانات الكائنات البحرية من أعشاب الحوت السلاحف الكل، الناس كل تولي لباس إذا كان المشروع هذايا بدأ بنجاح، وإن شاء الله يتعمم يا ربي إن شاء الله في فرصة أخرى. رملة بوهليل نتيدو نحكي أكثر على المشروع هذايا ونحكي وكيما نجح في جربة، تحكينا على التجربة اللي كانت في جابس وفي صفاقس، وإذا كان امتد المشروع إلى ميناء آخر أو إلى سواحل أخرى تقولونا عليه. شكرا لك على المداخلة، يعطي كساحة تحية من خلالك لكل اللي خدموا في المشروع هذية ولكل أعضاء صندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا.

0: ربا حنان الساحلي بالعربية الفصحى الساحلي اللي سعيدة جدا انها معانا اليوم نورتنا في الاستوديو. مرحبا بك، اهلا وسهلا حنان.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الورد، شان نهاركم الكل فرحة يا ربي.
0: هكا المدربين الكل يبدا عندهم طاقة إيجابية؟
1: اكيد.
0: معناها مهما تعديتوا بظروف ما نعرفش سيركيلاسيون سخانة، فما حاجة هكا في داخلكم تقولكم لازمكم تضحكوا وتكونوا إيجابيين رغم هذاك الكل؟
1: انكونسيامون لازمك ديما تقول انا سعيد مهما كانت كونديسيون، حتى لو كان انت تنرفزت شويه لازم ترجع الطاقه نتاعك وترجع الايجابيه نتاعك وترجع الضحكه المزيان.
0: هذا تخدم عليه والا حاجه انت تولدت بها اما كبرتها فيك؟
1: اكيد انت تخدم عليها، معناها انت لازم تاكد لنفسك اللي انت لازمك تكون ديما فرحان باذن الله، خاطر اذا انت تعيش لانكونسيون في السعاده اكيد باش يعيش في السعاده، اذا انت باش تعيشوا في يعني في توسكيي نيجاتيف وباش تقعد ديما هكا عبوس وكل شيء تاخذه بالسلبيه، لازم حتى كان خذيت حاجه بالسلبيه وصارت لك اكسبسيونيلها اكيد باش نتعرضوا لها في حياتنا اليوميه، اما الفو اتر بور توجور اوبتيميست، نحاول نتجاوز كل مشكله عندها حل سواء صغيره ولا كبيره، مش باش نقعدوا نقفوا في نفس الدائره. نعاود ديما نلقى سوليسيون، نحب نفسي، نحب الحياه، نحب اصحابي، نحكي نتواصل مع الاخرين، هذاك الكل يجيب الايجابيه، كيفاش نقعد انا في نفس النقطه اللي هي فيها نيجاتيف باش نقعد غادي. يلفو اتر اوبتيميست، هذه اكثر نصيحه ننصح بها.
0: احنا خرجنا على الموضوع، ولكن الجميل فيك انك تجاوب من غير ما نكونوا محضرين للموضوع، وهذا حلو برشا. وقت اللي فما ناس اللي عاملين كي فوكس على المدربين وعلى نتاع التنمية البشرية سورتو، يقول لك ديما يحبونا متفائلين، يخمني باش نجيبوا انا التفاؤل، ديما يحبونا نضحك، ويا اخي ساهل نقف انا قدام المرايه نقول حب روحك، انت قوي، انت وين دايره بيا المشاكل من كل بلاصه، من بعد كي تجي تخمم فيها تقول اي هي المشكله صارت اوريدي صارت، معناتها الا ما تمش نقعد انا متغشى عليها المشكله هذيك، ما نسعى لحلها ونقوي روحي باش نجم نحلها خير من اللي هي جيت
1: اكيد، خاطر لازم ما تقفش في نفس البلاصه، لازم ديما تحاول تقدم حتى في لي بروبليم. انا جيت بروبليم باش نقعد سي بون سي شنو باش نعمل، اكيد باش تجي التساؤلات شنو باش نعمل، باش نبحث على حل، لكن نلقى الحل ونتجاوز سي بون هي صارت، مش باش نقعد انا غاديك الحياه مازالت متواصله. واكيد انا اذا انا حب معناها باش ما نقعدش في نفس النقطه لازم نحب نفسي بعيوبها بمشاكلها بتسكيه نيجاتيف بالبوزيتيف، نحب كيف ما هي. اكيد اذا انا باش نحب نفسي باش يحبوني الاخرين، اذا حبوني الاخرين دونك شو لي كومونيكاسيون محليه فيها البوزيتيف فيها النيجاتيف، نعطي وناخذ، هي الحياه لازم ما نعطيش اكثر من اللي انا باش ناخذه، ديما نحاول نعطي بحق استحقاق النفسي باش نعيش السعاده هذيك وباش نتجاوز تسكيه نيجاتيف.
0: باش ما بحثنيش برشا على موضوعنا احنا اليوم، باش نحكيو على الثقه في النفس. بالفعل قداش مهم انه نكون واثقين من رواحنا باش نجمو نتجاوزو، تجاوز هذاك اللي من بكري وانت تحكي عليه لازمو برشا ثقه في النفس. نبداو بالعمر الصغير اللي صغير يتولد، ما زي الشيخ وكان اللي انا نعلمه له، اي من اين عمر نبدا نحسو بالثقه هذيك؟
1: أبغتي ديجا احنا صغيرات الثقة بالنفس تبنى من معناها من الانسان وهو يبدا صغير، ستادير من حتى من دوزون يدمي وقت اللي صغير يبدا هكا بشويه يتحرك بدا يمشي بدا يتواصل بشويه بشويه، من وقتها نبنيو الثقة بالنفس، وهي ديجا مرتبطه حتى بالكبار. يعني اذا انت كونت صغيرك وعطيتو ثقة بنفسه باللي هو صغير سي ديجا باش تقعد تكبر معاه بشويه بشويه، وباش يقعد يعني كي يبدا ادولت عنده كونفيونس، وحنا نعرفوا كونفيونس دو سوا قداش مهمه في حياتنا اليوميه، سورتو نتعاملوا مع برشا ناس، كل معناها انسان عنده الشخصيه نتاعو، كل انسان كيفاش يتصرف. بالنسبه كونفيونس دو سوا اللي يبدا من الصغر من 3 ans، لازم صغيرك تحط اول حاجه اول خطوه ننصح بها تخلي صغيرك يعمل على روحه، تدزو بلغتنا احنا دارجه، لازم الصغير تقول له جيب لي كل حاجه تركت تنجم، مش تقول له ليه باش تكسرها باش تطيحها ما تنجمش، لي ديما قول له راك انت تنجم. عندك حاجه اخرى المدح، بالحق المدح عنده إفي كبير برشا على الصغير، يعني انت راك محليك اليوم، عجبتني محليها لبستك، محلى اختياراتك، حتى في 3 ans يدمي ولا 4 ans يا محليها اليوم قداش وتيك اللبسه هذه، قداش خرجت عليك السبيدري هذا، حتى كي باش يمشي باش تمشي وباش تشريو باغ اكزومبل في اي بلاصه بوتيك ولا باش تشريو، هذه اكزومبل في شريو باش اكيد هي الماما اللي باش تختار لصغيرها، لكن تحاول تسالوا على الكولور، شنو رايك زعما في اللون هذا مزيان، انت يعجبك اللون هذا، شنو لونه هذا، اوكي انت دوزونات تعلموا الالوان في اللاجه هذيك، او ميم طون تعطي

0: تعطيه يعني كونفيونس انه يختار، انه حتى كان من بعد ما خذاهاش تقولوا انت شنو عجبك اللون هذا الغوج البيج، والله انا عجبني هذا، ترى نزيدوا نخمو انا وياك هذا خير ولا هذا خير، نجم تاخذ الحاجه اللي انت تحب عليها بذكاء انكونسيامون لكن شركته
1: ايش حتى لو كان اخترت انا من بعد اللون باش نقول راني اخترت على خاطر عندك سروال يشبه له مثلا ولا عندك مش على خاطرني حبيت نفرض راي عليك هكاك.
0: وديما الصغير لازم بالحق تقول له راك انت تنجم باش تعمل الحكايه هذيك، راك انت حتى كان اخطا ولا حاجه تقولوا نورمال انت توا اخطات لكن بعد شويه نصلحه. لازم ما تعلمش صغيرك اللي في الدنيا هذه لازم ما يخطئش، خاطر اذا انت قلت له الحاجه هذيك لازمها تصير كيف ما هي ولازمك انت ما تخطئش. شنو علمت صغيرك؟ علمته كي باش يكبر وباش يخطئ باش يقف غاديك، باش يقف غاديك مش باش يحاول يلقى دي سوليسيون. نقول لك انا وقت اللي كنت صغير علموني الفو اتر بارفي ولا الفو اتر بارفيت، دونك وحنا نعرفوا اللي مانيش باش نكونوا بارفي ولا بارفيت، نقعدوا احنا في الاخر نغلطوا. دونك اذا انت علمته انه هو يغلط ويقف غادي تقولوا لي كيفاش تغلط انت ما يجيش، مش قلت لك ما تعملش هكا، مش قلت لك لازم انت في المواد نتاعك كل شيء جي بي 18 كل شيء فان كل شيء كيفاش تجيب لي المعدل هذا. انت لازم تقبل هذا اكزامبل، لازم تقبل صغيرك كيف ما هو. علاش؟ خاطر كي باش يكبر باش يحط انه هو باش يكون يعني بيرفكسيون في كل شيء، اذا هو ما كانش يعني بارفي في كل شيء باش ترجع سلبيا على شخصيته، باش يقول انا ديجا ماما وبابا علموني لازم نكون في كل شيء باهي، كيفاش انت باش تعلمو في كل شيء باهي وهو ديجا نعرفه مستحيل فما حد انسان في كل شيء باهي. هذا يعني الكمال لله.
1: طب
0: لكن انت كي باش تعلمو انه ما يخطئش ولا يعمل لك الحاجه هذيك ويقف عليها من بعد ما نجم يحل حد شيء تولي عنده بروبليم دو كونفيونس دو سوا. هذا اكزامبل
1: إذا كان كبر صغيري وصل لمرحلة الشباب ومتردد ما ينجمش ياخذ قراراته وحده، فهذايا قلة ثقة في النفس ربما تعود للطفولة كالصغير اللي لا يخلي عليك يجيب شي مشي حتى في عمر العام ونص نمشي أنا هي اللي نهزه ما خليهوش عامل على روح بشو شرب نشربه أنا هذا اللي كبر معاه
0: بيان سور. على خاطر ديجا نسقطوا ثلاثة نقف أربعة، بمعنى إذا صغيرك بالحق حتى واحد كي قلت لك بدا كل شيء من الصغرى، إذا أنا صغيري تاح في دوزون تخوازون أو ما صار حتى شيء يلا بابا إيقف اسم الله على والدي برافو وهو يقف، إذا أنا نتفجعه نمشي له نجري وستنى ما تقفش تون وقفة كاينة، علمت هيلو الاتكال ديجا انكونسيامون باش يولي يقول أنا لازمني كي نتيح لازم شكون يقومني. واحنا نعرفوا اللي ربي فضلهم هما البابا وماما اللي باش يجي وقت باش يكونوا ماهمش موجودين علاش كومشي يعمل معناها سواء الادولت والا جون والا ان انفون. دونك نعلم الصغير حتى كي نطاح هذيك ديجا نقطه صغيره اللي هو صغير طاح لازم يقف وحده هذيك يعني بدايه من الاول. لازم تعلم صغيرك كل شيء انه ينجم راهو يعمل على روحه. بالنسبه للقرارات الفو انه يسمع ام وبو في القرارات سورتو افون دو 26 ans. احنا نعرفوا اللوب فرونتال كي حكينا عليه مازال ما اكتملش دونك ابري 26 ans وي اون بو نقولوا ينجم ياخذ لي ديسيجن نتاعو اذا هو كان سان وعنده كونفيونس دو سوا، لكن افون ما نجموش نحكموا عنده ثقه في روحه ولا لا خاطر ديجا هو مازال ما اكتملش يعني اللوب فرونتال نتاعو ما نجمش ياخذ قرارات صائبه.
1: باش انا غلطت في تربيه صغيري ودللته برشا من جوا صغير خذني انا مثال، انا بنتي نخاف عليها ونرعش عليها ملي هي صغيره تجيب شيخ واحد نمدلها انا خلي عليك تو نعمل ما تغطيش روحك تو انا نغطيك. كبرت كبرت وتوا ما تقرا في الليسي لما نهزها انا ولما نروح بها انا وفي ريكرياسيون تكلمني تحكي معايا انا، فهذايا تعويل عليا ولا تام والا تهزت ثقتها في نفسها ما عندها ثقه كان فيا انا وكيفاش نخرجها من الحاله اللي هي فيها.
0: بالنسبه انه تبدا عليها ديجا يعني في مرحله كيما انت جبت اكزامبل في الكوليج با اكزامبل اكيد الصغير اذا انه يوصل في ريكرياسيون معناها باش يطلب ماما ولا بابا باش يقعد يحكي معاه هي ديجا عنده بروبليم دو كومونيكاسيون افيك لي زوت سي تادير ملي هو صغير ما تعلمش اللي فما الاخر موجود معانا في الحياه اللي فما الاخر سواء كان معناها عنده نعلمو صغيرنا راهو الاخر لازم نتواصل معاه ناخذ حاجه الباهيه ونخلي الحاجه الخايبه. لازم نعلم بنتي ملي هي صغيره لازمها تعمل اصحاب لازمها تخرج، وديجا انا نشجع بنتي باش تعرف اصحاب باش تتعلم باش تطلع عندها كونفيونس دو سوا باش تنجم تاخذ باش تنجم تعطي باش تنجم تتكلم باش تنجم تعلم من اصحابها
1: وتقرر الباهي من الخايب وتفرق
0: واهم حاجه انه فو با كومباري سيتادير انا ما قارنش بنتي باختها ولا بنت خالتها ولا بنت عمتها. هذه الكل راهو في المجتمع نتاعي انا برشا باريزون في لي نوت في اللبسه في الكليم. اذا انت وصلت نهار قارنت صغيرك بصغير واحد اخر صدقني باش تتهز ثقته بروحه 100% باش يولي اصلا البيرسون اللي انت قارنتو به باش تولي عنده ما عادش يحملو ما عادش يحبو برشا يرافيه هو معناها قلتش عليه معناها عدو بين قوسين. لازم احنا ما نقارنوش صغارنا نحاول بنتي ما نقارنش ما بالحق ما نقارنش بالكل راهي بالحق سيتان دي فو يعملوا فيه لي مامون سورتو نحكي على البيريود معناها قبل الاركايك وكل شيء ياسر لي مامون لي غران معناها لي غراند هكا ياسر يقارنوا صغارهم بصغار اخري واللي هي راهي تهز الثقه بالنفس برشا برشا برشا.
1: كيفاش نجم نلقى في صغيري في العمر هذاك ونقوي ثقته في روحه بعد ما كبرنا؟
0: اول حاجه ننسحب تدريجيا مش انسحاب تام ستادير نحاول كي تكلمني انا في الوقت هذاك مثل كلمتها في ريكرياسيون باش انها تحكي معايا
1: اللي هي عندي خدمه
0: ايه. صحيح والا تقول لها انا شبيك ما هديتش عليا ماما كنت عندي حاجه كنت انجاجي ما نجمتش نهز عليك ما توصلليش تبعثها ساعات تقولها جيب صاحبتك بحذينا تبدا اكيد احنا نختاروا الاصحاب يعني مش من عموش ديما تقولها جيب صاحبتك بحذينا تقرا ولا حتى كوزين جيبها قرا مع بعضكم احكيو. لازم راهو مش معناها تبعد الام كومبليتوم. انا راني نؤمن انه بالحق الام هي اهم صديقه بالنسبه لبنتها. الحق الام اهم صديقه لبنتها. نعاود
1: نرافق ما نخلي مسافه
0: تري بيان خلي مسافه باش بنتي تتعلم من عبيد اخرين عبيد اترانجير خاطر الام عمرها ما باش تضر صغيرها لكن الغريب باش يضر بطريقه مباشره ولا غير مباشره. سورتو كي اذا انت ما علمتش صغيرك باش يعرف عبيد اخرين باش يشوف الناس الكل باش يعطي ثقه برشا في العبيد واللي احنا لازم نعلموا صغارنا ما يعطيوش الثقه للاسف ما نعطيوش 100% ديما نخلي مسافه ديما نكون بريدون ديما نقول راه الشخص هذاك اب باش يعمل لي فازه خليها تتعلم الصغيره باش كي تكبر حتى وكان صارت لها فازه تكون معناها بريدونت وعارفه شنو اللي صار لها راهو ينجم يعاود يصير.
1: يعطيك الصحه بالحق. واحد وانت تتكلم يقعد يراجع في روحه شنو الاخطاء اللي عملها مع صغيره وكيفاش ينجم. المهم نطمنوا الاولياء اللي راهو تي بو راتراپي معناها تنجم
0: واهم حاجه تقرب لصغيرك الحق. اكثر نصيحه ننصحها لمامون اقرب لصغيرك خليها صديقتك.
1: دونك نرجعوا لاهم النقاط في الختام حنين. أيه. الثقه في النفس تقوم على تخليه يعتمد على روحه
0: اعتمد على النفس
1: اي يكون اوتونوم.
0: المدح وي
1: المدح
0: لازم تمدح صغيرك ديجا اجور لازم بالحق.
1: أيه.
0: كل ما زاد يعمل حاجه لازمك تثمنها تقول له برافو على مجهوداتك.
1: المدح والتثمين.
0: أيه. اذا اخطا الصغير لازمني انا نقول له با دو بروبليم انت توا اخطات عادي احنا فشلت توا لكن الفشل هذيك بدايه نجاح. انت توا اخطات والا فشلت لكن راهي بدايه جديده باش تكون مره جايه باش تعملها مخير وافكتيفمون راه على بروشين باش يعمل حاجه مخير وباش يعمل حاجه ديجا باش تفرح بها. ديما منحاولوا ما نراوش الفشل بحاجه نيجاتيف كيما ديجا هي موجوده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
1: باش عنا الاعتماد على النفس المدح والتثمين تعزيز التواصل مع الاخر
0: بيان سور لازم الكومونيكاسيون لازمها تكون موجوده. نحاول صغيري كي باش يخطئ نعاودها باش كيفاش يخطئ لازم انا نقول له نورمال عاود وتوا معناها المره الجايه خير
1: وهو كذلك. هذو من نقاط لازم تركزوا عليهم في علاقتكم بصغاركم باش يطلعوا متوازنين نفسيا وعندهم ثقة في أنفسهم. موضوع جديد يستنيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل مع المدربة حنان الساحلي. شكرا لك على تواجدكم معنا وعلى كل النصائح اللي قدمتها. شكرا لك.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسباتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعة الثقافية والإبداعية خلال الفترة 2026-2030 أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة باعتبارها قطاعا اقتصاديا منتجا وقادرا على خلق الثروة وفرص العمل. ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات التي يشهدها العالم، حيث أتاحت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي والمنصات الإلكترونية وغيرها من التسويق المنتوج الثقافي والوصول لأسواق خارجية، ما جعل الثقافة قطاعا واعدا للتشغيل والاستثمار والتصدير. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة. تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة، ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب من 28 وإلى 30 من جويلية الحالية، تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. الدورة تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال العمل المسرحي خلال تعزيز قيم العمل الجماعي وصقل مهارات القيادة والتواصل والتفاعل داخل المجموعة. وزارة التربية تطلق عملية تسجيل السنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. اليوم تنطلق فعالية الدورة 44 لمهرجان بوكارنين الدولي، متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. يوم 7 أوت المقبل انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيفة 2026 السولد، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
6: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
5: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
7: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
5: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS.
8: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: Noche en la...

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بالجميع. 11:50 دقيقة على موجاتنا في ديمانش بلس، نواصلوا معكم المشوار. مازلنا باش نسمعوا الموسيقى، ولكن هيت نسمعوا المعلومات المفيدة والمهمة لصحتنا، الناس الكل، كبار صغار، نساء رجال. الصحة ما تتساويش بثمن وما تتقاسش بعمر، ردوا بينا على رواحنا في كل الأعمار. هذيك علاش تلقوا معنا كل نهار حد كوتش علي تريكي. أهلا وسهلا، مرحبا بك كوتش. عسلامة
1: هي، عسلامة المستمعين كله، بوم كندا تو
0: ان شاء الله يا ربي تتعدى ويكند باهي. بديت تنقص شويه درجات الحراره وماشيين ان شاء الله الايامات نتفرهدوا فيهم شويه، ومن بعد اللي يجيك ربي مبروك
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. كيفاش لقيت تونس؟
1: والله لقيت اللي خليته لقيته. انا ملي هربت من الصخره لقيت روحي في اكثر من الصخره.
0: اللي يعطي ربي مبروك. المهم لقيت العائله بخير وريحه البلاد ما تتعوضش مهما واحد دار ومهما مشى.
1: اكيد.
0: على شنو باش نحكيو اليوم كوتش ان شاء الله؟
1: على بمناسبه طفان الضوء، كل قلت باش نعطيو ان شاء الله المستمعين كل 10 خطوات ينجموا يعملوهم باش يتأقلموا مع الاسخانة الكبيرة وخاصة الضوء هذايا، ويحميوا رواحهم من المشاكل الصحية اللي تنجم تتسبب فيها السخانة هذه الكبيرة مع خاصة الضوء.
0: باهي، مهم جدا. 10 خطوات نعرفوا منهم حويجات زعما ولا جدد؟
1: كيكا تنشوفوا أكيد شما حاجات يكون تعرفونهم، حاجات تغسلوا عليهم شوية. الخطوة الأولانية هي الترطيب المستمر، معناه ليدغاتاسيون كونتينيو. كيفاش هذا؟ في حالة انك قص عليك الضوء وتعرفوا يقص في بعض المناطق بالاربع او خمسة سوايع، دونك ماذا بها الناس معناه يحاول تعمل يبرد الماء كل في البريود هذيك اللي تبدا ضوء قاصص، ومن بعد يكون يشرب ماء بارد ولا عاتي على البروديه جغمات صغار كل 15 ل 20 دقيقة، معناه شاك 15 ولا 20 مينوت يشرب، اما كميات صغيره حتى لو هو ماهوش عطشان، هذا يخليه يبقى بدنه مترطب، معناه ايدغاتي. حتى اللي خوفنا احنا في السخانه هو لديه ايدغاتاسيون، من كثر ما نعرفوا تنقص ياسر املاح من البدن، في تنقص الاملاح من البدن تنجم تصير كرومبات في الاعضاء الداخليه نتاعنا الحيويه، نجم تصير كرومب في القلب الانسان يموت.
0: صحيح.
1: دونك احنا كي نقعدوا ديما مرتبين بدوناتنا العرق اللي يخرج كنعوضوه بالاملاح اللي موجوده في الماء.
0: سامحني كوتش باش نفتح قوس لهنا، كان تفسر لنا التسمم المائي شنو هو؟ وهل صحيح انه وقت اللي نشرب كونتيتي كبيره نتاع ماء في وقت قصير ينجم ياثر علي؟
1: لا، التسمم المائي هو توتالمون لافيس، هو عكس ليدغاتاسيون. عكس ليدغاتاسيون اللي هو معناه إيبر إيدغاتاسيون، أنك أنت عطيت لبدنك كمية ماء كبيرة برشا، فهمت؟ كيف الكمية هذه تكون كبيرة برشا باش تميع الدم نتاعك، فهمت؟ باش تخسر بدنك في أملاح برشا، خاصة تولي تشرب برشا ماء، تولي تدخل برشا للتواليت باش تتخلص من الماء هذاك، الكلوة تتعب كي أنت تدخل، معناه الإنسان يدخل برشا دورة المية باش يفرغ الماء هذاك، بتزيدو لا ديمينيغاليزاسيون، يخسر أملاح كثيرة، ونفس الشيء معناه شفت الانتوكسيكاسيون تاع الماء تؤدي نتيجة نفس الشيح من الماء، معناه هذه تخسر أملاح وهذه تخسر أملاح في الآخر، فهمت؟ دونك بالنسبة يكون هو بيدو نجم يؤدي المشاكل الخطيرة، بالنسبة لي بالنسبة للانتوكسيكاسيون تاع الماء تؤدي إلى الوفاة من الآخر، معناه باش يكون واضح.
0: دونك الله يستر. باش يحتي يرد باله على روحه.
1: دونك الماء ماهوش لعبه، تعطش تشرب، وكي تشرب على جغمات، معناها ما نشربوش كل يبقبق كله ورا بعض، مش باهي هذاك. تشرب جغمه ترتاح، جغمه اخرى ترتاح، جغمه بعد ما نشربش ماء بارد طول، ما نعملش شوك ترميك، انا سخون وطول نجبدها دبوزه من الفريجيدير وتحط كيما يقولوا مقبقب نو. ديما الماء يكون معناها عاتي على البروديه، معناها ماهوش لا تمبيراتور دو لا شوم، خاطر توا الدنيا سخونه، مي كيما نقولوا يا خويا حط دبوزه ماء بارده في الفريجيدير، ودبوزه ماء سخونه وخلص.
0: اي كما ان
1: نحكي انا مستمتع به الماء فوالا هذه الاولى سيدي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه لازم في السخانه نتجنبوا الكافيين نقصوا من شربين القهوه والمشروبات الغازيه خاطر عندهم اسي ديوريتيك اي دوكو دونك مدرين للبول طاردين للماء من الجسم ولذا دونك الانسان يشيخ من الماء مع السخانة اللي الضوء المقصوص وكلمات يزال ما يخدمش السخانة القوية حاجة أخرى اللي هي يحاولوا الناس يبردوا البشرة متاعهم كيفاش نبرد بدني معناها بدني في السخانة دي كيفاش نبردوا نجي إذا الناس مع كما نقولوا ديما الخدمة وقت اللي الضوء يخدم باش تحط أنت اللي كيما كلي ساشي كونجولي في الـ في الـ في الـ في الـ الكونجيلاتور فوالا الكونجيلاتور نحطو على لي بوين نتاعنا وفي الرقبة نتاعنا وتحت الوزنين نتاعنا وفي الجبين وفي لي شو اسمه لي شوفي نتاعنا البلايص هذوما كي تبردهم بدنك الكل ويبرد دونك هذيا علاش خاطر المناطق هذوما فيهم أوعية دموية سطحية تعاون على تبريد الدم نتاعنا دونك البدن كله يبرد
0: عاودنا كوتش سامحني الرقبة جبين شوفي
1: جيست باش نقول لك اون رمارك وي ثم الموزيكا قاعدة تلعب انا نحكي دونك انا ثم دي كونسونتر شوية وهاني
0: نسمع نحيو الفان ونواصلو باش
1: قلت لك البلايص هذوما اللي قلت لك عليهم لي بوانيين يعني الرقبة ورا وزنينا جبين والليشوفين تاعنا فيهم أوعية دموية سطحية كيما بردوا الماسك هذوكم بدلنا يبرد
0: باهي
1: حاجة أخرى ماذا بينا باش نحافظوا على البرد معناه نقصوا من قوة السخانة هذه أنه الديار بينسر نسكروا كل شيء في الصباح معناه بعد الفجر تسكر الدنيا كل فهمت وحل في الليل معناه باش تهوي
0: خاطر
1: إذا تويك باش تدخل لك السخانة باش تحصر وإذا تحصر دونك شوية تحس السخانة دوبل وتريبل وكل حاجة أخرى الناس اللي ديارهم دوبليكس عندهم ريتشوسي والفوق ماذا بينا نقعدوا في الريتشوسي راي السخانة تطلع الفوق تجيكو تلقى البلايص الأسفل هنا كل ما تطلع أكثر كل ما تلقى السخانة أكثر بالمير إتاج أسخن أقل سخانة من الدوزيام إتاج والدوزيام أقل من التروازيام إلى آخره دونك اللي عنده الشواء يكون في الريتشوسي في الريتشوسي ديما أبرد
0: اي صحيح بالتجربة هذه نعرفوها واحد ديما يهرب لللوطة
1: صحيح حاجة أخرى بالنسبة للحويج الحويج نكونوا مع نفسه القطن ويكون فضفاض ولون فتح قطن فضفاض لون فتح علاش خاطر كيكون فضفاض يسمح بتبخر العرق وإذا نمشيه في الشارع يعكس أشعة الشمس ونبعدوا للمكسيموم من البوليستير والحاجات الصناعية سيتو البوليستير والألوان الغامقة معه نبعدوا عليهم صوتي ويعمل سيتو البوليستير يعمل ديزيريتاسيون في الجلدة مع العرق وكل شيء
0: صحيح
1: حاجة أخرى بالنسبة في الوقت اللي تبدأ قصة ضوء ماذا بينا النشاط البدني نخليه إلى ما بعد المغرب مش في الصباح حتى ديجا الدنيا تكون كي نعمل سبور احنا باش نزيدو نسخنو باش نزيدو نعرفو دافونتاج اي سيتو اذا ناس مثلا مش تعمل سبور في سال دو سبور كليماتيزي ولا حاجة يعني في برا اون بلانير وكل اذا مش سبور اون بلانير في الخمسين سخانة انتحار
0: اي بالحق واللي يمشيو للبحر كوتش ويلعبوا على الشط ميسيلش
1: فوالا هو هذيك المشكلة شو اللي يمشي للبحر مخاطر بدنه يبرد بالماء البحر ما هو ما يشوفش الكوت سولي اللي قاعد يغفي يصير في اوقات الذروه ماذا بينا تو كيما الايامات هذوما خاص يا اما تعوم قبل شروق الشمس اخر قبل نقولوا 6 7 تاع الصباح يا اما وقت اللي الشمس باش تغرب باش تبعد على الوقت القوي نتاع الشمس هذيك خاطر علاش اباغ الكوت سولي باش يعني ما تعرفش شنو تاكل ما تاكلش باش يعني سون كارونسي اون فيتامين دي دونك فيتامين دي تحمي الجلد من الصولي وكل شيء ما يعرفش واش عامل تحليل ما يشوف لي سوبليمون تاعو وكل شيء ديكو دونك نقول للناس هذوما ولا ينسى بشكل الماريو الابيض والمظله ولا الشابو ويقوى طرح البيتش والبولي على حرف الشد دونك ننسى روحنا جمله وينسى روحه من شربين الماء ويبدا يعرق هو من غير ما يحس راحنا في البحر انا نعرف وزاد بيسك ديما في البحر دونك ما نحسوش الشيء ذاك ولا هو يبدا يشيح يكون ماذا بيه الناس هذيا تقعد على اوقات هذيك وديما غاديك بيان سور يشربوا الماء والمري والابيض واللونات السولير نتاعك وطربوشتك هذا كله لازم ليكيبمون والاحسن ابعد يا خويا على الوقت هذايا من كيما نقولوا تو فرقنا تو من 9 تاع الصباح حتى الاربع 5 تاع العشيه بعد ما على روحك
0: واضح
1: فوالا بحاجة أخرى بالنسبة ليكيبمون في الدار بيسر نحاولوا اللي عنده المروحة اليدوية ذيك ولا يبيعوا فيهم الفنتيلاتور ذيك فيديك مانويل حاجة ذي بالباتري أخويا مروحتنا الصعفة ذيك فهمت نحطوا مثلا الثلج كما نقولوا كما نستقبل في ناشنا قطع حاجة كبيرة فهمت نحطوا نبردوا فين نبردوا الغلة نبردوا الماء كل شيء معنى هذه حلول باش لين الضوء يرجع فهمت ثم مناطق عندهم تيجي 5 أو 6 سوايع الضوء اللي عنده ساعة وساعتين ما يقلقش حاجة أخرى بالله ما دمني متذكر
0: أي.
1: يا جماعة الناس اللي عندها الحومات في الكونجيلاتور وقص عليك الضوء فوق الساعتين وكل الحمى ذاك يطيش الحوت ذاك يطيش على خاطر انت هو وقت الوقت ذاك يلفا ديكونجيلي وفي ديكونجيلي ثم بكتيريا برشا تخرج وكذا وتتكاثر ومن بعد هو يعاود يكنجل ومن بعد انت كتطيب وراه وراه كله معناه كله مليان امراض ثاني نقولوا هكا الحمى ذا يصير لي زانتوكسيكاسيون وتصير مشاكل كبيره برشا برشا خليفتك على ربي في كل 100,000 ولا 200,000 ولا حوت والحم كل وتربح صحتك ولا ملايين باش تصرفها على الدويات
0: معناها اذا كان اذا كان ذايب الحم هذاك نجمو نستهلكوه بعد ساعه ولا ساعتين ما استهلكناهوش ما عادش نخبيوه
1: مثلا ناخذ مثال ناخذ نعطيك مثال انت مثلا نقولوا مبرمجه فطور فيجيتاري من برا
0: كوتش نعملوا وقفه استراحه صغيره بركه وقت معنا
2: تفضل جمهور مهرجان بوغارنين الدولي موعدكم مع عرض صدى الاطلس للفنان عتيل معاوي في سهرة 27 جويليا بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا صدى الاطلس هو رحله صوتيه تتقاطع فيها التقاليد التونسيه مع التاثيرات المعاصره لتعيد احياء الاصوات المنسيه للتراث يشارك في هذا العرض كل من الفنان محمد علي شبيل روضه عبد الله وحاتم اللجمي تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبدايه من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف مهرجان بوغارنين الدولي ليالي الفن الموسيقى والفرجه مهرجان بوغارنين الدولي تحت اشراف وزاره الشؤون الثقافيه
0: صارت رائقة إن شاء الله في هذا المهرجان وجل كل المهرجانات في تونس عودة مع كوتش علي تريكي ووصلنا للتبريد
1: كنا نحكي واحنا على الحم والحوض مثلا في بوزون أنت مثلا ما كنتش مبرمجة مش طيب حاجة قصة ذاو هوني آية اللي في الدار قلن بيت سيبا هو قصة ما لخرجوا للحمى ذاك مش نستعملوه اليوم تاوى باش نطيبوا بيهم بعد ما يقلقش لكن إذا هو قعد ساعتين وثلاثة وذيب هو في وسط الفريجيدير والدنيا تخونة ومن بعد رجع ذاو ورجع كنجل الحمى ذاك السم من قاتل من لغة السم من ممرض
0: واضح
1: يطيش وخلصك على ربي وما تمرضش بسرتو خاصة الصغار معناه فريمون راهو مشاكل مشاكل راهي باش يكون واضحين وخسرتو السلمونيلا والحكاية هذوما معناها يعني برشا مشاكل حاجة أخرى شقول به ثم إنذارات في السخانة يعطيهم من الجسم ثم ناس معناها ما تحملش السخانة سبحان الله إذا الناس من كثر السخانة ولا عنده دوخة ولا عنده غثيان ولا عنده وجع ثلاث قوية ولا يلقى روحه ما يتعرقش رغم الحرارة زي ما يتعرقش ولا تتسارع عنده ضربات القلب متاع ولا عنده بالبيتاسيون ولا أمبو كونفو معنى عنده ارتباكات وكل طول هذا يعمل يمشي بلاصة ظلمة طبيعة إذا هو موش في الدار ويعمل الكمادات الباردة يبدأ يشرب في الماء ببطء واحدة فهمت ومعها هذيك يزمو كان ما تحسنش طول الأرجنس
0: داكورتو
1: ما نلعبوش بالعلامات
0: الأعراض هذوما لازم واحد يرد باله عليهم يرد باله منهم وإذا كان حس أي تطور نحو السلبي معناها يلزم يمشي
1: ما تحسنش الأمور ماذا بيه يتوقف هذا اللي حبيت نقوله بالنسبة لكيفاش نتعاملوا مع الحكاية الضوء، وإن شاء الله يا ربي الحكاية هذه توفى ونرجع كما كنا
0: إن شاء الله يا ربي نرجع للمعادلات العادية متاع الصيف. الماكلة ناكلوا حاجات باردين ولا مثال
1: الماكلة ستيتون بون كيستيون. ألوغ بالنسبة للماكلة، شوف بما أنه احنا نتعرفوا برشا دونك لازمنا شوية بوتاسيوم، البوتاسيوم يبرد دونك في الحالات كيما هذوما نمشيو أكثر كيما نقولوا الغلة الخضرة، فهمت؟ الخضرة نقطة الكروديتي في الحاجات النية، فهمت؟ إذا فيهم برشا بوتاسيوم ديجا يعطيك إحساس بالبرودة، فهمت؟ علاش الناس مثلا يقول لك والله شوف تخلى من الخدمة تسمع ماذا به على برش اللاعب بارد، برش بطيخ بارد، كذا يقول لك أحسن لي من كرسي أحسن من كرسي، خاطر هو ديجا احنا لي زابورون بوتاسيوم تاعنا طايحين، نسحقوا 4 غرام بار جور قليل نوصلوا لهم، لكن السخانه والتعرق يولي يلز البدن يطلب الحاجات هذيك. لاحظ انت انه احنا في الشتاء ما نطلبوش الغله كيما نطلبوها في الصيف، معناها الرفلكس يمشي لك في الصيف للغله والعنب والكرموز والبطيخ دلاعب اكثر من اللي انك في الصيف، خاطر في السخانه هذوما سون دي فروي جوتو. دونك انت تحب على الماء هذاك، والماء هذاك فيه برشا معادن خاصه البوتاسيوم، فهمت؟ تحقوا برشا يعطيك ايفي اول يرتحك، يحل الاوعيه الدمويه نتاعنا، نبضات القلب نتاعنا تهدى، كيما نقولوا كي تاكلوا تسترخى، و سي ان اونتي ستريس، وفي نفس الوقت هو اللي يعمل لك التوازن الكهربائي في بدنك، لان اللي مسؤول عليه كيما نقولوا احنا هو الصوديوم والبوتاسيوم، اكل التوازن بيناتهم يخلينا احنا محلانا وجونا باهي وما عندناش بالبيتاسيون وما عندناش حتى مشاكل صحية ان شاء الله.
0: والله نمشيو الاكثر للغله والخضره النية خير من اللي واحد حاط حان ملوخيه ولا
1: شو اي ليه مش معناه باش نشدوا هذاك ونسيبوا الباقي نو، لكن باش يكون هذاك كميات. مثلا انت مستانس تاخذ في الشتاء فورسيون واحدة نتاع غلة في النهار، تويك مع السخانة هذه والظروف اللا عادية هذه تولي تاخو 2-3 بورسيون، ما قلتلكش تكسل على دلاع أنا فوالا باش فوالا أونفا ملتيبلي الكمية المسموح بها مرتين ثلاثة وكا،
0: وإن شاء الله تتعدى إن شاء الله
1: مع التركيب المستمر خاصة نبعدوا على الشمس والماء جوغميت، راه ما قلتش راه وانا كل 20 مينوت اشرب باش ترى الرئيه، راه جوغميت كيما كيف تسي باش يقعد بدنك مرطب. اون فوا رجع الضوء هذا شو اسمه هذا البلان هذا نحطه على جنب، هرجع عيش
0: هذا بلان الازمات
1: الطوارئ
0: بلان الطوارئ والازمات. ان شاء الله يا رب يعديها على خير، وان شاء الله اللي يسمعوا فينا وتوينس الكل يكونوا بالف خير. شكرا لك كوتش علي تريكي، في كل موعد معاك نستفادوا برشا ونحلوا علينا حاجات ما كناش نعرفوها وكنا متناسينا. ان شاء الله نتلقاو في الحصه المقبله وموضوع جديد مع كوتش علي تريكي.

0: بلايس اللي مازالت الدنيا فيهم سخونة تعدي، ومعنتها شفنا حيوانات اللي تعرضوا لسخانة قوية وفما اللي توفيوا منهم، فكيفاش نحميوهم الحيوانات هذوما من موجات الحر؟ هذا هو موضوعنا اليوم مع دكتور مروان زياتي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، رحب بيكم الناس يسمعوا فينا الكل.
0: يعيشك دكتور، شنو اللي تعمل السخانة في الحيوانات هذوما؟ علاش يموتوا ولا كيفاش يموتوا؟ كيفاش نجموا نقصوا من معناتها ما نوصلوش لغادي، ما نوصلوش لحد انهم يتوفيوا؟
1: بالضبط كما قلت، معناتها حقيقة في المدة الأخرانية شفنا فيديوهات وشفنا تصاور معناتها محزنة، معناتها نتاع حيوانات قاعدين يموتوا، كسوا في الدجاج، في الحوت، في الأرانب، في العرالش، في غيره. دونك الحيوانات الكل تضرت معناتها بموجة الحر هذه اللي قاعدين نشوفها في المدة هذه. نحاول نوصيو شوية لعباد كيفاش يردوا بينا من موجة الحر هذوما. وفيت هي موجة الحر هذه معناتها سخانة كبيرة اللي تجي العلوش وإلا غيره من الحيوانات وإلا الدجاج، دونك باش تخلي ثم إجهاد بدني كبير. الإجهاد البدني الكبير هذا باش يستعمل الحيوان طاقة كبيرة باش يحاول يعدل السخانة نتاعو. باش يعدل السخانة نتاعو في احسن احسن احسن الحالات، انه مرا الحيوانات الناس الكل يعرفوا انه في الصيف يقول لك ما يسمنش العلوش، ما يسمنش، والا الارانب يقول لك راه ما عادش يولدوا، والا الدجاج ما عادش يبيض كما العاده. دونك هذا الكل هو نتيجه نتاع انه البدن قاعد يستنزف الطاقه نتاعو، بالشكل الطاقه هذيك يصنع بها يعدل بها السخانه نتاعو. دونك لهنا المشكل نتاع السخانه راهو مش باش قبل ما نوصلوا ان الحيوانات باش تموت، راه باش يخلينا عندنا مشكل في الانتاجيه نتاع الحيوانات. دونك لهنا نحن باش نعاونوا الحيوانات نتاعنا في انهم معناتها يقعد الانتاج نتاعهم منتظم وبنفس الطريقه وما نخسروش الميزان وغيره. دونك لازمنا نستحقوا على السخانه ونستحقوا على الرطوبه والهواء. يعني لهنا انه لازم الهواء في البتيمه اللي نحن قاعدين نربيو فيها في الحيوانات لازم يكون ثم هواء يدور، ما لازمش تقعد ثم رطوبه، على خاطر الرطوبه اللي تقعد داخل في المكان هذيك باش تشد لنا السخانه اكثر. ودو الرطوبة هذيك باش تكون مليو فابورابل نتاع البكتيريا باش تزيد تتكاثر أكثر ويجيونا مشاكل في الجهاز التنفسي. سيرتو لهنا نحكيو عند الدجاج اللي نلقاو ديما عنده مشاكل في الجهاز التنفسي. دونك لهنا باش نردو بينا من الرطوبة، خاطر كيما قلنا معناتها الماء راهو يتبخر ويقعد معناتها فماك البخار اللي موجود الغاديكا، دونك هذيك يتسبب لنا في معناتها في مشاكل في الجهاز التنفسي. الحاجة أخرى اللي هما لي كومبليمون أليمونتير، المكملات الغذائية. كما قلنا انه في البريود هذا الحيوانات باش ينقصوا من الماكله، ما عادش باش ياكلوا كما قبل زاده. دونك لهنا لازمنا نحن نعاونوهم بالمكملات الغذائيه اللي هما يكونوا لي ملتي فيتامين، الحاجات اللي فيها فيتامينات انواعها وخاصه الفيتامين سي اللي يعاوننا في الفتره اللي كيما هكايا فتره السخانه. ومع هذايا ثم زاده الاملاح المعدنيه، الحيوان يحتاج برشا الاملاح المعدنيه باش يعدل بها نسبه الاملاح في الدم، يعني اللي هي معناتها باش تعاوننا باش يكون ثم ايكيليبر في البدن وباش يقعد البدن معناتها بيان يدغاتي كيما نقولوا، وفي كميات معناتها مناسبه من الاملاح ومن الماء في البدن. فاهمين؟ ولا هذايا مازلنا ما حكيناش على انه فوق والا الوفيات. اذا كانت السخانه زادت برشا على اللزوم نتاعها باش نلقاو معناتها حالات الوفيات هذيك صوب الاختناق، والا باش نلقاو معناتها النفوق من كثره السخانه معناتها اللي يكون الجهاز العصبي معناتها يصيروا فيه ديليزيون، معناتها يصيروا فيه اضرار اللي ما عادش تتصلح من بعد، ثم حتى اللي حكينا عليه قبل عند الكلاب والقطاطس والا في اللي يقعد اكسبوزي للشمس وغيره. دونك لهنا تجنبا لهذايا الكل البلاصه نتاع الحيوانات لازم تكون مغطيه بالباهي على السخانه، معناتها خاطر باش نلقاو برشا يربيو في الصخ، معناتها نحطوا عليه لشهم في الصخ وغيره. دونك لهنا لازم يكون راهو ثما بروتكسيون باهيه، ما يكفيش راهو انك تحط طوله ولا تحط لوح ولا حاجه، راهو معناتها سخانه القايده كيما تويكا راهو ما ينفعش فيها معناتها، لكن لازم تكون بالحق معناتها ثما دي مويا باهيين للحمايه من الشمس، لازم يكون ديما الماء موجود عند العلالش، نعرفوا ثما ناس ما يحطوش الماء بانتظام، دونك الماء لازم ديما موجود عند العلالش زاده كيفهم كيف اي حيوان. كما قلنا باش يكون في مكملات غذائيه، الماكله نحاولوا ديستريبيسيون تاع الماكله تكون في الصباح بكري برشا وفي الليل مأخر، دونك في الاوقات اللي تكون فيها الدنيا بارده، ونحاولوا نهوي ونستعملوا حتى لي فونتيلاتور وغيره من الحاجات هذوما اللي نجموا يدوروا الهواء ويحسنوا شويه معناتها في درجه الحراره نتاع المكان.
0: معناها كيما نخموا في رواحنا نخموا فيهم وقت اللي نقولوا ديارنا لازم شبابك مسكره بيبان مسكره نهاوي وكان الصباح بكري والا في الليل. هما زادا لازمهم هواي لازمهم بلاصه مغطيه لازم تفقدوهم ديما في الماء، اذا كان سخون الماء زادا نبدلوه على خاطر مع السخان هذيا ومام السبالة يهبط ديجا سخون، فنحاولوا نبردولهم اكثر. ما نحطوش ماء من الفريجيدير دكتور؟

0: نجمو
1: نجمو حتى دبوزة من الثلج في الفريجيدير ومن بعد في الكونجيلاتور، وقت اللي نحطوا الماء نخليهم من الثلج معناتها فيه باش تقعدوا مو الماء نتاعهم بارد، وقت اللي يشربك البرودة نتاع الماء هذيك تعاونوا شوية باش انه يعدل السخانة نتاع بدنه.
0: واضح واضح، ما نخليهمش فوق السطح، نحاولوا نغطيو قد ما نجموا البلاصة اللي فيها مع الحفاظ على البلاصة اللي تهوي.
1: بالضبط، نعرفوا برشا كلين سمعتي ربيو فوق السطح ولا حتى في زريبة برا من الدار في الكسوة العليلش ولا الدجاج وغيره، دونك راهم يشدوا برشا سخانة، معناتها أنت اخرج في الوقيتة زي اقعد شوية حتى درج في البلاصة، معناتها تتحس سخانة من السطح ومن القاعة، معناتها دو بارتو معناتها سخانة تخرج، دونك لهنا على الأقل تكون القاعة مهزوزة شوية، معناتها اللوطة ما تكونش معناتها ياسر سخونة، وفي نفس الوقت إذا نغطيو السقف بحاجة عازلة للحرارة، معناتها ثما لي بانو ساندويتش، فما حتى معناتها بليزيور معناتها ماتريول اللي نجمو نستعملوهم اللي ينقصوا لنا من الحرارة، معناتها الزنك واللوح وغيره راهم ريالمو مش باش ينقصوا لنا بطريقة كبيرة من السخانة.
0: دكتور، فما لهوة خاصة بنوع من الكلاب الهاسكي، معناتها لهوة خاصة على خاطر مستنسين بالبرد، ولا إذا كان هما عاشوا في تونس ولا تولدوا لهنا فباش يتأقلموا مع المناخ نتاعنا؟
1: هو لكن قلت انت معناتها هو راه معناتها كيف نجيو للهاسكي ولا نجيو للبرشا انواع معناتها اللي ماهمش اصلا ماهوش من شمال افريقيا وماهوش من معناتها من لي زالونتور نتاعنا، حتى البلدان الاوروبيه القريبه جايبينهم من بعيد من مناخ بارد وغيره، فهم يتقلقوا في السخانه هذه اكثر من الكلاب الاخرين.
0: أيه.
1: يقعد كيف يكون مولود في تونس معناتها لهنا ومستانس بالحراره نتاع تونس وكل شيء، يكون عنده هكا اكثر شويه من معناتها نقولوا نحن تجاوب من انك تجيبه من برا ديريكتومون، معناتها تصور هذيك تهبط حيوان من اي بلاد معناتها اوروبيه بارده كانوا معناتها سخانتهم في العشره نقولوا نحن، يلقى روحه في سخانه 40 توا سي نورمال اللي نجم معناتها كان تصير له مشاكل، دونك اللي مولودين في تونس عندهم اقل مشاكل، اللي من برا عندهم برشا مشاكل يتجنبوا، العبيد معناتها اللي يعيش لبرا باش يجي لتونس يتجنب انه يجيب معاه الحيوان نتاعو الحق في الصيف يعاود يرجعوا على خاطر باش يتحلق له برشا.
0: ولا يضمن له كليماتيزور.
1: يحاول إذا كان ينزل إذا كان يلقى ضوء سيرتو
0: إذا كان يلقى ضوء سيرتو ما أتجنبوا ما تجيبوهمش خير حتى اللي تتعدى إن شاء الله موجة الحر هذية. شكرا لك دكتور مروان زيتي، يعطيك الصحة، نستحفظوا على حيواناتنا ديما نذكروا اللي هما مسؤولية ما ننساوهمش، تقول كان توا في السخانة هذه في القالب باش نمشي نتفقد الدجاجات ولا العلايلش لازمك تتفقدهم، هذوكم منهم رزقك وراس مالك مسؤول عليهم زيادة قدام ربي، وإن شاء الله ربي يرحمنا وتتعدى الموجة على خير.

0: Plus. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
2: إجباير صايح وأنسب الوجهات
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
2: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
0: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
0: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص
1: تختار الغناية ونعيش معك الحكاية
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
0: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت والأحد كل البرامج صيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمع التونسي
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
1: عدل موجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
4: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار تتواصل بالمكتبة الجهوية بصفاقس فعاليات الدورة 33 المهرجان الوطني للمصيف الكتاب التي تتواصل لغاية 15 من أوت القادم وزارة التربية تفيد بقرب انطلاق عملية تسجيل السنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية وزارة التعليم العالي تعلن فتح باب ترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين والراغبين في مواصلة دراستهم العليا خلال السنة الجامعية المقبلة اليوم انطلاق فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغارنينا الدولي برنامج ثري ومتنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة يوم 7 من أوت المقبل انطلاق موسم التخفيضات الدورية لصيفة 2026 لتواصل على امتداد 6 أسابيع لجنة التراث العالمي تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 تقرر إدراج قرية سيدي بوسعيد ضمن قائمة التراث العالمي هدوء حذر الليلة الماضية في إيران الليلة الثانية على التوالي مع غياب الغارات الأمريكية وأكدت مصادر في واشنطن من الرئيس ترامب قرار منح الدبلوماسية فرصة جديدة نهاية الموعد الإخباري في أمان الله
4: إذاعة الشباب عدل موجتك
0: عدل موجتك
4: تسمع صوتك
1: تحب تعيش الجو التحدي الحماس من غير ما تحتار تبعنا في سامر كويز جوائز قيمة في الانتظار وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية هدايا تربوية وألعاب فكرية إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين
4: سمر كويز
0: من الاثنين للخميس
1: من ماضي ساعتين للأربعة

0: les insolites.
1: On نختموا رحلتنا شوي ديمانش بلوس مع les insolites, الأخبار الغريبة المثيرة اللي تضحك شوية, وقديش مهم الضحك. وهذا اللي باش نبداو بيه, برشا بحثين راجعوا عشرات الدراسات حول تأثير الضحك على الجسم, والقاو اللي بالفعل يقلل هرمونات التوتر, يخفف الإحساس بالألم, يحسن المزاج, ويفيد صحة القلب عند ممارسة ستجي بانتظام. معنى اكزرسيسات تاع ضحك هذوما, مش واحد يضحك الاوكازيون. دونك برشا طب ينصحوا بجلسات ضحك منتظمة كجزء من تحسين جودة الحياة. هذاك علاش عملنا دورة في ليزانسوليت وجينيكم بالمجموعة هذه. ثم علماء قرروا يعملوا اختبار أطعمة مختلفة على شكون؟ على السحالي. السحالي اللي احنا نقولوا الزرزومية, وكل واحد شنو يسميها في الجهة متاعو. قدموا لهم خيارات متنوعة كيما فواكه, كيما خضر, كيما حشرات, وقطعة من البيتزا كات فروماج, أربعة أجبان. المفاجأة كانت انه معظمهم اختاروا البيتزا, ويعتقد الباحثين انه ريحتها الغنية بالدهون والبروتينات كانت شديدة الجاذبية لها. الدراسة ذي تحصلت على جائزة إيج نوبل اللي تكرم الأبحاث الغريبة والمفيدة في نفس الوقت. غريبة فهمناها, مفيدة التوى من جمتش نفهم وين المفيد, وقت اللي نعرفوا سحالي شنو طعام المفضل بالنسبة لهم. من بين الحاجات الأخرين اللي عملوهم العلماء هذايا في اليابان, رسموا خطوط سوداء وبيضاء على الأبقار. يعني بقرة لونها بيج ولا مارون, ردوها كحلة وبيضة كما الحمار الوحشي, وخليوها في الحقول, وقارنوا عدد لدغات الذباب بينها وبين الأبقار العادية. النتيجة كانت مدهشة بالنسبة لهم, لدغات الذباب قرصات الذبين معناها انخفضت بحوالي 50%, على خاطر الذبين يواجه صعوبة في الهبوط على الأجسام المخططة, وهذا يوصلهم لفايدة وهي تقليل استخدام المبيدات الحشرية في المزارع. يعطيهم صحة على هالإبداع. ما صحيح إبداع. زوز عائلات في بلايس مختلفة يقوموا صباح على ضيوف غريبة عجيبة مخيفة ومرعبة. عائلة في فلوريدا جاها إشعار من الكاميرات سيرفيانس تفيد أنه فما حركة عند الباب. حلو التطبيق, جب ربي محلوش الباب, والقاو اللي تمساح طوله تقريبا 2.5 متر مستلقي عامل جو قدم مدخل رئيسي للباب, وكأنه يستنى, كأنه دق معناها ويستنى أنه الباب يتحل. بقى غاديكا وقيت حتى اللي وصل فريق الحياة البرية وتم نقله إلى مكان آخر بعيد عن المنزل. عائلة أخرى شنو اللي تلقى ذي القوة في وسط الدار, القاو دب دخل الدار من باب الكوجينة, حل فريجيدير والقاوة يلوج على الماكلة في الفريجيدير. كيفاش عرف اللي غادي فما ماكلة؟ ما زلنا ما نعرفوش. باتمان وسبايدر مان يدوروا في المدن. سبايدر مان ذي راجل لابس ديجيزمان تاع سبايدر مان ويعمل في السيركولاسيون, راجل بالموتور متاعو ما نجمش يتعدى, هبط هو سبايدر مان العظيم, وقف الكراهب وخليه يتعدى. وباتمان ذي الاسم اللي سميه به الرجل المجهول, الراجل ذي اللي قاعد يتبع في شكون يسرق في الدرجة النارية. فما سارق قاعد مليحهم سيكنيت, كل مرة يسرق دراجة نارية تبعوا راجل هذية. وشنو يعمل كل سارق يلقاه؟ يربطوا بسكوتش في عمود الكهرباء, يرسم على وجهه شوارب قطط ويكتب عليه لص, ويخليهم في الشارع هكاكا. انتشرت الصور متاعهم بسرعة كبيرة على الانترنت, ولقب هذا الشخص بباتمان المدينة, وبدأت الشرطة تلوج عليه على خطر هو اللي خذي القانون في يده, معناها هو اللي ولا يتصرف. أخبار أخرى تلقاوها من ليزانسوليت هذو إن شاء الله الأسبوع المقبل في ديمانش بلوس. خليكم مع الموسيقى في ختام حصتنا اليوم. شكرا لكم على المتابعة, ونتلقاو على خير.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها: وزارة التربية تنطلق قريبا في التسجيل عن بعد السنة الدراسية القادمة حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. جامعة جندوبة تصدر أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي لفائدة الطلبة والناجحين الجدد في البكالوريا. الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. إلى التفاصيل. تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وتسعى هذه المبادرة الرقمية إلى تمكين التلاميذ والأولياء وكافة الفاعلين في الشأن التربوي من النفاذ بشكل أسرع إلى الموارد والخدمات التعليمية ومتابعة الحياة المدرسية بكل سهولة وفاعلية، بحسب بلاغ المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية. ومن المرتقب أن يتم إثراء منصة الحياة المدرسية تدريجيا بدمج حزمة من الخدمات والمكونات الرقمية الجديدة، وذلك وفقا للرزنامة الرسمية المعتمدة للسنة الدراسية المقبلة. نبقى في الشأن التعليمي، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية 2026-2027، وذلك في إطار التعاون الثنائي التونسي الإماراتي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي والتبادل الطلابي. الوزارة أوضحت أن برنامج المنح يشمل 5 منح لمرحلة الماجستير و5 منح لمرحلة الدكتوراه، ويغطي مختلف الاختصاصات الجامعية باستثناء الاختصاصات الطبية. في الشأن التربوي أيضا، صدر براءة الرسمية للجمهورية التونسية بتاريخ 24 جويلية 2026 قرار لوزير التعليم العالي والبحث العلمي يقضي بتنقيح القرار المنظم لمقدار وطرق إسناد المنحة الخصوصية ومنحة التداول لفائدة الطلبة والتلاميذ التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي. وبإمكان الباحثين التونسيين المسجلين بالجامعات التونسية بالسنة الثانية من الماجستير البحثي أو بالدكتوراه الذين تستوجب دراستهم القيام بأبحاث أو تربصات في إحدى دول الاتحاد الأوروبي الانتفاع بمنحة شهرية بقيمة 1000 دينار، وتسند هذه المنحة لمدة أقصاها 6 أشهر متتالية خلال السنة الجامعية الواحدة، مع إمكانية تجديدها مرتين تيلة مرحلتي الماجستير والدكتوراه، على ألا تنتفع الطالب بها أكثر من 3 مرات طوال كامل مصاريه الجامعية. أصدرت جامعة جندوبة أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي، وذلك في إطار دعمها لمسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، خاصة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا. دليل رقمي يهدف إلى مساعدة التلاميذ على اختيار مساراتهم الجامعية عبر توفير معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف المؤسسات الجامعية، بما يعزز التوجيه الجامعي الذكي ويقرب الخدمات الرقمية من الطلبة. رئيس جامعة جندوبة هشام سبيعي:
4: هذا الدليل أنجز اعتمادا على المعطيات الرقمية والمسالك والتكوينات الواردة ضمن دليل التوجيه الجامعي الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويمثل نسخة موضوعاتية مخصصة للمسارات الجامعية الراجعة بالنظر إلى جامعة جندوبة، حيث تم تجميعها وإعادة تنظيمها وتقديمها في صيغة مبسطة وجذابة، بما يمكن الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا وعائلاتهم من التعرف بوضوح وسهولة إلى مختلف عروض التكوين المتاحة بالمؤسسات الجامعية الراجعة بالنظر في جامعة جندوبة، لكل مؤسسات الشمال الغربي في ولاية الكيف، باجة، جندوبة وسليانة، دون أن يحل هذا الدليل محل الدليل الرسمي للوزارة.
3: تتواصل اليوم فعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية بصفاقس إلى غاية 15 من أوت المقبل. مدير المكتبة الجهوية بصفاقس خميس بالحسن أكد أن هذه الدورة تهدف إلى نشر ثقافة المطالعة والكتاب، وتتميز بتنظيم العديد من الأنشطة خارج أسوار المكتبة، الفضاءات المفتوحة كالمنتزهات والشواطئ، وذلك حسب خصوصية كل منطقة تابعة لولاية صفاقس.
5: أهداف اللي وصلناها في البرنامج هذا اللي هي نشر ثقافة الكتاب والمطالعة وتثمين الأرصدة الوثائقية بالمكتبات العمومية من خلال التحسيس بالمحافظة على الطبيعة وحماية البيئة، ونشر ثقافة العمل التطوعي بالإضافة إلى توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال كتاب المطالعة. احنا ميزة الدورة هذه اللي هي الخروج من جدران المكتبة إلى المناطق المفتوحة. معظم الأنشطة هذه تدور في الشوارع، في المنتزهات، في منطقة الحنشة مثلا، في منتزهات داخل مناطق الريف نظمنا فيها نشاط. ما شاء الله الحضور كان لامذا، تتفرهدوا قروا الكتب وتفاعلوا مع العروض التنشيطية الموجودة. مثلا في مكتبة الحنشة البارح في المكتبة العمومية بمنطقة الحنشة نقل إلى منطقة ريفية اسمها منطقة الغيب، مكتبة متنقلة، فرنا معارض الكتب. ترغيف المطالعة ليست شعار بقدر ما هو ممارسة، أنه الصغيرات هم يشاركوا في الورشات كانت في علاقة بالذكاء الاصطناعي أو كانت ذات الطبيعة، ومن خلال الورشات هذه تكون مخرجات من إنتاج أسلام ذا.
3: تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة، ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب من 28 وإلى غاية 30 من جويل الحالي، تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. الدورة التكوينية تمتد حصصها يوميا من الساعة 9 صباحا وإلى الساعة 12 ظهرا، وتهدف إلى تنمية مهارات المشاركين في مجال العمل المسرحي من خلال تعزيز قيم العمل الجماعي وصقل مهارات القيادة والتواصل والتفاعل داخل المجموعة. المشرفة على التكوين بالمركز وفاء الطبوبي:
6: نهتم بالتكوين الشباب في اختصاص المسرح في مجالات مختلفة، إن كانت مختصصات تهتم بتحسين جودة الأداء التمثيلي أو تحسين جودة الإنسان، لأنه نهتم بالإنسان قبل الممثل. الورشات متاعنا يحتاجها في فن الممثل ويحتاجها أيضا في فن الحياة، يعني لذلك نهتم بتكوين الشباب، لأنه الشباب هو قادم على فتح أفاق جديدة له، وقادم على مواطن شغل جديدة، يبحث على آليات جديدة للتواصل. الورشة هذه خصيصا يوم الثلاث والأربعة والخميس باش تكون في المكتبة أريانا، باش تهتم بالعمل الجماعي والتواصل الجماعي، إن كانت ستحسن جودة أداء الممثل في النطق والإلقاء والتواصل والعمل الجماعي، لأن المسرح بالأساس هو عمل جماعي.
3: تنطلق اليوم فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغارنين الدولي، متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. مديرة المهرجان الأستاذة والباحثة أقبال الحمزاوية:
7: عروض دولية حبيت أركز أكثر على الاكتشافات، مثلا الجزائر يوم 5 أوت فما فرقة جاية من قلب الصحراء تاع الجزائر، إيسينارا فرقة تويرك، وفما الجزء الثاني منها أول مرة يجيو تونس سلطان قناوة. مثلا بالنسبة لأمريكا اللاتينية يوم 4 أوت تخيو أول مرة زادة كيف جديد اسمه سوموس ناي. عنا عدة بلدان، فما فلسطين نهار 10 أوت باش يتقاسم السهرة مع نضال يحيوي ديو اسمه ولا مرة اللي هو راب هكا إلكترو مع تعود بصير جدا الشباب برشا موجودة الجزائر ليبيا الأردن كوبا المكسيك لبنان مع وائل جسار حفل الافتتاح وبالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب ولسان ألترناتيف فمع عطايل باش يكون مع رضا عبدالله ودالي شبيل وحاتم لجمي يوم 27 جويليا فمع حمزة بوشنيق عرض أوركسترا يوم 2 أوت نضال يحيوي بروجي جديد متاعو قربي دونك الموسيقى الشعبية مع الإلكترو بالنسبة للعروض المسرحية فمع الهريبات يوم 11 أوت وإقامة شهيرة يوم 6 أوت.
3: نقطة نهاية النشرة وفي ما يلي تذكير بالعناوين. وزارة التربية تنطلق قريبا في التسجيل عن بعد السنة الدراسية القادمة حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. جامعة جندوبة تصدر أول دليل رقمي خاص بالتوجيه الجامعي لفائدة الطلبة والناجحين الجدد في البكالوريا. الترفيع في منح الطلبة والباحثين التونسيين الدارسين ببلدان الاتحاد الأوروبي. نشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك عدل موجتك تسمع صوتك.
8: في النهار ولا في الليل شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: إذاعة الشباب من تونس.

تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية. يحتضن المسرح الأثري بأذنه 27 جويلية، سهرة الفنان محمد علي الأسمر، مهرجان أذنه الدولي ينتظركم، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: Summer Spot. Summer Spot.

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info Sport.
3: اهلا وسهلا بكم الناس الكل. ماضي ساعتين ودقيقتين في سامر سبور كالعاده كل نهار احد ماضي ساعتين للاربعه. نرجع لكم بعد كونشي كان طويل شويه. ان شاء الله تكون العوده في فورمه. معكم هيدي جبنيني في الاعداد والتقديم, وليد ريفي في الاخراج واريج, ومعنا في الديجيتال من توا حتى الاربعه نتاع العشيه. سبعتين من زمان في طومبوك السخانه اكيد مع بلادنا, تعرف ارتفاع قياسي لدرجات الحراره من شمال تونس إلى جنوبها. ربي معانا, إن شاء الله تتعدى موجة متاع حر على خير, وإن شاء الله من بلادنا من حسن إلى أحسن. دونك اليوم في سامر سبور شو مش نعملوا أكيد مع انطلاق الفرق التونسية في تحضيرات العودة للبطولة. نحكي عن رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم من هالأربعة إن شاء الله, عملية سحب الرزنامة الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لحديش متاع الصباح باش نكونوا حاضرين في المتابعة. البطولة باش تنطلق 23 أوت, وفي الرابطة المحترفة الثانية أكيد بطولتنا هوني في إذاعة الشباب مازلنا ما نعرفوش وقتاش سحب القرع, مازال بكري هو الحقيقة سحب الرزنامة, ولكن البطولة باش تلعب على مجموعتين 14 فريق في كل مجموعة, ويومي 19 و20 سبتمبر انطلاق الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. نعطيو أكثر تفاصيل من بعد على مقابلة الودية اللي قاعدين يتلعبوا اليوم. برشا فرق مشاو إلى الشمال الغربي بين تبرقة وعين دراهم وحمام بورقيبة, هذه العادة عندها توا السنوات, ولكن حابين اليوم مع المعطى الاستثنائي بارتفاع درجات الحرارة نحكيو على قيمة الإعداد البدني. كي تسأل أغلب الشعب التونسي يقول لك التحذيرات الصيفية هذه تحكم في الفريق في البطولة, تحكم في النتائج, تبدأ الإكيب حاضرة مش حاضرة, البيك متاحها وقتاش. اليوم حابين نحكيو مع إخصائيين, مع ضيفنا هو معد بدني أخصائي باش نتعرفوا عليه بعد قليل. نحكيو على قيمة الإعداد البدني, وقتاش يبدأ, كيفاش الشارج, وقتاش تطلع, هل الفرق التونسية عندها التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والتكنولوجيا الضرورية أكيد باش نتجاراو مع العالم في مرحلة الإعداد البدني. فما كيف فائتك باش يتم اختيار المعد البدني, شنو شهيده توا, شنو يطلب توا, شنو لازم يتوفر له زادة باش بعد ما يهزهاش وحده, سامحوني في الكلمة, مع انطلاق البطولة يبدا فريق ماهوش حاضر. دونك هذه الكل باش نحكيو فيه مع ضيفنا المعد البدني أشرف البواب. سعيد جدا باستقباله معنا. مرحبا أشرف.
4: مرحبا بك سي هادي.
3: أهلا وسهلا خويا من غير سي وخيين خويا. ونحب نقول حاجة للسادة المستمعين, راهو أشرف هو المدرب نتاعي أيضا خاطر نلعبوا في البطولة مع الإذاعة التونسية مع التلفزة التونسية, وأشرف هو لاعب ممتاز قبل كل شيء ومعد بدني ومدرب خاصة. مرحبا من جديد أشرف.
4: هادي خويا, ميرسي بوغ لانفيتاسيون, إن شاء الله الكونتينو يكون غيش ومفيد للمستمعين نتاعنا.
3: عايشك, شكرا لك أشرف. نعرفك, فما اللي يسمع فينا يتفرج فينا على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون باج اوفيسيال. قبل كل شيء كيفاش تقدم روحك, مستواك التعليمي العلمي الشهائد الكفاءات؟
4: والله يا أشرف بواب, 27 سنة, متخرج من المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد, انترينور دو فوتبول كاف بي, عندي دبلوم كاف بي في الانترينابيليتي ودبلوم فيدرال في البريباراسيون فيزيك افيك ماستر دو اون بريباراسيون فيزيك اون فوتبول.
3: ان شاء الله. والقرية عمرها ما توفى اعتقد.
4: والله ديما التكوين مستمر لازم يكون, خاصة اللي نحكيه على علم غير صحيح ونحكيه على حاجة كل يوم فما دي زينوفاسيون واكتواليتي, كل يوم حاجة تعبد, كل يوم دي زيتوديات جدد. دونك التكوين المستمر هو السلاح للمعد البدني. يعني
3: فمش سقف متاع قرية يعني تقول لي كملت.
4: والله احنا نشوفه طوى في الكوب دي موند, شاك فيرسيون من كوب دي موند تابد دي توندونس والى اكتواليتي جدد كلكو سوا في التكنيك والتكتيك, معناتها في الناحيه الفنيه المهاريه والى في الناحيه البدنيه يعني. دونك يعني التكوين لازم يكون مستمر وما فماش سقف للمعرفه كما نقولوا.
3: وتحيه للوالد القدير سي منظر البواب. شو احواله سي منظر؟
4: ميرسي بوكو يا اخوي. والله الحمد لله أو نحضروا فيه في الكوب دي موند الجاي إن شاء الله.
3: ربي يفضله لك خويا.
4: يعطيك الصحة.
3: يعيشك. هيت نبداو من الأول, أكيد سمعت المقدمة نتاعي, سمعت الأسئلة, مين تحب نبداو؟
4: والله هادي خويا ماذا بيا نبداو نوضحوا شنية البريباراسيون فيزيك بالنسبة للمستمعين نتاعنا, خاطر فما شكون اللي يعرف فما شكون اللي ما يعرفش, فهمت؟ دونك خلينا نقولوا اللي الفوتبول إيتان سبور انترميتون. أسيكليك خلينا نقوله يعني مانيش قاعدين نخدمه في قدرة بدنية معينة, مانيش قاعدين نعملوا في سبرينت معين طوال 90 دقيقه، فما تجري، فما معناتها الجور التيرن دي فيتيس دي سبرينت دي شانجمون ديريكسيون اكسيليراسيون ديسيليراسيون ديسو، يدخل في لي ديويل، دونك يعمل المجهودات هذوما الكل دورون 90 دقيقه. دونك الغول لهنا نتاع البريباراسيون فيزيك هي انك تخليك تعاود المجهود هذاك الكل بنفس الكفاءه طوال 90 دقيقه. يعني تنجم تعاود المجهود هذاك، تنجم تعمل دي سبرينت طوال 90 دقيقه، مي ما تنجمش تعاودو بنفس الكفاءه، ما تنجمش تعملو بنفس الافيكاسيتي. دونك لهنا يجي الغول بريسيزامون دو بريباراتور فيزيك، اللي هو يخليك تعاود نفس القدرات بنفس الكفاءه طوال 90 دقيقه او اكثر. يعني
3: باهي، هي تدخلوا توا في صلب الموضوع. ناخذوا كمثال الرابطه المحترفه الاولى، بطوله باش تنطلق يومي 22 و23 اوت. عندنا كالعاده 16 فريق بداوا تحضيراتهم على نسق مختلف، كل فريق حسب امكانياته الماديه اولا، واكيد هذا يعني اهم عائق ديما يلقوها كل الفرق. كي نحسبوا على تاريخ البطوله هذايا، وقتاش المعد البدني يبدا يخدم فعليا على ارضيه الميدان؟
4: والله ديما المعد البدني ياخو نقطه انطلاق البطوله نتاعو كما قلت انت، الدات نتاع الانطلاق، ويحسب مينيموم خلينا نقولوا 6 سيمين دو ترافاي، 6 اسابيع نتاع اعداد اقل حاجه. دونك 6 اسابيع شنو باش يكونوا فيهم هذوما؟ 6 اسابيع باش يكونوا فيهم فتره اعداد عام، بريباراسيون فيزيك جينيرال، بريباراسيون فيزيك سبيسيفيك، اي بريباراسيون دو لا كومبيتيسيون. معناتها باش نقسموا على سور 3 فاز. البريباراسيون فيزيك جينيرال تكون اون فاز دو ريبريز دو فاميلياريزاسيون خلينا نقولوا، لانتونسيتي باش تكون فيها طايحه، باش نرجعوا واحده واحده بلغتنا العاميه. الفوليوم باش يكون طالع، كي نحكي فوليوم يعني وقت الحصه باش يكون طالع.
3: تفضل.
4: وقت الحصه باش يكون طالع، وقت وعدد الحصص باش يكون طالع. معناتها باش يعمل من 8 ل 9 حصص في الاسبوع افيك اون انتنسيتي باس، معناتها الانتنسيتي طايحه دورون المرحله هذيه، ولا خلينا نقول اول ما يرجع فما دي تيست يتعاملوا يعملهم بريباراتور فيزيك باش يعرف نقطه الانطلاق نتاعو. نقطه الانطلاق اللي باش يبرمج عليها البرنامج نتاعو.
3: فهمتك.
4: يعني نقطة الانطلاق فما بلوزيور تيست، دونك عندنا دي تيست انتروبوميتريك باش يقيس الميزان، باش يقيس الطول، باش يقيس الماس غراس الماس ميغر، باش عنده بلوزيور بارامتر في لي ميزور انتروبوميتريك باش يعمل بهم لي سويفي نتاعو. كيف كيف فما دي تيست خلينا نقسموهم هذي خويا سور دو اللي هي صلب الموضوع نتاعنا. عندنا دي تيست دو لابوراتوار وعندنا دي تيست دو تيرا. لي تيست دو لابوراتوار جينيرالمون الكو الفي نتاعهم، دونك مش الجمعيات الكل ينجموا يعملوهم، مش الجمعيات الكل يكونوا قادرين باش يخدموا باللي تيست هذوما. الكو الفي ومشكلتهم معناتها الانكونفينيون نتاعهم انه ما يقربوناش للواقع، ما يقربوناش للكومبيتيسيون نتاعنا. الكو ال في مي عندهم اون فيابيليتي كبيره، تعطيك بريسيزامون انت شنو قاعد تي اون تران دو ميزوري، معناتها فاش قاعد انت تحسب تعطيك بريسيزامون.
3: هذوما تحاليل في المخبر، هذوما
4: تحاليل عندنا بلوزيور،
3: يعني تحاليل دم يعني مثلا
4: باهي، فما
3: دي بريليفمون،
4: فما دي بريليفمون سونغا، فما شوف عندنا كيما شفنا ديرنييرمون ليسبيرونس عملت تيست نتاع لاكتاتيمي في بريليفمون سونغا من الشحمه نتاع الوزن
3: اللي مع الشركه الايطاليه
4: ديك الصحه اللي رينيهم الايطاليه. شفنا التيست دو ليفور افيك الماسك نتاع الغاز ريسبيراتوار، هذوما دي تيست يخليوك تقيس الفيو دو ماكس نتاعك، تعطيك بريسيزامون الفيو دو ماكس نتاعك اللي هي الانديكاتور.
3: حاول نعرف فما مصطلحات صعيبه بالعربي علميا،
4: هي الانديكاتور نتاع لابتيتود ايروبي، المؤشر نتاع لابتيتود ايروبي نتاعك نتاع لونديرونس نتاعك. الفيو دو ماكس هي استهلاك العضله، الاستهلاك الاقصى العضله للاكسجين.
3: واضح
4: اللي هو الفيو دو ماكس. دونك عندنا تيست تاع لاكتاتيمي، الاناليز دو لاكتات سونغا، عندنا بلاتفورم دو فورس، الكتروميوغرافي تقيس القوه نتاع لي موسكول نتاعك سواء في الساقين في فخذك من تالي. فما لي زاناليز بيوميكانيك دو موفمون 3D، هذوما دي زاناليز تعمل موفمون نتاعك. فما دي كاميرا يسجلوك اون 360 دوغري دونك وانت تعمل الاناليز بيوميكانيك دو موفمون عندك النورم نتاعك مثلا لونغل نتاع الكود في التيغ لازم يكون في النورم كذا دونك انت تعمل الاناليز بيوميكانيك دو موفمون.
3: اشرف هذوما الكل يعني لازم يتعاملوا ولا لا؟
4: شوف
3: في تونس ديما نحصروا تونس
4: ديما نحكيوا في تونس أي. احنا نحكيوا على حاجات كيما نقولوا كوتو معناتها
3: يتكلفوا غاليين
4: يعطيك الصحه. احنا عندنا دي تيست دو تيغان هذه احنا حكينا على تيست دو لابوراتوار عندنا دي تيست دو تيغان اللي هما يعملونا استيماسيون هذه خويا يعملونا استيماسيون تقريبيه الى اقصى حد كيما نقولوا قبيله حكينا على نتاع الغاز هذيك الريسبيراتوار دونك نجمو نعوضوه باليويو انترميتون تيست ولا فاميفال اللي هو يعطينا الفي ام نتاعنا اللي هي السرعه القصوى نتاعنا السرعه الهوائيه القصوى نتاعنا دونك منها هي نجمو نطلعوا الفيو دو ماكس اللي حكينا عليها قبيله دونك فما دي تيست دو تيران لوان ار ام تيست دو فاميفال لي سبرينت 5 10 20 30 تيست داجيليتي لي سو بنواحهم دونك لي تيست هذوما هذي خويا سو سون دي تيست دو تيران فما اللي يتقاسوا افيك دي ميزور افيك ماتيريال كيما نقولوا مع ساهل مع تنس كل نجم تجيبو كيما كرونومتر كيما دوبل ديكامتر وفما اللي تنجم تستعمل للفوتو سيلول اللي هو تعطيك والا لوبتو جامب اللي هو يعطيك بالضبط لي ميزور معناها فهمت تو جينيرالمون لي زيكيب قادرين انهم يجيبوا المعدات هذوما شفنا ديرنييرمون زيد
3: قديش يتكلفوا اشرف كان عندك فكره على الموضوع
4: والله لي فوتو سيلول
3: جينيرالمون المعد يجيب معاه ولا الفريق يوفر
4: والله طوى المعد ولات حاجه اساسيه ذي في
3: يجيب ماتيريال معاه
4: اي المكثريه طوى حاجه اساسيه في ليكيبمون نتاعو ليكيبمون بيرسونيل نتاع البريباراتور
3: غالي يامنوا عنده اسيرونس عليه
4: ما نعرفش شكون انا بيع كرهبته وشري والله سي ان انفستيسمون راه هو راه سي ان انفستيسمون اللي هو دونك باش تولي كي تحكي افيك فيابيليتي كبيره معناتها انا كي باش نقول انا على 30 متر راني عملت جور الفليني راهو عمل جدي نامبورت كوا على 30 متر عمل 360 رايت سيكو 360 مش يعني كيما بالكرونومتر
3: يعني نجم حتى توا يولي انتقاء والتعاقد مع المعد البدني ش عنده تجهيزات معاه
4: فما شروط نجم تكون يعني فما نوادي تفرض
3: الشهاده العلميه ما عادش تكفي وحدها هي مهمه اما ش عندك ماتيريال
4: شوف الشهاده العلميه هي الباب الاولاني هي النقطه الاساسيه ولا الشرط الاولاني ومن بعد ننظروا في في الشروط الاخرى فهمت
3: ملور قلت لي انت هات نمشيو بالسيكل بالسيكل قلت لي ستة جمعات قبل انطلاق الرابطه المحترفه الاولى يبدا بعمل عام خليني نقول
4: مرحله
3: قديش تقعد هذيا
4: ما بين 10 ايام وجمعه
3: هذي يفهم الجروب بلغه احنا شنو حوالو
4: يعطيك الصحه ويعرف نقطه الانطلاق نتاعو يعمل التيست نتاعو نقطه الانطلاق حسب لي تيست هذو ما عملنا توا مرحله الاعداد العام نتاعنا هي مرحله تطوير هوائي ديفلوبمون ايروبي دونك عرفنا نقطه الانطلاق تاع المعد البدني شنو باش يعمل باش يعمل بلانيفيكاسيون وبروغراماسيون باش يعمل بروغراماسيون للخدمه نتاعو دونك باش يعمل اهداف جماعيه للمجموعه باش يعمل اهداف فرديه لهنا توا هذه خويا نحكيو على الخبيثه نتاع البريباراتور فيزيك نحكيو على انديفيدواليزاسيون دو ترافاي نحكيو على برنامج فردي لكل لاعب دونك احنا كي نعملوا لي تيست ماهمش الناس كل كيف كيف دونك باش نلقاو دي تيست باش نلقاو دي جوار سامحني متفاوتين في المردود وكل واحد متميز في حاجه فهمت دونك احنا البريباراتور فيزيك موجود شي يعمل بروغرام انديفيدواليزي لكل جوار ولا لكل مجموعه فهمت خويا دونك شنو باش يعمل باش يعمل بروفايلينغ باش يعمل بروفايلينغ نتاع جوار هذا مثلا قوي في الفاز دو لا فورس راهو قوي في الفيتيس راهو ضعيف باش يعرف شنو يخدم لكل جوار فهمت
3: وهذه قد تو هو دخل في المرحله الخاصه
4: الاعداد الخاص يعطيك الصحه باش تكون
3: كل ملاعب وشنو احواله وين ناقص وين زايد
4: يعطيك الصحه باش تكون من من من 10 ايام ل 14 يوم
3: من 10 ايام ل 14 يوم دونك هذه جمعتين
4: يعني هي تكون جينيرالمون فيها الفتره نتاع التربص
3: صحيت التربص الاولاني
4: التربص الاولاني
3: البريباراتور هو يدخل في تحديد التاريخ ولا الكلمه للمدرب
4: والله للامانه
3: والمكان زاد
4: بيان

0: غربي
1: بيان سور لهنا تحكم فينا الـ الـ الـ الـ الارتفاع نتاع المكان
0: اي
1: دونك لهنا هو كل شيء مربوط ببعضه. هادي لهنا نرجعوا للبريباراتور في مرحله كيما كاين لازمو عنده كيما حكينا قبيله لي زوتي دو كونترول دو لا شارج لازمو يعرف باش يعمل كونتيفيكاسيون باش يقدر الشارج دو ترافاي نتاعو يعرف باش يتحكم في الشارج دو ترافاي نتاعو. مثلا انا كي باش نقول لك راني نخدم لهنا 100% من السرعه الهوائيه القصوى نتاعي نعرف باش انا كيفاش حسبتها وكيفاش. دونك لي زوتي دو كونترول دو لا شارج جايك لسؤالك نرجع لك لي زوتي دو كونترول باش يقيس فما الجي بي اس نرجع لك كيف القبيله لكلامك المعدات نتاع البريباراتور الجي بي اس عنده الكارديو فريكونس متر التيست نتاع الفي ام الار بي او التيست نتاع البريليفمون سونغار لاكتاتيمي فما شكون يعملوا البريليفمون سونغار اوبري شاك سيونس في لا اله الا محمد رسول الله في الاتليتيزم في سبور انديفيدويل فما شكون يعملوا بريليفمون سونغا ابري شاك سيونس فهمت سي تي نوتي دو كونترول دو لا شارج. دونك لهنا حسب الحاجات هذوما والمعدات اللي عند المعد البدني دونك لازم يعرف يتحكم فيهم ويميتريزيهم دورون ستاج اللي هو فيه. دونك تبدا في كليما سخون والا في مرتفعات فما بليزيور بارامتر يتبدلوا دونك
0: اليوم اشرف الفرق الكل تقريبا تمشي لعين دراهم تمشي لتبرقه تمشي لحمام بوركيبه. هل هو ربما بنيه تحتيه تفرض عليهم يمشي وغادي زاد انا برشا فرق تزيريه تمشي تحضر غادي المقابلات الوديه ام هو زاد ربما اختيار علمي فما حاجه غادي ما نجموش يخدموها هوني مثلا؟
1: والله سي تان شوا ميكست انا نجم نقول اللي شوا الانفراستركتور نعرفوها الكل نتاع عين دراهم لي تيران لي موجودين ديسپونيبيليتي دي تيراق خاطر لهنا نحكيو ظهر لي 7 ولا 8 ايكيبيت ظهر لي غاديك يمشيو يحضروا
0: برشا ومازال
1: برشا
0: اسبيرونس غادي تو السيقيه ومزيريه غادي
1: يعطيك الصحه. دونك الانفراستركتور نحكيو على العلو واللوتور اللي يخدموا فيه مش كيما يخدموا في تونس مش كيما يخدموا غاديكا في الجبل بيان سور. دونك فما معطيات علميه دونك تعاونهم اكثر على التاقلم في للمقاومه فما بليزيور فاكتور فيزيولوجيك يدخلوا كيما لادابتاسيون اليفور في المرتفعات مش كيما لونتريمون معناها سور تيران عادي فهمت خويا. دونك لهنا البريباراتور لازمو
0: ابرز سؤال البريباراتور ينجم وحده يخدم هذا الكل؟
1: والله توا وصلوا يعملوا
0: فم
1: ستاف وحده دي بريباراسيون فيزيك دي بريباراتور فيزيك عندك بريباراتور فيزيك اون شيف فما بريباراتور
0: مساعد معاه
1: مساعد ليه بكاليتي معينه
0: ليه
1: pour développer la force واحد pour développer la vitesse دونك لهنا نحكيو على ستاف الارجي دونك ليلارجيسمون دو ستاف توا يسهل المهام هذه خويا يسهل المهام بالنسبه للبريباراتور والفيابيليتي دي بارامتر هذوما فهمت. دونك يبدا فما كل بريباراتور ليه بكاليتي فيزيك مثلا ولا مثلا جودي نابورت كوا واحد اللي هي بدو كاليتي والاخر دو كاليتي فهمت. دونك يسهل برشا المهام وتعامل مع الحاجات هذوما
0: برشا حاجات اكتشفناهم معاك اليوم. فما حاجه ربما توانسه نعرفوها احنا ومانيش فاهمينها برشا تيست بي ام اي اش معناتها تيست بي ام وقتاش يتعمل خاطر ديما نحسوه كي نقولوا راني جيت لول في التيست بي ام ترى حاجه كبيره تحت في التيست بي ام الحكام زاده تيست بي ام نتاعهم يحكم برشا في السيزون نتاعهم
1: بيان سور هو الـ الـ الـ الـ هو ريالمون البي ام هو كيقول لك تيست بي ام هو ريالمون تيست نتاع في ام فهمت نتاع
0: شنو هو البي ام
1: بي ام هي بويسونس
0: ماكسيمال
1: ايروبيك اللي هي القوه الهوائيه القصوى باش نقيسوا بها السرعه الهوائيه القصوى نتاعنا لا في ام به لا في ام نتاعنا تعطينا مؤشر على القدره الهوائيه نتاعنا. دونك انا عندي في ام باهيه دونك عندي ابتيتود ايروبي باهي واضح. دونك هذيك المؤشر نتاعنا. دونك التيست تيست يتعمل

0: كما قلنا في فترة الإعداد. كيف كيف التيست على حسب التيست هذاك أنت باش تقسم المجموعة متاعك على سور تروا ولا كاتر جروب باش وتعمل برنامج متاع تطوير. برنامج تاع تطوير والأهم من هذا أنت لازمك تعمل غو تيست، تعمل تعاودوا التيست هذاك. تو نعطيك لي تيست اللي جينيرالمون موجودين كيما تيست يو انترميتون تيست فامي فال لي جيبوشي تيست كوبر. دونك الحاجه لي تيست هذوما تعملهم اول في الفاز دو بريباراسيون، بعد تعمل غو تيست نتاعك باش تعرف اسكو انت تي اون تران داميليوري الجروب نتاعك ولا دوغمونتي لو نيفو دو في ام ام تاع الجروب نتاعك ولا. لكن انت الجروب نتاعك ماهمش قاعدين يقدموا الا انت حطيت استيماسيون باش دوغون 6 اسابيع راهم الجروب المفروض يوصلوا للمرحله الفلانيه ما لقيتهمش وصلوا. دونك عندك مشكله في البروغراماسيون نتاعك، تعمل اجوستيسمون للبروغرام نتاعك، تعمل تعديل للبرنامج نتاعك وتعود برمجه اخرى. فهمت؟ دونك تعمل رو تيست، تعمل تيست ثاني وتعمل حتى تيست ثالث باش تعرف المرحله النهائيه انت وين وصلت. فهمت؟
1: كلمه البيك توا وقتاش لازم الفريق يخلى توا عن انطلاق البطوله نتاع رابطه المحترف الاولى. نذكر توا قاعدين احنا نحسبوا عليها ونحكيوا عليها اللي هي يومي 22 و 23 اوت باش يبدا الفريق جاهز لاول جوله في رابطه المحترف الاولى. هذاك البيك الوقت لازم يجي ولا البيك يجي من بعد؟
0: والله هذه خويا انا نحب نقول اللي
1: الانتريمون نذكر البيك بلغتنا احنا
0: الحد الاقصى.
1: فوالا الحد الاقصى يعني شوف. يبدا الفريق في فورما حاضر.
0: شوف خويا قد ما نحكي لك على شارج دونتريمون ولا لونتريمون اللي قاعد يتعدى به الجوار يراهو يقرب شويه للماتش، ما يوصلش للانتونسيتي نتاع الماتش باش تفهم انت معناها. معناها قد ما تترنى راك ما تقرب ماكش توصل اما تقرب للانتونسيتي نتاع الماتش. دونك بعد مرحله الاعداد الجروب نورمالمون تكون جاهزه بنسبه 70-80%. ماهيش جاهزه 100%. دونك مانيش نحكيو على البيك نتاع
1: ال 20 هذيك اللي قعدت نتاع بالمية
0: بالماتشويت. تجي بالماتشويت يعطيك الصحه.
1: والمقابلات الوديه ما تعاونش؟
0: تعاون تعاون باش تطلع تعاون باش تطلع الفورم، خاطر انت المقابلات الوديه راك مطالب باش تشارك المجموعه كامله، مطالب باش تلعب اللاعبين الكل. دونك فما مقابلات راك باش تلعب فما دي جوار باش يلعبوا 45 دقيقه، فما اللي يلعبوا ميم حتى اقل وفما اللي اكثر بيان سور، وانت الماتش نتاعك عندك فيه 90 دقيقه. دونك الريتم تاع الماتش هو اللي يوصلك للبيك اللي حكينا عليها احنا. الريتم دي ماتش ابخي 6 ماتش راك باش تلقى البيك دو فورم نتاعك. فهمت؟ وقتها نحكيو على الفاز دو مانتيا، نحكيو على المانتيا دو لا فورم حتيك شي لاخر سيزون. فهمت خويا؟
1: باهي اشرف. تقريبا اليوم سالتنا الضوء على المعد البدني، بصراحه ما كنتش نسخايب هكا يعني، خاطر برشا تفاصيل مهمه وبرشا خدمه ربما حتى عالميا نكتفي واحنا بالمدرب والمساعد، لكن قيمه كبيره للمعد البدني. اموره الماديه معد البدني ماخو حقه فلوسه بقرايته بتجهيزاته. قلت لي فما معد بدني تعرفوا بيع كرهبته باش يجيب الماتيريال نتاعو. بصراحه
0: بيان سور. والله انت فين سؤال تحكي
1: في تونس؟ في تونس ديما نحكي
0: في تونس الحقيقه. لا للامانه
1: في تونس وهذا ديما نحصر في تونس.
0: لا للامانه بالنسبه للكاليتي دو ترافاي دو بريباراتور الحقيقه ما راهوش ماخو حظه المادي بالكدا. فهمت؟ دونك ما ماهوش ياخذ في حاجه كبيره هذه.
1: واليوم المسؤول التونسي لازم يتماشى مع اللي يطلبوا المعد البدني.
0: بيان سور خاطر عنده يعني قيمه كبيره. صحيح. عنده قيمه مهمه برشا في الـ في الـ في الـ في الكوره بصفه عامه وفي الستاف في الستاف نتاعو. معناتها عمود من الاعمده الاساسيه في الستاف البريباراتور. هو شنو هي اللي يكون المردود بصفه عامه لبرفورمانس اللي هي عندك لاسبي كونيتيف لاسبي تكنيك لاسبي تكتيك لاسبي فيزيك. دونك الحاجات هذوما هما مع بعضهم يكونوا البرفورمانس. ما تنجمش تكون اون بيس دو فورم فيزيك وانت تكنيكمون باهي وتعدي امورك. فهمت؟ لازم الاربع ولا الخمسه حاجات هذوما مع بعضهم يكونون البرفورمانس المردود اللي حشنا به. فهمت؟
1: تو نستغل وجودك خاطر قاعد تحكي بمعطيات علميه وبارقام هامه. احنا زاد ساعات في تونس الفريق وقت اللي يقف في الشوط الثاني فيزيكمون طاح. فيزيكمون شكون؟ معد بدني. ويا ما تم الاستغناء على معد بدني من كل فريق يعني بسبب هالكلمه هذه، صحيحه ولا غلطه؟
0: والله باش نقول لك هادي خويا فما وفما معناتها تنجم تكون حكايه صحيحه وتنجم تكون حكايه غلطه خاطر ال المعد البدني راهو يعطي شارج دو ترافاي مي ما يروحش معاه للدار وراهو يقعد معاك كساعتين ثلاثه ماكسيموم اربع سوايع في النهار يقابلك صباح وعشيه مي ما يروحش معاك للدار ما يعرفش عليك شنو تعمل الريكوبيراسيون تاعك الكونسنتراسيون تاعك انت سيستم نيرفو متاعك يأثر على الفورم في أتليتيك متاعك فهمت دونك ما كان أنت عندك كان أنت ريكوبيريت مليح وحضرت الماتش متاعك راكش تلقى روحك اون فورم بلغتنا احنا فهمت كان أنت ماكش محضر الماتش متاعك ما شربتش برشا مي ليدراتاسيون نحكيو على كولاسيون الماكلة ماكش تاكل بالكدي ماكش عامل ريجيم اليمونتير ماكش ليه بروحك ماكش تاكل في تاخذ في دي فيتامين راهو تنجم تكون تأثر لك على المردود البدني متاعك انا نحكيو الماء وحده وإلا الحاجات اللي تاخو فيهم في الكيب متاعك وحدها ما تعطيكش الاسترجاع المناسب ما توصلكش الاسترجاع المناسب راك لازم الجوار لازم يكون له بروحه لازم ياخو في دي فيتامين عمل بروغرام اليمونتير ينسق حتى مع دي نوتريسيونيست فهمت ما هوش ياخو في الزيليكتروليت
1: نزيد معك خمسة دقائق عندي سؤال بارابول ارتفاع درجة الحرارة لكن بعد موجز اخبار ماضي ساعتين ونص وقد معايا المعد البدني اشرف البواب سامر سبوت

0: Summer Sport.
1: Summer Sport.
2: Summer Sport.
1: Info e Sport.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح، نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: موجز الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لايسيسكو تطلق شبكة خبراء لايسيسكو في علوم الكم لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار في مجال تقنيات الكم وتشجيع تبادل المعرفة وبناء قدرات العاملين في المجال بالدول الأعضاء في المنظمة. وجرى إطلاق شبكة الخبراء هذه خلال أعمال الحوار رفيع المستوى الذي عقد مؤخرا عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 30 خبيرا وباحثا وأكاديميا ومختصا في تقنيات الكم من 21 دولة. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو إلى التسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لإفادة المهندسين التونسيين بالخارج بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 44 لمهرجان بوغارين الدولي متضمنة برنامجا ثريا ومتنوعا يجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون المختلفة. في الشأن الدولي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني للتلفزيون الإيراني الرسمي اليوم أن إيران علقت هجماتها الانتقامية بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضربتها على الجمهورية الإسلامية. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة غدا للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحث القضايا الراهنة من بينها الوضع في إيران. أكد الجيش اللبناني اليوم أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق استكمال الانتشار وفق الاتفاق القائم ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
10: سمر كويز من الاثنين للخميس،
11: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: سبورت. سامر سبورت. رجعنا معكم من جديد في سامر سبورت في توقيت ماضي ساعتين وسبعة. أهلا وسهلا بكم، معكم هيدي جبريني وليد ريفي في الإخراج، ونواصلوا حصتنا حتى الأربعة متاع العشية. ضيفنا الأول مازال معانا هو أشرف البوابة المعد البدني، يحكينا معاه على حاجة مهمة جدا في كرة القدم وربطناها بانطلاق الرابطة المحترفة الأولى اللي باش يكون يومي 22 و 23 أوت، قيمة وأهمية الإعداد البدني. فهمنا مع أشرف بالاعتماد على معطيات علمية وأرقام معاه وحسب قرايته وشاهده، وأنه على الأقل بين 6 و 8 جمعات حسبنا مع انطلاق تاريخ انطلاق البطولة تبدأ الخدمة متاع الإعداد البدني، فما 10 أيام متاع إعداد بدني عام كانوا تعارف على المجموعة، ثم المعد البدني ينطلق في مرحلة يعني بالبروفايلينج، حلوة الكلمة هذه كما قلت لي أنت، بالملاعبية بالأرقام متاعهم
1: البروفايلينج متاعه باش يعرف الديفيسيت متاع كل جوار وين، ويحاول كما نقولوا لي بوان فور متاعو يحافظ له عليهم ويقوي له لي بوان فيبل اللي عنده.
0: المعد البدني وحده ككفاءة كتفكير ما يكفيش، لازم عنده تجهيزات غالية برشا كلفة الحقيقة، وتوا حتى التعاقد مع المعد البدني الفريق ولا يسألش عنده تجهيزات، والمعد البدني ما عادش ينجم يخدم وحده، لازم يكون عنده ستاف كما المدرب عنده ستاف، لازم عنده مساعد معاه مختص في حاجة معينة باش العمل يكون متكامل ما بينات اعضاء ستاف نتاع الاعداد البدني.
1: يعطيك الصحه، الستاف نتاع الاعداد البدني عندك بريباراتور فيزيك اون شيف اللي هو المسؤول الرئيسي على البريباراسيون فيزيك، وعنده مساعد نتاعو كيما ينجم يكون مسؤول على كاليتي معينه ولا حاجه معينه، كيما ينجم يكون يعاونه في الليتاش اللي يخدم فيه.
0: ولكن اكد لك يعني هذه يعني باللي نعرفه نادي او اثنين في تونس فما هكا
1: لي غران كلوب،
0: خاطر تقول لك فلوس ومانيش ناقص انا. ندخلوا تو معاك في 10 دقائق على ارتفاع درجه الحراره، دونك 49 و 48 و 47 درجات قياسيه، شو اللي تبدل في خدمه المعد البدني، ونحكيه ايضا على جانب التغذيه عند اللاعب والمعد البدني كيفاش يمشي مع النسق هذا.
1: يعطيك الصحه، دونك لهنا المعد البدني باش يحافظ على الحيويه نتاع اللاعبين نتاعو، وفي ظل ارتفاع درجه الحراره الرهيب ما شاء الله الايامات، دونك المعد البدني لازم يعطي قيمه كبيره للترطيب ليدغاتاسيون، دونك لازم الفو ماتينير اون بون ايدغاتاسيون شي لي جوور، ولازم يعوض الخسائر اون صوديوم لي بيرت اون صوديوم اي لي الكتروليت. دونك ليدغاتاسيون ا بروبو ليدغاتاسيون، راهو كي نحكيو ايدغاتاسيون راهو مانيش نحكيو اشرب الماء وسط بعد سيونس ولا كاو ولا عندك 3 لتر دو تشربهم كاو، راهو نحكيو على اوقات معينه تشرب فيهم الماء. دونك توا نحكيو على الماء، لي غران كلوب عندهم دي بواسون ديدغاتاسيون خير حتى من الماء، دونك دي بواسون تلقاهم ريش اون صوديوم اون مانيزيوم اون الكتروليت اون جينيرال، دونك تشرب ليدغاتاسيون تكون قبل سيونس دونترينمون دوران سيونس دونترينمون اي ابري لا سيونس دونترينمون. دونك لهنا كي نقولوا قبل سيونس دونترينمون، دونك عندنا جانب نتاع وقايه من لي سيركونستانس لي جيو دوران لا سيونس كيما نقولوا الاصابات لي كرامب لي جيو، دونك فما جانب وقائي كي نشرب قبل الحصه ووسط الحصه كيف كيف وبعد الحصه كيف كيف، دونك نحافظ على الترتيب نتاعي. دونك لهنا ابروبو ليدغاتاسيون لابور نوتريسيونيل عنده قيمه كبيره، دونك انت عندك مثلا المعد البدني في مرحله التطوير، دونك يخدموا في لي مسكولاسيون عنده دي سيسيون دو ديفلوبمون نورو مسكولير، قاعد كيما نقولوا بلغتنا العاميه يعمل في بيرتروفي، قاعد يضخم في العضله، دونك لازم ريجيم ريش اون بروتيين اي ريش اون غلوسيد، دونك الريجيم يكون سبيسيفيك للمرحله المعينه هذيك، دونك الريجيم نتاعنا يعاونني في بناء في البناء العضلي، دونك خاطر انا قاعد نعمل في مرحله تهديم عضلي باش من بعد تصير لا سور كومبونساسيون، باش تصير المكافاه نظام المكافاه باش تكبر العضله اكثر، فهمت؟ دونك باش نعاون بالبروتيين، كيما لهنا نحكيو على لي كومبليمون اليمونتير البروتيين بيدا، دونك البروتيين حاجة أساسية. دونك خاطر نقاو البروتيين معها البي سي اي اللي هو سيت ان كومبليمون دو ريجينيراسيون ولا استرجاع، يعاون في الاسترجاع. دونك البروتيين حاجة أساسية تولات في الأنظمة الغذائية متاعنا. دونك لي زيليكتروليت اللي حكينا عليهم الصوديوم البوتاسيوم والمغنيسيوم نلقاهم في الماكله ولا نلقاهم في لي بواسون بواسون انرجيتيك. دونك ديريكتومون فهمت خويا. دونك لهنا نحكيو كيما نجمو نحكيو على دي كومبليمون دو بيرفورمانس الكرياتين كيف كيف لو فامو كرياتين نقول انا
0: بطبيعه ديما يرد باله الملاعب باش
1: عنده دوزاج معين
0: ليه يرد باله من المواد المحظوره زاد
1: دونك ما يتحش في الدوباج يعطيك صحه. الحاجات هذوما مش الملاعب وحده راهو يا خو راهم هذوما دوزيم البريباراتور. دونك مثلا
0: كي نجم الملاعب زاد يقول له مخو
1: يا خو منسق
0: اما يرد باله
1: ديما كولابوراسيون افيك
0: يرجع للمعادل البدني
1: يعطيك الصحه. دونك نجم هو عطاه حاجه وهو يزيد حاجه اخرى دونك تولي له مشكل.
0: صحيح
1: كيما نقولوا مثلا عطاه بروتين فيه كرياتين هو ياخذ في كرياتين غاديك تعمل له دي مشاكل تعمل له مشاكل في الكليوي نتاعو اللطف فهمت. دونك ديما لازم ينسق مع البريباراتور نتاعو فهمت خويا. دونك نحكيوا هنا على دي كومبليمون دو بيرفورمانس. عندك الكرياتين اللي حكينا عليه يعاونك في القوه العضليه في في في في الفريشور فيزيك تلقاها معاه. دونك البيتا الانين كيف كيف الكافيين كيف كيف هذوما دي كومبليمون دو بيرفورمانس خويا هادي. دونك نلقاوهم ديما في مرحله الاعداد سورتو مع ارتفاع درجه الحراره. ودونك هذيك ذوكم مكملات للتطوير. دونك لهنا نحكيو على مكملات للاسترجاع بعد الحصة. دونك فما مكملات كيما اللي حكينا عليها قبيله البروتيين معها البي سي ا كيف كيف عندنا الاوميغا 3 عندنا الفيتامين دي الكولاجين الفيتامين سي هذوما حاجات لازمين تعاوننا في في في مرحله الاستشفاء اللي هي عندها قيمه كبيره بنفس القيمه نتاع التدريب هذه خويا فهمت.
0: واضح اشرف يعطيك الصحه خويا شكرا ليك اشرف البوابه المعاد البدني حضرت معنا. بالطبيعه اللي حكيناه الكل هذا ما ينجم ينجح زادا الا مع عقليه اللاعب التونسي تكون محترفه يستحفظ على روحه. المعاد البدني قد ما باش يقعد معه ساعات لكن مش يروح معه للدار مش باش يقعد معه
1: اصحاب يقعد معه ساعتين ثلاثه
0: من بعد لازم يطبق البرنامج اللي حضره له المعاد البدني يستحفظ على صحته خاطر محترف قبل كل شيء. وذي دونك حاجة ضرورية. يعطيك الصحة أشرف البويب على حضورك شكرا جزيلا خويا ليك
1: ميرسي بوكو
0: نورتنا. بالطبع اللي حاب يعاود يتفرج على الفيديو موجود على صفحة إذاعة الشباب غاديو جون باج أوفيسيال حكينا على كل التفاصيل اللي تم الإعداد البدني التغذية وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. في المقابلات الودية نذكركم أن الترجي الرياضي التونسي اليوم ربح تقدم ساقية الدير 3 أهداف مقابل هدف في عين دراهم. نهار الأربعاء إن شاء الله ساقية الدير عندها ماتش ميكالي آخر ضد أولمبيكو قبو من الجزائر. نادي الصفاقسي باش يلعب ضد شباب بلوزداد نهار 5 أوت ونهار الجمعة 7 أوت الملعب التونسي يواجه أولمبيك قبو. تقريبا عندنا أكثر بين 10 و20 فريق توا في الشمال الغربي زيرية وتوانسة ويمشي ويتزايد الحقيقة حتى بعد فرق الرابطة الثانية باش دخلت عليهم إن شاء الله لكن ديما حسب الإمكانيات المالية. ماضي ساعتي ما ثلاثة غير ربع المرأة التونسية بمواقفها بكلمتها في كل المجالات متألقة. ما نحبش نقول حاجة غريبة لكن نقول حاجة استثنائية وفرحنا برشا كي نلقاو مرأة تونسية في كرة القدم. المرأة التونسية تعودنا بها كمدربة كحكمة ريناها في المونديال أيضا كمسؤولة ولكن اليوم المرأة التونسية أيضا موجودة في ميدان صفقات انتقال اللاعبين وحكاية وكلاء الأعمال والمفاوضات. هذه حاجة مزينة برشا بعد شوية إن شاء الله ضيفتي ما نحبش نسميها توا إن شاء الله اقعدوا معنا بشكون بعد لحظات معنا على موجة إذاعة الشباب.

0: سبورت.
1: سمر سبورت.
0: انفو سبورت.
2: اهلا وسهلا بكم من جديد، رجعنا معكم في سامر سبور. وكما قلت بعد ما كملنا شابيتر الاعداد البدني مع ضيفنا الاول اشرف البواب، باش نحكيوا على حاجه حقيقه نعتبرها مفاجاه. هي راهي ماهيش جديده، ولكن اليوم حابين نحكيوا عليها، خاصه انه قاعدين نعيشوا في مرحله الميركاتو الصيفي لمختلف الفرق التونسيه. اليوم كما تعرفوا يعني ديما نحبوا نظام ونحبوا القانون يكون موجود. اليوم عنا وكلاء اعمال اللاعبين قاعدين يقراوا وقاعدين ياخذوا في شهاد ويكونوا معتمدين من الفيفا. فما فرق بين وسيط وبين وكيل وبين ساعات يجينا كلمه سمسار اونتر بارونتيز، لكن فما عباد مشيت قاعده تقرا واخذت باستحقاق الشهاد العلميه. وين نلقاوهم وكلاء اعمال اللاعبين اللي تكون امورهم قانونيه؟ نلقاوهم في موقع الجامعه التونسيه لكره القدم ftf.org.tn. نمشيو نلقاو قائمه وكلاء اعمال اللاعبين، تبارك الله قائمه طويله وعريضه، الكلها بالاساس 99% قائمه ذكوريه، الكلها رجال بحكم الخدمة توا نعرفهم الكل، لكن نلقاو المرأة التونسية موجودة ونلقاو أميمة لندلسي اللي هي ضيفتي اليوم حاضرة معايا. مرحبا أميمة.
3: مرحبا هيدي، ميرسي بور لانفيتاسيون.
2: شو حبيبي لك لاباس؟
3: سافا عايشك ميرسي.
2: شو تعمل في الليستة هذيا وكيفاش دخلت لها لك الأخرى ولك الأولى؟ خاطر اسمك جاي في الوسط.
3: جيسبيغ مانيش الأخرى.
2: لا ماكش الأخرى، ماكش الأخرى، ماكش الأخرى.
3: دونك أون فغي الحقيقة ماهيش باراشوتي ولا سي با أن بو لازار باش وليت أجانتيفا. أون فغي إني دو باز سوي جوريست.
2: أي.
3: إني بازي أن فرانس. نعمل مون سيكل أونيفرسيتار في فرنسا. J'ai fait durant ma licence, en fait, je l'ai eu à un très jeune âge. C'est pour ça qu'on m'a appelée la plus jeune en Afrique. Je l'ai eu à 21 ans, donc 2 ans en arrière. Non, j'ai une licence de droit AMT et j'ai fait une spécialité droit du sport et établissement sportif. Mm-hmm. En vrai, j'ai grandi dans une famille purement sportive. Un des autres, où est-il les deux, ils sont joueurs de foot. Un, il est joueur professionnel déjà en senior Royal équipe nationale U23.
2: Rayen,
3: voilà.
2: Rayen Andolsi.
3: Ou les Khermdils Rayer U14, gardien de but aussi. J'ai un papa super fan de foot.
2: C'est Mohamed Ridan Salmo Ali, off Bahdena.
3: Une maman également, donc Bernard Namchi au stade, notamment surtout match de Twain Samani avec Nick Bertouni. Notre Farjou Barcha, la Coupe du Monde, c'est sacré Fidarna, la Coupe d'Afrique également et tout. Donc, كبرت في الحقيقة في الميليو فوتباليستيك هذا. من بعد جي في ما سبيسياليتي ان دروا دو سبور اي تابليسمون سبورتيف في لونيفرسيتي دو مونبلي.
2: انت سامحني، مارست سبور؟ لعبت سبور؟
3: اي جي في بوكو دو ديسيبلين في حياتي. عملت ناتاشون، عملت كانوي كاياك، عملت فولي بول، عملت جي في دو فوتبول دون لي زيكول انتر زيكول. الحقيقة سي با برو وكل. جي في بوكو دو ديسيبلين سبورتيف. ما نجمتش نشد في واحدة منهم خاطر جيتي بلوس ميلة للقراية. كنت تلميذة بريانت وكل شيء. دير وقت خذيت الباك وقبل ما نمشي
2: جوست اقف لي مع قعد لي مع الميكرو
3: داكور هكا تسمع فيا بالك دي سي بون بارفي. دونك فوالا كي طلعت عملت لا ديسيبلين هيدي ان دروا دو سبور بالاساس باش نتخصص في القانون الرياضي. Avant d'être agent de FIFA, voilà, avant d'avoir cet esprit que nous avons dit que nous sommes avocate mandataire sportive. Si tout ça n'existe pas, mais vu que on est basé le bar, radica en fait les avocats, ils ont des spécialités. Et femme a une spécialité pour les avocats qui s'appelle avocat mandataire sportif. M'kayed dans une liste, bien sûr affilié le barreau, lui m'kayed si ou quoi que ce soit. Vous dites quel est le but? À 21 ans, radie fait des UMT à l'université de Montpellier. J'étais majeur de promotion. Où j'avais un avocat ou un prof qui faisait l'université, قعد نحكي وكل اللي m'avait proposé. قال لي ومايم علاش ما en fait je négocie bien دخل روحي باش نحكي وكل شيء. قال لي علاش tu ne penses pas à passer la licence FIFA et bien sûr la licence FFF de la Fédération française de foot باش pour devenir agente. Pour devenir avocate, il m'a fallu attendre encore 4 ans. Allez. Au bout du processus, tout est le choix. Donc, la réalité, je me suis jetée sur le coup. On me l'a dit la licence. J'ai passé mon examen FIFA, l'examen basique. Ou alhamdoulilah.
2: Qu'est-ce que tu as eu qu'agent FIFA?
3: 2 ans.
2: Amin,
3: depuis 2025, février 2025, voilà. Donc j'ai fait 2 mercato et là c'est le 3e.
2: Donc tu es la première femme tunisienne, معتمدة من الفيفا
3: وي.
2: وكيلة أعمال لاعبين رسمية وعندك وي. الشهادة متاعك. حاليا أنت في تونس
3: وي.
2: عطلة ولا قاعدة تخدم خاطر توا الفترة متاع ليزاجون؟
3: الحقيقة خدمة. J'ai fait quelques mes transferts. Vu que t'es basé en fait, mec, je suis Tunis ou mec, je me stresse en Tunis. Là, c'est un peu difficile de faire tout le mercato tunisien. Donc, vu qu'il est basé en Europe, où cible MTA et Loulani, c'est le marché européen. Donc, comme un train de radic, où on est dans accès contentieux, l'arrière sportif. Donc, pour faire quelques transferts bien ciblés, bien négociés, bien discutés à l'avance. Alors, t'es l'embêtement.
2: ترانسفيرات هذوما يعني يهموا البطولة التونسية
3: ايه
2: ولا
3: البطولة التونسية بطولة تونسية
2: يعني تو في الوقت الحالي انت عندك ملاعبيه حطيتهم في فرق سمعنا بهم مازلنا ليه
3: مازلنا ما سمعناش بهم سي بور سا جيمري با ديفولغي لافورماسيون خاطر الحقيقه ماذا بيا زيد كان اللي باش نقولوا يتسمع ايسي دو نو با ديفولغي لي انفورماسيون vu qu'elles ne sont pas encore concrètes mais dem habtach officiellement fait le page nta le club ou la tahki aliha fait la radio par un président ou la par le directeur technique nta jamaiya نعرف السبق الصحفي راهو حاجه
2: انتريسانت
3: ومحليها برشا الحقيقه
2: علاش قاعد قدامك انا
3: فوالا سي سوبر انتريسان هذاك هو ان فيت لو شارم نتاع نتاع
2: شكون يجيب لهم فوق قبل
3: سبورتيف فوالا دونك اما الحقيقه راهو سافي سافي شوي بوكو بوكو دو ترانسفير و سورتو كي يبدا مثلا ان جوور في جمعيه معروفه ماشي جمعيه كونكورونت معروفه زيد دونك الجمهور نتاع جمعيه هذه باش يتغش على جمعية الأخرى باش يتغش على جوور كي تخرج لافورماسيون قبل ما تولي كونكريت قبل ما يتصحح لو كونترا Et vu que بالنسبه لي كي نبدا نحكي ديما من منظور قانوني معناها ما تكون لافورماسيون صحيحه كاين ما عندي لو كونطرا بيان سيني قبل ما يتصح الكونطرا بالنسبه لي كل شيء وارد
2: ولو في عديد الحالات ساعات وكيل عمل لاعبين يستحق للاعلام باش ينجح صفقه راه
3: وي دونك سي فري
2: في لوتر سونس
3: تا سي فري
2: فوالا ساعات انا ينجم يمشي وسيله تعليم باش يخرج اون انفو تخدمه باش يهز
3: باش بور اكسيليري بيان سور سو ترانسفير لا سا سي فري اوسي
2: باهي نرجع لك مثالش خلينا ناخذ شويه فيه حتى علي تعمل فيه توا تخدم على يعني لي سينيور لي جون مع انهم الفرق تخدم معاهم قاعده
3: بي اني ان فيت جي دو سيبل دون مون ترافاي اكثر كاتيجوري ولا جام دو جوور اللي نخدم معاها هما لي جون اللي نجم نكون ابت باش نجم نخلق ان فري بروجي سبورتيف بيان سور كي فا كي فا تيتر معناها ايشلوني دون لو تان
2: عمرهم من الى
3: من 17 سنه ساعات 16 ans الى 22 سنه هذه لا كاتيجوري اللي نحبذها معناها هذه ترانش داج اللي اني نحبها ناخذ اوسي دي جوور اجي بيان كونفيرمي اللي عملوا ديجا ils ont fait leur preuve كيما نقولوا اما سي غار مش اللي نحب عليه اني فهمت وسورتو كيما قلت لك اني بازي على المارشي اوروبيان توا سي لو مومون دي جون معناها الملاعب الصغير البيبيت كيما نقولوا احنا البوتنسيال الصغير هو اللي باش يخدمك وهو اللي باش يكبر معاك وهو اللي باش بالحق اللي فات تو فير فينير سو ترانسفير اللي تستنى فيه فهمت دونك الحقيقه السيبل نتاعي هما الصغار نخدم زاد على الكبار كي نحكيو على جوار التوينس جو ترافاي بوكو افيك لي جون باسكو ديجا
2: نجمو نسميو
3: ماذا بيا لي اما توت فاسون عندي باج نتاعي معناها سيغ انستغرام تلقى فيها لي جوار نتاعي الكل نقعدو ديما كاف مثلا في منظور قانوني جي با اكسي باغ اكزومبل لور دروا ليماج و دروا و ديفيجون نتاعهم الكل دونك ماذا بيا نقعد محافظة على الكونسيبت هذا مي سيغ ما باج يا تو بريف دونك نخدم برشا على الصغار نخدم على كي قلنا مرا معناها دون سي دومين مرا اجون دو جوور راهو ياسر نتفاهم مع الصغار سورتو اللي يبداو في عمر اونتر لادوليسونس و اونتر مازال باش يولي بروفيسيونيل ومازال في القرايه ومازال اونتر في الفوت
2: ولو فتره صعيبه ليه هو
3: صعيبه برشا هي فتره انتقاليه وصعيبه ياسر وديما تستحق اون بريباراسيون مونتال سوبر امبورتونت راهو خاطر ديما نقولها معناها لو جوور دو فوت 100% مونتال
2: دونك اليوم قاعده تتعامل مع فرق تونسيه
3: اي
2: كيما شكون مثلا
3: نتعامل نجم الرياضي الساحلي نتعامل مع الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي مع الملعب التونسي مع شبيبه القيروانيه نتعامل مع الفرق الكل مع الاتحاد المنستيري بالحق ما عندي حتى بريفيرونس بالعكس نخدم مع لي كلوب الكل بالنسبه ليا لو بوت ملي اني وليت فيه اجنت انه جيسي داميليوري ان فيت سيت اندستري دو فوت في تونس mais des bina qui n'rauberge à des agents qui font circuler ces transferts là, ils font circuler le marché des joueurs. Khir melin rau abed mouch qanounin, ils n'ont pas la licence, ils n'ont pas la formation pour faire cela. Mais d'abord, on verra comment ils travaillent avec la majorité de l'école, que ce soit la division 1, la division 2, la division 3. J'en ai pas de problème.
2: احنا مانيش منظمين في في المارشي نتاع كما قلت انت. يعني انا مره عندي جماعتين, يعني نعتقد تعرفوا انت مسيو كانار, تعرفوا
3: وي بيان سور.
2: يعني صادفت وكان شرف ليا, عملنا قهوه مع بعضنا
3: تاع اربع الناس
2: وعملت معها انترفيو وقعد باهت. يعني
3: الى ان جوور ديجا في البطوله الفرنسيه,
2: اي عنده نتاع ليتوال
3: ريان عنين.
2: ريان عنين داير باش ريان عنين مزركي كما صحح معاه, وحكي لي حكي لي على ايامته مع عبد القادر الشليلي الله يرحمه. وقال لي يعني معلومه, قال لي شفت اللاعب التونسي كان تحب تصدره لبرا وين يمشي يلعب احسن بطوله لي, الدرجه الثانيه الهولنديه. قلت له فاش قعدت شو تقول لي؟ قال لي ليه الدرجه الثانيه الهولنديه راهو هذيك احسن بطوله ملاعبي جون اللي انت قاعده تفيزي فيهم يمشي من الغادي باش يطور في المواهب نتاعو. امانه كي قعدت معاه قال لي المرشي الكليما نتاع وكلاء عمل لاعبين, قال لي ماهوش منظم في تونس, قال لي راه في الناس الكل تعمل في الصفقات. فقال لي عبيد عندها شهيد نتاعو مش قاعده تخدم, وعبيد ما عندهاش شهيد وقاعده تخدم. قال لي ماما, قال لي ذي مش معقول.
3: كي نحاولوا نفسروا علاش, على خاطر ديجا سي لو غران بروبليم في تونس, اي مالوريزمون تونس ما عندهاش un code du sport. Tous ma ndesh qanoun riyadi. Ahna ltawa jamaayat li ana twinsa, c'est des associations à but non lucratif. Tous ne serait tam qanoun jamaayat wal hayekel aama, maana jamaaya ibara jamaaya khayriya, ce qui n'est pas normal. Raw ltawa en 2026 belli sar comme changement dans le monde sportif, mouch kan footballistique, ltawa ma ndesh un code du sport, c'est étrange. Je fais appel déjà à les législateurs tunisiens, on commence à penser sincèrement à établir un vrai socle juridique, l'itamvim, l'industrie footballistique ou l'industrie sportive, il y a un alcool.
2: اللي قديت عاقبت من وزاره وزاره نستنيو فيه وما جيش القانون هذا
3: ماهوش موجود. سا سي 1 2 ان فيت les agents licenciés par la FIFA Twins عملوا une association, l'association des agents de joueurs tunisiens, وقدموا مقترح نتاع قانون تنظيمي هيكلي باش نعملوا en fait comme un règlement intérieur afin de pouvoir clarifier la situation des agents في الخدمه في تونس. تقترح الريغلومون انتيريور هذا للفيدراسيون وتقعد مع الفيدراسيون التونيزيان. اون ا توجور با اون ريبونس.
2: البيرو الاخر هذا معز الناصري,
3: اي لا اي مع سي معز الناصري كوم بريزيدون, والبريزيدون تاع الاسوسياسيون تاعنا اللي هو سي عبد الباسط الشيبي, وتقعد وتحكي فيه. وكان الحقيقه مو جو في بارتي دو لا دو كوميتي جوريديك تاع الاسوسياسيون تاعنا, الاسوسياسيون دي زاجون, وحكينا في لي ارتيكل ارتيكل بار ارتيكل, وسا était bien préparé et tout. L'Etat en cette année, où t'as des coupes d'Afrique, t'as des coupes d'Arabe, t'as des coupes d'Arabe, coupe d'Afrique ou coupe du monde, et on a toujours pas la réponse. Mais on a recherché.
2: On ne sait pas la حكاية, حكاية مهمة كي ما هكا. Inaperçu.
3: Inaperçu, voilà.
2: صراحة الحكاية ذي ما تعديش. Donc dis toi كيفاش توصفوا اللي عايشة فيه توا في تونس, ونحب نسألك يعني كيفاش قاعدة تفرض في بلاستيك مع فوالا مع justement في الدومين هذا في تونس, زي ما نقول في تونس.
3: Mais d'accord. Qu'est-ce que nous savons faire d'abord l'industrie du foot en Tunis? Nous savons faire qui m'a les joueurs tunis. Exact. Hal le ملعب التونسي.
2: تخف.
3: Hal les vestiaires en Tunis. Hal l'idara التونسي. Et نفس الحال en fait. راهو c'est plutôt scientifique, c'est parallèle. باش تخو لازمك تعطي. لازمك tu fais de très bons investissements. Qui n'ira au temps les affaires saoudiennes au bout de 4 ans voire 3 ans. Ou qui fait chier t'as un géant du foot mané.
2: C'est
3: des investissements liés pour le fruit de terrain, liés pour samrat de terrain. Qui n'ira au Maghreb, aïe le pays moujewer, et les qui n'arrive au 5 nationalités, les bouteaux la Tunisie était vraiment au delà mané.
2: اليوم احنا 87 في ترتيبنا العالمي في البطولات 87. يعني
3: مالوريزمون
2: فما بطولات تايبي وتايوان قدامنا قعدت بها
3: بيان سور
2: كي ديت الكلاسمون.
3: ننسيو حتى البطولات والشامبيونان نتاعنا, نشوفوا حتى ليكيب ناسيونال, ترتيب ليكيب ناسيونال بعد الكوب دي موند يفسر حاله لاندستري دو فوت في تونس.
2: شوت ليبر
3: ما نجم نقول نزيد عليها حتى شيء، اما يغيظني واني نتعامل الحقيقه مع البطوله المغربيه ونتعامل مع الفرق المغربيه وسورتو ان فوتبول فيمينا، معناها خاطر الحقيقه الفوتبول فيمينا متطور اكثر بياسر في المغرب كو في تونس. كي نرى لي فون كيما كنت نسمع حتى في البريباراتور فيزيك ضيفك اللي معاك بكري بشويه وقال لي راه المعدل البدني يستحق دي باز ويستحق ان فيت اون فورنيتور دو بون فورنيتور، راه بالحق ما فماش في تونس معناها. المغرب راه تهز كوب دي موند اي 20 تعمل دمي فينال.
2: انا وما سامحني مشيت للكان في جانفي قعدت بيت بصراحة بكل تواضع، يعني قعدت بيت في الانفراستركتور، مشيت حتى الكومبليكس متاع الفيفا محمد السادس، مشيت يعني
3: لتيران حتى أبسط لتيران
2: معناها كل شيء، يعني شفت الملاعب الصغير طفل كيفاش ياخذوه يقريوه يوكلوه يشربوه يتكور يعني سيت ان بروجي.
3: هذاك لو بروجي سبورتيف اللي نحكيو عليه، هذاك لو فري بروجي سبورتيف. علاش احنا ميم سي عملنا اون سيلول دو ريكروتمون راهو ونرى في خدمة كبيرة وليت خدمة كبيرة معناها من دي كوليغ ولا حتى من دو فري ديريكتور سبورتيف فيديراسيون تونسيه كيما سي عبد القادر كشير، خدمه كبيره. وين ان فيت لو فروي؟ وين لو فروي؟ يفو ان فري بروجي سبورتيف باش تحاول انك تطور هالاندستري اللي احنا قاعدين نعملوا في مارش اريير، مانيش قاعدين نقدموا الحقيقه ونخسروا في برشا وقت.
2: كيفاش قاعده تفك في بلاستك في الميدان؟ تا هو سؤال يهمني انا بصراحه هذايا. يعني ما تعودناش برشا، ولانه مرا على راس وعيني بفم والملاي وما ينقص من استحقاق من حتى شيء. اما احنا في تونس تعودنا باربع ستة اسامي هما بيدهم يدوروا، حتى احنا كصحفيين قالوا نفس الملاي اش عندك كذا وكذا اش سامع. اليوم كيفاش قاعده انت تفرض في البصمه نتاعك وتفك في بلاستك؟
3: Bé. Alors déjà qui m'a encore parlé que Bekri Choya, vu que je suis une femme dans ce milieu, oui, je dis, mais étrange, mais juste c'est une nouvelle. Je suis plus douce, plus compréhensive, nekhouakti akser, nosbr akser à joueur. الحقيقه وقلت لك كبرت مع زوز خوات زوز جوارات، دونك نعرف بالكدي كيفاش خام جوار وفي العمر هذا. يعني خويا معناها الى 20 ان، دونك العمر هذا نعرفه بالكدي يبدا يخمم ولي ترانسفير نتاعو وكل شيء. دونك بالحق جي ليكسبيريونس دان جوار مش ليكسبيريونس دون اجنت، وذيك مهمه اكثر من اني يكون عندي اكسبيريونس اون ترانسفير، خاطر راهو وهذا معناها كلامي موجه الاكثر للي كوليغ وكل شيء، انك تفهم لو جوار احسن بياسر من انك تفهم لو باركور اللي باش يعملو. كي تبدا فيهم وكتبدا فيهم لي بوين اللي باش يتعدى بهم وكل بيك مونتال اللي باش يعملوا وقتاش اللي اون مومون دو وقتاش اللي اون بيس وقتاش اللي اون مومون دو فورس اي تو، هذاك احسن من نجم الحقيقه يكون عند لاجون كوم كاركتير. دونك جاني سا الحقيقه نفهم برشا مع لي زاجون اللي نخدم معاهم اللي هما
2: كلهم. ما لقيتش التنافس، ما لقيتش كون قال باش تعمل معانا
3: با دي تو. جيتي تري بيان اكويي الحقيقه، معناها نفهم معاهم برشا هيك اون بليس بياتي معناها شي تري سوسيال وفوالا. ما عنديش بالعكس منافسه، نحكيو ديما نخمو ديما على لاندستري دو فوت سورتو في الكوميتي جوريديك نتاع
2: تحكي مع لي زاجون اللي موجودين معاك في
3: اي اون اترانت احنا نخدم مع دي زاجون اترانجي ديجا اني جو في بارتي دو تي اف اف اف البريزيدانت نتاع لاجونس نتاعي هي اترانجير معناها بيان سور سي رافائيل لابيمونت لاجونت نتاع ايرلينغ هالاند، نخدم مع جورج مينديس اللي هو لاجون هيستوريك نتاع كريستيانو رونالدو. دونك انا جو في بارتي دون بليزيور اسوسياسيون في العالم، ما يقلقنيش بالعكس جو في
2: بارتي. وانت تخدم لحسابك الخاص ولا
3: لحسابي الخاص؟ وي
2: يعني مش كيما راهو في اون سوسيتي كي روغروب بليزيور اجونس،
3: سي ما بروبر اجونس.
2: فوالا
3: دونك جو سوي كوم انتربرونور انديفيديوال، نخدم روحي وقت اللي اني زيد حاجه مهمه نخدم كان لو ترانسفير اللي اني مقتنعه به واللي اني نحس بالحق اي بو دوني لو كود بوس لي جوور واللي نجم اني نكمل معاه ونجم نعطي ان فري فور لي جوور. مي يعني نيش ياسر باش نقعد نعمل 5 و 6 ترانسفير جو بو لو فير فاسيلمون من هوني لهوني وين نعرف اللي باش يضروا ان فيت لو جوور. Ça m'intéresse pas beaucoup. Après, je suis plus basée sur le contentieux sportif, litige sportif. Et il y a manière formation purement juridique
2: باش نحكيوا عليها من بعد ان شاء الله
3: انا توا يعني دونك معناها نجم نخدم هذيك ونبدا ساتيسفيت كومبليتمون اما يعني ياسر كي نلقى كالبيبيت اللي حاجتي بها والترانسفير اللي نفيزيه
2: باهي ندخل شويه توا ترانسفير انا ملاعبي كيفاش طريقتك في الخدمه سور تيران توا وميما انت يعني دخل إني... باب على الفريق على ملاعبي كيفاش تبيع الملاعبي نتاعك
3: اني من لي زاجون اللي يتفرجوا نمشي برشا سور تيران ونتفرج برشا سورتو في لي جون تلقاني ديما في سنتر دو فورماسيون الحقيقه في فرنسا ولا
2: غادي. في تونس
3: حتى في تونس نجي ونتفرج ونتبع بالكدا
2: وين مشيت في تونس وين تفرجت
3: ديما في سنتر دو فورماسيون احسن الحقيقه معناها افيك تو مي ريسبي لي كلوب الكل ولي سنتر دو فورماسيون الكل من احسن ميريت كسنتر دو فورماسيون واداره سنتر دو فورماسيون تاع نجم الرياضي الساحلي والملعب التونسي لي دو بيبينير اللي عنا في تونس دير
2: دونك جيت لهدي النايفر هوني
3: وي
2: وفي سوسة
3: وفي سوسة ديما الحقيقة وي فوالا دونك نمشي ونتفرج ونتابع البطولة نتابع الكادي ونتابع جونيور ونتابع سينيور بي ونتابع حتى ليكول ا وبي وسي ونتفرج على الصغار الكل ونتفرج سورتو كي يعملوا لي كومبيتيسيون ولا فوار ايز اورغانيز كوم ان ايفينمون معناها ويجيو يعملوا ان تورنوا ويجيو لي كلوب اترانجي نمشي نتفرج سورتو في هذوكم نتابع ويعجبوني ديما برشا دي جوار الحقيقه ونمشي ونكلموا جوار
2: ديتكتي غادي بعينك انت يعني بعينك انت تشوف الملاعبي
3: بالنسبه ليا لاجون اللي ما عملش ديتكسيون واللي ما عندوش العين كيما نقولوا سا سيغ ا ريان اجون بتليفون سي با ان فري اجون بور موا
2: ومن بعد تتواصل مع لي بارون نتاعو
3: كاينو ان جون اول حاجه نمشي ساعه نسال ديريكتور تكنيك نتاع السونتر دو فورماسيون شو اسمه شنو لقبو شنو عمرو ما نتفرجش في ماتش بركه لو ساعات تلقى جوار عمل لك ماتش اكسيبسيونيل اكستراوردينير ماتش اللي بعده يا بلو ريان دونك تفرج في ماتش اثنين ثلاثه كاين فما اون بون كونتينيتي يا حبذا اون بروغريسيون نكلم الحقيقه ديريكتور تكنيك يعطيني كيلكو انفورماسيون على جوار من بعد جوار تو ديبون سون اج كاينو بيان سور ماجور اي فاكسيني الى 18 ans نمشي نكلمو ديريكتومون سور تيران كاين الي جين نمشي لي ريبريزونتون ليغو نتاعو ونيخو كاين حبو بيان سور لي كونتاكت نتاع ام وبو و جو بروبوز لو بروجي سبورتيف اللي عندي وباش نجم نفيد ولادهم ساعات نقعد نحكي بالسوية او بالايامات والتوا عندي دي جوار ماهمش مصحين معايا ومناخذهمش فينالمون خاطر سا اريف انو بعد ماش تقنع بيه وكيما قلت لك اني مناخذ الا ما فريمون نجم نعطيه 100% ان بون بروجي سبورتيف نقعد نتابع فيه ويقعد الوالدين يكلموا فيا وبربي وكل شيء نقعد اون كونتاكت معاه مي بعد فينالمون مناخذوش ونجم ناخذو
2: فكولك من لعبيه قبل
3: كاينو كاين ديما نقول لو بون جوار كاينو بيبيت وكاينو فريمون تري بون بوتنسييل راهو باش تلقى برشا دي زاجون حاجتهم بيه
2: وشو اللي باش يخليه يختارك انت على اجون اخر
3: ديما نقول الكارير اللي تنجم تخلقي له لا كومبريانسيون وكيفاش تتعامل مع جوار كالبرومي كونتاكت مع جوار راهو سوبر امبورطون من الاول يا ان فيلينغ سوا سا باس سوا سا كاس
2: وانت فكيت من العبيه
3: الحمد لله
2: إذا جون خرين فكيت من العبية
3: الحمد لله صاروا لي الحقيقة كيلكز أنكدوت في فيك دي ترانسفير سورتو عام ناول إنه نمشي وجي إني من عمري ما نمشي نعمل أن ترانسفير لأن جوار ما عنديش لو كونترا دو ريبريزونتاسيون سيني بار موا ميم إي بار لو جوار نمشي ونوصل للبيرو نتاعي إني والرئيس الجمعية والجوار ونلقى نوتر أجون يقول لي هذاك نتاعي
2: mais tu as notre contrat
3: je le pose directement devant le président et je demande de nous nous un joueur un seul la vérité en Tunisie علاش مهم ياسر تنظيم هالاندستري وهالقاعده هذه نتاع التحولات ونتاع نتاع لي ترانسفير والميركاتو على خاطر راهو وليت من ما نعرفش كيفاش نوصفها
2: بين ظفرين فوضى في بعض الاوقات
3: فوضى عارمه عارمه وتلقى انت ان فيت جايب سورتو كي تجيب ان جوار اترانجي انت جايب ان جوار اترانجي تحب ولا تكره راهو باش يتسمع اسمه كو سو سوا parmi le directeur sportif ou la directeur technique ou directeur technique لازم يسال الانترينور شنو رايو ou l'entraîneur يعطي رايو يسال البريباراتور فيزيك ou le préparateur physique يسال l'adjoint de l'entraîneur دونك باش يتسمع اسمه ما تنجمش تخلي فريمون ان ترانسفير à 100% exclusif تسمع اسمه يبدا ما احنا عنا برشا يعني في تونس العلاقات المتطورة يبدأ ان سيغتان ريسبونسابل في جمعية يعرف ان اوتر اجون يقولوا يا اخي شكون اللي جايبو وتعرفوا راه سافا باسي ويولي لاجون ديك مش اجون جينيرالمون الحقيقة اللي يبداو اجون فورمي وعندهم ليسونس نتاعهم يبداو يعين راهو ما يجي وش ما يدخلوش خاطر كيما اني بالذات كي نسمع لي ان جوار عجبني ويبدا سيني الى سيني سون كونطرا افيك ان اوتر اجون من منقربش سوف سي جي اون بروبوزيسيون دو كولابوراسيون نمشي نحكي مع لاجون تاعو ديريكتومون
2: فوالا
3: يجيو كال لي انترميديير باش نقول لي انترميديير ويحاولوا يدخلوا في ترانسفير اكيكا باراشوتي

0: Et c'est généralement c'est un contrat de représentation exclusif. N'hote parmi mes articles, n'hote un article parlant bien sûr du côté financier ou n'hote le pourcentage des bénéfices ou dès le départ. Maintenant, babut fitou n'est par exemple manège la prime de signature, elle est illégale. Fit France an j'ai le droit la prime de signature. Fit Suisse, fit Belgique, partout manège dans le monde. Donc tout dépend le blé des bénéfices fait à transfert, tout dépend de la négociation qui s'est faite. Quand le club il propose dès le départ de me donner mon pourcentage. Sinon je prends du joueur.
1: ترى نجمو نسميو بعضنا كلكو ترانسفير بالنسبه ليك انت نفهمو اكثر مع شكون خدمت الملاعبين اللي خدمت معاهم مثلا
0: بي نعطيو لي ترانسفير اللي صاروا ديجا معناها فوالا
1: واللي باش يجيو زيد
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي يسهل
0: دونك بي الحقيقه اني كيما قلت لك راني معناها تسميت على الصغار دونك كنت نصح برشا للصغار كنت راه لي صح ولا وليد صحوا برشا من صندوق دو فورماسيون تاع ليتوال برشا صحوا في ليتوال عمني اي كنت موجوده مع الحقيقه في لي ترانسفير نتاعهم صحح مثلا بليل جرار في في في النجم الرياضي الساحلي ومن بعد صححنا له لو كونترا دو بري مع شبيب القيروانيه خليل زيد انا في لا ريزيليياسيون مع ليتوال سبورتيف دو ساحل ومن بعد صحح مع سليمان هذوما جواري تي ماني باش نقعد نحكي عليهم بيان سور جي بارتيسيبي ا دوتر مي اون كولابوراتريس دونك اون نون بارل با صححنا باغ اكزومبل اون افي لا ريزيليياسيون تاع محمد امين ذويبي من شبيب القيروانيه صححني له في اولمبيك بيجا اون افي يوسف الكاستراوي من شبيب القيروانيه المهديه ماشي حمصوت من بعد مهديه كيس كون افي دوتر اون ا بليزيور يمكن سيد لويل ديالي خاطر هو موجود معايا اكثر مني يظهر لي اي فوالا الحقيقه دونك هذوما اللي نستحضرهم توا لا ديرنيير مينوت
1: اللي جايين توا ان شاء الله اكيد ماكش باش تقول لنا عليهم انت
0: سي دي افريكان تحب لي سكوب
1: توينس اي دي افريكان باش نسمعوهم وين يعني في الليغا في الليغا
0: قانونيا ما نجم يكونوا كاين في الليغا بيان سور عندي كيلكو توينس الحقيقه يتعادوا على الصويبع باش يمشيو من جمعيه لجمعيه اخرى هما ديجا موجودين في البطوله التونسيه
1: واضح
0: معناها مش توينسا وجايونا من بطولات اجنبيه واللي نخدم عليهم توا الحقيقه بريمورديالمون سي دي سوبساريان دي افريكان الحقيقه كوت ديفوار دي ايفواريان دي سينيغالي
1: يتم اختيارهم ولا انتقائهم كيفاش تعمل انت؟
0: باهي فيو كو قلت لك نحب يسال ديتكشن بالعين وكل شيء
1: اما تمشي تفرج فيهم غادي زاده؟
0: لا فوالا نكون عندي جينيرالمون علاقات بلي ديريكتور تكنيك نتاع لي سنتر دو فورماسيون في البلدان اللي اني نفيزيهم tels que les joueurs sénégalais, ivoiriens, maliens, camerounais, ça. Et donc, malgré le fait qu'ils aient le potentiel, ils y marchent mal, beaucoup la tenter. Donc, notamment mon directeur technique, il collait la femme tel ou tel ou tel jeune rahou super important. Je me déplace soit moi-même, soit il y a Bartholi les vidéos, ou la réclame l'agence TNR de mon analyste. Analyse de vidéo et deux entraîneurs pro au cocher. Donc, on a les talents.
1: Je ne sais pas vidéo. نعرف سايبر ماشي اما الفيديو واش نعطيك الفيديو اللي يحب
0: ما ناخذش على الفيديو كوبي هذوك مش هذوك نخدموا بهم ناخذ ماتش كامل
1: تاخذ البروت ماتش تتفرج فيه
0: ماتش كامل نتفرج ماتش اثنين ثلاثه
1: سكيل زويت والمونتي لا
0: لا هذيك الحقيقه ما يعاونش
1: يغلطوا
0: فوالا
1: خاطر باش يعطيك احسن ما فما هو
0: فوالا لي مومون فور نتاع جوار دونك ناخذوا ماتشات كاملين هو ديجا ما نعرفش كما في تونس اون ما جامي دوموندي لي ماتش كومبلي اما باش تعمل ان ترانسفير نتاع مثلا تونسي في بطوله اجنبيه اوروبيه يل دوموند لي ماتش كومبلي سي كوم سا كو سا مارش معناها هما ديجا يحبوا ماتش كامل يراوك انت كيفاش تتصرف سيغ تيغان وين البيك نتاعك وين تحت وين صارت الارتيكولاسيون تكنيك اللي حاجتي بها دونك فوالا وبيان سور كل بوست سي ديفيرون مش كيما نحكي على ان ديفونسور كيما نحكي على ان بيفو ولا ان ريجيسور ولا ان اتاكون بوانت معناها كل واحد كيفاش تتعامل معاه
1: اكيد التعب عقليه اللاعب التونسي في المعامله
0: لاعب تونسي اي شويه باش نقول لك وين شويه سورتو كي يدخلوا على الخط عبيد اخرين اللي يحبوا يبيعوا لهم شويه الوهم حق نعرف كي نجم نقولها فوالا
1: موجوده نعرفها موجوده
0: اي سي illusoire. Bon, c'est pas vrai, c'est un peu

0: مونسونجير معناها اللي يقول لك فيهم نقول وراه اون رياليتي سا با باش باسي لي وراه قال لي وراه وعدني وراه عطاني كونتاكت نتاع جو سي با كي وفي بلاصه هذيك وراه جو في فير ان تيست دون سيت اندرو لا بي جيمبري بيان تو كي راهو يوسف المختار في بايرن ميونيك كي نراو خليل العياري في باريس سان جيرمان تلك وسيم العياري انسي في باريس سان جيرمان هذوك راهو دي ترانسفير اللي عاونوني يعني في حياتي كي نبدا نحكي لبرا ونقولها تونسي هذاك بيان سور من غير ما نحكيو على قدم تلك علي العابدي تلك عبد النوري وتر بيان سور دونك دونك ماذا بيا ماذا بيا مي فما سيغتان اللي بيعوا بالحق في الوهم اللي سي با فغي اللي وراني سورتو نستغاض خاطر ديما نقول لك راهم عباره خويتي معناها الاولاد كي نرى انه باش يتبع وهم كيكا يبا بيردغ سكي كونكري سكي ريال ان فيت
1: بي لا كونتر بيرفورمانس اللي عملناها في المونديال تاثر على خدمتك
0: برشا
1: الفضيحة اللي صارت لنا في الكوبيمونت بالحق
0: برشا برشا برشا برشا راو بالحق البوتنسيال التونسي ولا مشكوك في أمره ما عادش نجم نسوقو راو البوتنسيال التونسي ما عادش الحقيقة الروندمان اللي صار متاع الكيب ناشيونال ان كوب دي موند بيه Je peux donner un peu le, la vie متاع انو احنا طحنا في بول كي ان بو ديفيسيل معاك On a fait face à de très très grandes nations. Amazed, راهو ما حاجتيش ما عمره ما طلب منك الجمهور التونسي انك تربح. طلب منك انك تلعب سيغ تيران، انو نراو كورة، ما نراو جواريتو يقفى معناها. وصاروا كيلكو شوا تكنيك زادة اللي ما نعرفش كان من حقي نعاقب عليهم ولا مالي انا ماني الا اجون دو جوار مانيش انترينور دو فوت. هيك علاش ماذا بيا كل واحد يعطي رايه في الحاجة اللي يفهم فيها. اما كيلكو شوا تكنيك اللي ليزابيسين تاع الفوت معناها راهو ان ميليو تيران عمره ما يولي ان اغيغ دغوا سورتو في ان ماتش ديسيزيف معناها
1: وصخير عمره ما يولي كريستيانو اما كمل لي قبل لي زانفو كيفاش اثرت عليك الكونتر بيرفورمانس نتاع المنتخب
0: انت تعمل بارتيسيباسيون دون اون كومبيتيسيون اللي هي الاهم في في في في, في معناها في خدمتنا هي اهم كومبيتيسيون نتعداو بها ليه كوب دافريك ليه كوب دوروب ليه لي جوز اولمبيك ليه La Coupe du Monde, c'est la plus importante. Actraf, les transferts, on a qu'à voir à les transferts internationaux, Olysée ou Konaté ou de très grands transferts. Donc, ici, on a la Corée, ici, on a fait la Coupe du Monde.
1: Goal, Kavir.
0: Voisine, on a ici, on a fait la Coupe du Monde. D'ailleurs, Mzel qui s'est marché les doigts, l'imbéra. Donc, voilà. L'Afrique a fait la Coupe du Monde, parce que tu as un potentiel qui est. بلاد مثلا باش نبيع اني مش نبيع مخيبه الكلمه جو في فير ان ترانسفير دان جوار تونيزيان في شامبيونا بلج ولا سويس وباش تقدموا على اساس ولد البطوله التونسيه هو عمره ما ان با ايفولوي دون ان شامبيونا اترانجي هو كي راه لو روندمون نتاع توينز في البطوله في في في بطوله عالميه في كومبيتيشن انترناسيونال هذوما هكا توينز كي ايفولوي على اترانجي avec un rendement pareil qui fait que je n'ai pas non il y a un qui fait champion voilà il y a un qui fait championnat le محلي خي
1: واضح باهي نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وتجينا الأخبار مع مسلفة ونص إن شاء الله ومن بعد نكملوا معك شوية ميسيلج
0: بيان سور
1: مع أميمة لاندولسي وكيلة أعمال اللاعبين أكيد ومختصة في القانون الرياضي داير باش نحكيو على الاختصاص في القانون الرياضي كيفاش عاونها أكيد في مسيرتها بالتوفيق لها نرجع بعد شوي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى يوم 31 جويليا الجاري، دورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا بدورتيها الرئيسية والمراقبة، وتتم عملية التوجيه بتعمير بطاقات الاختيارات عبر الموقع orientation.tn. وزارة التربية تفيد بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية القادمة لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن عن فتح باب الترشح لمنح دراسية بدولة الإمارات العربية المتحدة لفائدة الطلبة التونسيين المتميزين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا خلال السنة الجامعية القادمة. تواصل وفعاليات الدورة 33 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بالمكتبة الجهوية بصفاقس إلى غاية يوم 15 أوت القادم، وفق مدير المكتبة خميس بالحسن. يوم 7 أوت المقبل ينطلق موسم التخفيضات الدورية لصائفة 2026 السولد، ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. في الشأن الدولي، مسؤولون أمريكيون أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات حتى بعد أن صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. جماعة الحوثيين في اليمن يعلنون اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية في أجواء محافظة الجوف شمال شرق البلاد والقريبة من الحدود مع السعودية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
3: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
6: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
7: دباير صايح وأنسب الوجهات،
3: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
8: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
3: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
9: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
3: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
9: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
3: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
10: وباش تبعث السلام
3: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
9: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
11: ونعيشوا معاك الحكاية.
8: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
9: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
3: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
8: تسمع التونسي
3: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
9: عدل موجتك وصيف معنا.
3: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
12: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: سامر سبوت.
14: سامر سبوت.

0: سبورت
1: سامر سبورت
0: سامر سبورت
1: انفو سبورت.
2: في بلايس ما تتنساش تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.com.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو، بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام، يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
5: توفيق النمري، سردية الأغنية الوطنية. من إنتاج إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

توفيق النمري. سهور الحصن تفرش سجادة القمح تحت شمس الشمال، ومضافة الجد تفتح بوابتها للضيف والشعر. هناك استيقظ صبي يقتفي خطى نغمة الراحلة تحرسها طيور الشنار. كان الصوت يومئذ أقصوصة عابرة تذروها سهرات المواقد، وكانت الربابة تقاوم النسيان وحدها حماية للوجدان من محو السنين. خطوات أولى سارها الفتى حاملاً أهازيج المحارث، فصنع منها هوية وطن، وشيد بها سردية دولة عابرة للأزمان.

0: ميتنا.
1: فمن تلك الأرض التي تحفظ رائحة المطر وتعرف أسماء المواسم خرج صوت حمل ملامح المكان كله معه، صوت عبر الوديان والسهول ورافق النهر في جريانه وصعد مع القوافل إلى الهضاب ودخل البيوت من نوافذ الإذاعات حتى صار مألوفا كأغنية يعرفها الجميع وعزيزا كذكرى لا يطالها النسيان.

توفيق النمري اسم تتجاوز عنده الحقول والألحان وتتلاقى في رحابه القرية والمدينة، ويجتمع في فضائه الفلاح والعاشق والجندي والمسافر. في صوته تلوح فتاة تحمل جرتها عند عين الماء، وفي ألحانه يمتد ظل زيزفونة على طريق ريفي طويل، وفي أغنياته يلمع نهر الأردن تحت شمس النهار، وتتعالى هتافات النشامة، وتخفق رايات الوطن، وتفوح رائحة الزعتر والقمح والتراب المبتل بالمطر.

0: في بلدة الحصن ولد توفيق النمري عام 1918، ومنها رحل عن الدنيا عام 2011 بعد مسيرة امتدت قرابة قرن من التحولات الفنية والوجدانية، خلف خلالها ما يناهز 1000 عمل بين أغنية ولحن وأهزوجة توزعت بين التوثيق والتأليف وإعادة صياغة الموروث الشعبي في قالب إذاعي وفني حديث، حتى غدا واحداً من أبرز من أسسوا لملامح الأغنية الأردنية ودونوها صوتاً وهوية. وللقراءة في القيمة الفنية والموسيقية لهذه الألحان يوضح الأستاذ الدكتور محمد الغوانمي، أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك.
1: فنان شامل، هو شاعر وكاتب كلمات جميلة جدا، ملحن من الطراز الرفيع، ومطرب صاحب إحساس مرهف، وكذلك هو باحث في التراث الغنائي الأردني والعربي. الفنان توفيق النمري مواليد مدينة الحصن شمال الأردن في محافظة إربد سنة 1918، امتدت مسيرته حتى 2011. خلال هذه المسيرة تعلم الموسيقى في مدينة الحصن في المدرسة، ثم طور موهبته الفنية من خلال تعلمه النوت الموسيقية في دمشق على يد محمد محفوظ الموسيقي العربي السوري، كذلك تعلم العزف على آلة العود قبل ذلك على يد ألفريد سماوي عازف العود الشهير في مدينة إربد، وله الحقيقة صولات وجولات في الريف الأردني والبادية الأردنية بحثا وتنقيبا عن الكلمة الجميلة وعن اللحن الجميل من تراثات الغناء الأردني.

ينابيع التكوين. في بلدة الحصن كانت البدايات تنبض في المجالس وتلوح في الحقول وتسري مع نسيم المساء حين تفرغ الأرض من عناء النهار، ويجتمع الناس حول حكاياتهم وأشعارهم وأغنياتهم. هناك أبصر توفيق النمر العالم، وبدأت تتشكل الملامح الأولى لصوت سيغدو لاحقا واحدا من أشهر أصوات الأغنية الأردنية.

0: محليها.
1: ارتقى سلمه نحو الفن، حيث لا معاهد موسيقية أو مسارح عامرة أو مؤسسات تصنع النجومية. يتيما آوته أبوة الجد رزق الله المناع، وعلى صرير ربابته الماهرة نبت العشق الأول للشعر النبطي ووقار الكلمة. في تلك الأجواء تفتحت ذاكرة الطفل على الإيقاع قبل أن يعرف اسم اللحن، وعلى النغم قبل أن يدرس قواعده، وعلى الشعر قبل أن يخط حرفه. وكانت الذاكرة سخية معه، تلتقط الكلمات سريعا وتحتفظ بالألحان طويلا. وللإبحار في أبعاد هذا التراث نستمع إلى الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي.
2: أبوه قتل في الحرابة اللي صارت بين أهل الريف الشمال الريف الأردني والبدو، وقتل شو اسمه، وتربى عند جده رزق الله المناع النمري اللي هو كان له المضافة وكان عازف ربابة وكان يحكي بالشعر النبطي. وتربى هو طفل صغير على الديوان الحلو اللي كل يوم فيه تعاليل وفي ربابة وفي شعر نبطي. كان بدايته كيف يتعلم، كان عندهم خابية حطوا فيها مية كبيرة، يحط رأسه بالخابية يصير يطلع نغمات موسيقية. هو بيغني بالخابية. جده رزق الله المناع شاف انه عنده موهبه، ولكنه الموهبه اميت بينت عنده لما دخل المدرسه في الحصن، وكان استاذه اسمه متري حمارنه. متري حمارنه شعر انه هذا عنده موهبه رهيبه جدا، واخذوا على حيفا ويافا وغنى لسيد درويش وغنى لمحمد عبد الوهاب، واول اغنيه غناها للشاعر الاردني حسني فريزي.

0: وحول الحصن كانت الأرض تواصل دورها في صناعة ذلك الوعي المبكر، حقول تمتد مع النظر، ومواسم تتعاقب على مهل، وأغاني ترافق الحصاد والفرح والعمل، ومشهد ريفي كامل ظل يرسخ في وجدانه عاما بعد عام، حتى غدا جزءا من تكوينه الفني والإنساني.
1: فإن إلى الأبد إلى الأبد.
0: ولم تقف منابع التأثير عند حدود القرية، ففي الكنيسة أيضا وجد بابا آخر إلى عالم الموسيقى، أنصت إلى الترانيم البيزنطية في كنيسة الروم الكاثوليك، وشارك في أداء تلك الطقوس اليونانية العتيقة، فتعرف إلى أنماط لحنية مغايرة. وكان الشغف يكبر كلما اتسعت المعرفة، اتسعت الرغبة في المزيد، فأقبل على تعلم العود في الأردن وتتلمذ على يد ألفريد سماوي، ليلتقي بعدها بالمعلم السوري مسعد فؤاد محفوظ، حتى أصبح من أوائل الموسيقيين الأردنيين الذين امتلكوا القدرة على قراءة النوتة الموسيقية وكتابتها وتدوينها العلمي. من زاوية تاريخية يضعنا الأستاذ نبيل سيطان عماري، الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي، في تفاصيل تلك المرحلة.
2: تعلم العود على عازف العود اللي كان موجود في إربد، عايش ألفريد سماوي. بعد ما تعلم العود راح على سوريا، على دمشق. بسوريا تعلم على يد السوري مسعد فؤاد محفوظ، تعلم النوتة، هو أول أردني أو أول فنان أردني بكتب النوتة أو بتعلم النوتة. بعدين اشتغل في طريق بغداد حيفا، فهو هناك أخذ من التراث البدوي والتراث القريب عليه التراث الرمثاوي، وكان يقعد بتعرف الصحراء بأيام الصيف، الجوم حلوة وقاعدة حلوة، يمسك العود ويدندن، عمل أغنية أسمر خفيف الروح بلحظة رماني.
3: أسمر خفيف الروح بلحظة رماني، حكيت السفن ويا يوم وما حكاني. أسمر خفيف الروح بلحظة رماني،
0: رام الله الميقات الأول للمشروع. تجلت رام الله كإحدى اللحظات الفارقة في مسيرة توفيق النمري، ففي أواخر أربعينيات القرن الماضي حمل الشاب الأردني عوده ومضى نحو المدينة التي كانت تحتضن آنذاك واحدا من أهم المنابر الإعلامية في المنطقة. لم يكن يعرف كثيرا من الناس هناك، ولم تكن الشهرة تسبقه، غير أن ما تراكم في داخله من معرفة وشغف وتجربة كان يتهيأ للخروج إلى فضاء أرحب. وهناك عند أثير إذاعة رام الله بدأت صفحة جديدة، حين طلب منه إعداد عمل لشهر الصيام، وكان الميقات قريبا، فجلس إلى عوده وسهر حتى أنجز أغنية هل هلالك يا رمضان، لتنطلق عبر الأثير معلنة حضور صوت أردني جديد على مسرح البث الإذاعي.

0: ثم جاءت اللحظة التي ظلت نابضة في الذاكرة سنين طويلة، زيارة الملك المؤسس عبد الله الأول رحمه الله إلى رام الله، إذ أريد للأثير أن يستقبل الملك بما يليق بالمقام.
1: سنة 49 راح افتتحوا إذاعة رام الله 49، كان مديرها اسمه راجل صهيون، كان وقتها رمضان وغنى أغنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حل هلالك يا رمضان. وبعدين الملك عبد الله كان في زيارة إلى رام الله، غنى له أغنية تاجك غالي يا أبو طلال، تاجك غالي علينا يا أبو طلال، وكيف عليها الملك عبد الله لأنه غناها باللون الحجازي، لأنه الملك عبد الله بتعرف من الحجاز.
0: وصل اللحن إلى سمع الملك، ووصل الصوت أيضا، فعظم في عينه ما سمع وأوصى به خيرا. هذه الأغنية لم تكن مجرد ألحان، بل وثيقة شعبية يقرأها لنا الكاتب والباحث في التاريخ الأردني والتراث الشعبي الأستاذ نبيل سيطان عماري.
1: وبلشت مع توفيق النمري مرحلة الغناء، وكان يملك ثلاثية جميلة جدا، وهو كاتب غنائي وكاتب شعري، في شعر في له أغنية بالموزونة القافية، وملحن ومؤدي أو فنان مطرب بصوت جميل.
0: ومنذ تلك المرحلة أخذت ملامح القناعة تترسخ لدى النمري، قناعة رافقته طوال مسيرته وانعكست في ألحانه وأغانيه واختياراته الفنية، أن للأردن صوته الذي يستحق أن يسمع، وأن الأغنية الأردنية ليست ظلاً لأغنيات الآخرين، بل هي هوية ثقافية وذاكرة شعبية وصورة لمجتمع كامل تستحق أن تصاغ بعناية وأن تقدم بثقة وأن تجد مكانها الأصيل.

0: المزيوني المزيوني.
1: جامع الذاكرة الأردنية من القرى إلى الأرشيف. كان توفيق النمري يلاحق ما يوشك أن يضيع، فمن قرية إلى قرية ومن سهل إلى سهل

0: الأصوات العابرة إلى نوتة، واللحظة الزائلة إلى وثيقة، والذاكرة الشفوية إلى أثر قابل للبقاء. لهذا كان النمري واحداً من حراس الذاكرة الأردنية، ومن الذين أنقذوا جزءاً من صوت البلاد من الغياب. وللتحليل الموسيقي الأكاديمي نستمع إلى أستاذ الموسيقى العربية في جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور محمد الغوانمة.
1: توفيق النمري كان يعني حقيقة لديه رغبة جامحة بأن يتعلم الأصول الغناء الأردني والعربي، وتابع هذه المسيرة من خلال أبحاث موسيقية. أنا قرأت له أبحاث جميلة جدا ومكتوبة وقدمت في مؤتمرات موسيقية عربية في مختلف العواصم العربية، بحكم أنه كان ممثل الأردن في المجمع العربي للموسيقى لسنوات طويلة، يمكن ربع قرن. هذه الشخصية تلاقحت ثقافتها مع موسيقيين عرب كثر في العواصم العربية ولقاءاته حتى في العواصم العالمية، هو يعني تردد على كثير من العواصم العربية والعالمية في مؤتمرات ولقاءات وحفلات موسيقية، لذلك تكونت لديه شخصية موسيقية خاصة ونادرة، يمكن تميزت عن سائر الشخصيات الفنية الأردنية بمسيرة وشكل ومضمون فني خاص به.

0: وفي هذه المرحلة تجلت الحكاية الأصعب، فعملية جمع التراث شيء وصناعة الهوية الفنية شيء آخر. كان توفيق النمري يأخذ المادة الخام من أفواه الناس ثم يعيد صوغها بيد الصائغ الماهر، يهذب العبارة ويسقل الإيقاع ويمنح اللحن اتساعا جديدا، لكن من دون أن ينتزع منه رائحة التراب التي ولد منها. ومع السنين تشكلت طريقته الخاصة في بناء الأغنية، فيكفي أن ينطلق اللحن ليعرف المستمع أن النمري مر من هنا.
1: بلف وبدور جاهرني ومجهور، بلف وبدور جاهرني ومجهور، بطلع

أجنحة النغم، العبور العربي والامتداد العالمي. لم يغادر توفيق النمر أرضه، لكنه جعلها تسافر. خرج اللحن من الحصن وعبر السهول والوديان، ثم مضى أبعد إلى المسارح والإذاعات العربية، فإذا بصوت الأردن يتردد على ألسنة كبار المطربين العرب.

هجرة توفيق وديع الصافي ونجاة الصغيرة وهدى سلطان ونصر شمس الدين وكروان وسعاد هاشم ودلال الشمالي وسمار وفرقة الغناء المصرية الثلاثي المرح، كلهم يغنون، بيد أن العابر للحدود في كل محفل هو روح المكان الأردني ذاته.

ولهجة الناس معهم، لتحمل الأغنيات نفحات من رائحة الحقول ودفء القرى وإيقاع الحياة التي نبتت من رحمها.

0: الأثر الباقي، الجسور نحو المستقبل. بعض الفنانين يورثون أغنيات، وبعضهم يورثون مدرسة. أما توفيق النمري فقد ترك وراءه شيئا أشبه بالنهر يجري ويتشعب ويواصل الإرواء، فما تزال أغنياته تعود إلى المسارح وتنهض في المهرجانات وتستعاد في الندوات والمؤتمرات والدراسات. ومن فكت الأجيال الجديدة تعثر فيها على شيء من الأردن الذي عرفه الآباء والأجداد. ومن هنا جاءت قصة عمله الشهير حيرتني ليش، إذ كتبها ولحنها ثم اتجه ببصره نحو فنان أردني شاب كان يومئذ يمهد طريقه في المشهد الغنائي بخطوات واثقة، وهو الفنان مالك ماضي ذو الصوت الذي حظي بانتشار واسع ومكانة متقدمة. وكان هذا الاختيار قراءة فنية دقيقة من شيخ الفن لقامة صاعدة تمتلك القدرة على حمل الأغنية إلى آفاق أرحب. وما أن استمع مالك ماضي إلى العمل حتى استحسنه وأقبل عليه بحماسة، فسارع إلى تسجيله بأحدث الإمكانات الفنية المتاحة آنذاك.
1: الحكاية من دون الول هذه.
2: بدون كلام.
1: ولعتني ولهلبتني وحيرتني ليش، أم عيون الكحلة كل ما كبرت تحلى تسلم لي وتعيش. روح روح يا مرسالي خبرها عن حالي واستنى جواب، عيونها هالذباحة خلتني بصراحة عايش بالعذاب.
0: الأثر الإبداعي الذي تركه النمري يلخصه لنا الفنان مالك ماضي.
3: لما أخذت منه اللحن اللي هو اسمه حيرتني ليش، كان هذا في بداية الثمانينات. ما شد انتباهي أنه توفيق النمري كان يدقق على لفظ الكلمة الأردنية بالدرجة الأولى، بالإضافة أنه كان ما يقبل أنه نلفظ مثلا، في ناس بيجي بيروحوا وهو مغني بيأخذ هالنص بيغني باللهجة المدنية مثلا أو بدون ما يعني ينتبه لما يريده الملحن اللي هو الأستاذ توفيق النمري. بالإضافة أنه كان يعني ألحانه خفيفة الظل، كمان كانت يعني فيها شجن، مش مجرد أنه يعني صف كلام وعماله يعني ينقال أو يتلحن، كان يعني كان يهتم كثيرا كثيرا بالأداء وباللفظ وبالشكل العام.

0: كاي.
1: بالإضافة إنه توفيق النمري كان بحكم إنه لغته الإنجليزية جيدة غنى باللغة الإنجليزية وكان يمسك العود مثلا، ما يمسكش مثلا جيتار أو يعزف بيانو، كان يمسك العود ويغني على آلة العود اللي هي آلة شرقية محضة 100%، ويغني الأغنية وباللغة الإنجليزية وبإجادة.

وأضف إلى ذلك أنه كمان لما سافر إلى كوريا الشمالية في ذاك الزمن، وهذا الحكي يعني يعتبر مستهجن، أنه كيف إن أنت تمسك مثلا عودك وتغني يعني هذا يدل على أنه عنده فطنة وذكاء.

0: لهذا بقي اسم توفيق النمري حاضراً بعد رحيله في مهرجان جرش وفي احتفاليات إربد وفي المؤتمرات الموسيقية وفي الدراسات الأكاديمية وفي مشروعات التوثيق والموسوعات التي تعود إلى أعماله جيلاً بعد جيل. وفي آخر الطريق لا نرى فناناً يقف عند نهاية سيرة، بل نرى صوتاً يبتعد في الأفق، يمضي فوق سهول الشمال ويعبر حقول القمح ويمر بمحاذاة النار ويتردد بين القرى والبوادي. هناك في مكان ما من ذاكرة الأردن ما تزال ربابة الجد تعزف، وما يزال الصبي الذي خرج من الحصن يواصل الغناء.
1: عدل مجدك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. تمت اليوم السيطرة على حريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، وتتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية والغابات وجميع الإدارات ذات الصلة في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية وفق رئيسة المجلس المحلي بنبر ريم نصر.
4: بالنسبة للحريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر، في الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل يعني بك الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%. الهيئة الوطنية للهلال الأحمر نحن باش اليوم باش نمشي إن شاء الله نقيموا الأضرار اللي صارت للمواطنين. في نبر الحمد لله ما عنا أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشي منطقة التويرف اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى خسائر مادية لمواطنين في معتمدية التويرف، للمواشي، للسقوط منازل، للخسائر مادية.
3: أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي اليوم خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي، أكد ما يميز العلاقات التونسية المصرية من خصوصية وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية متينة، مشيدين بما يشهده التعاون الثنائي من تطور إيجابي في مختلف المجالات وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. في الشأن الدولي، قال مسؤولون فلسطينيون إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر اليوم وأضرموا النار في مسجدين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات الصهيونية في الجولان المحتل، وذلك خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية اليوم، وشهدت مناطق أخرى قصفا في وقت لاحق أسفر عن مقتل شخصين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل مجدك، عدل مجدك، تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
6: إذاعة شباب من تونس.
7: RG Music.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: خمسة نجوم

0: خمس نجوم
1: المجلة السياحية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكل في خمس نجوم على إذاعة شباب. اليوم لحد 26 جويلية 2026، توا الخمسة ودقيقة خمس نجوم تبدأ توا تتواصل حتى للستة ونصف. العادة تلقاو خمس نجوم مع عواطف الورغي، اليوم تلقاو سيمن ويسر في تعويض لزميلتي عواطف الورغي، تلقاو سليم القصيبي كوتي تكنيك، تقريبا جمعة كاملة مع بعضنا سليم الجمعة هذه. تحية كبيرة برشا ليك، تحية كبيرة منال بن صالح اللي معانا اليوم كوتي ديجيتال، وتحية لكل من اختار إذاعة الشباب في خمس نجوم. كالعادة فقرات موجودة، موسيقى موجوده، وديما نفرحوا برشا بالفيدباك نتاعكم. وصلنا لصفحتنا على الفيسبوك راديو جون تو زي باج اوفيسيال. نبداو مع الموسيقى.

0: هذا صوت إيد شيرين في سافاير اللي غادي نلقاوها في لاشين اوفيسيال نتاع إيد شيرين على اليوتيوب اللي غادي تفوت 300 مليون فيو. تسمعوا في خمس نجوم على إذاعة الشباب وقيد فقرة سياحة نيوز.
1: سياحة نيوز
0: الحقيقة أخبار تفرح برشا اليوم نسمعوها ونحكيو عليها في سياحة نيوز. نحكيو على إدراج سيدي بوسعيد رسميا ضمن التراث العالمي لليونسكو, هذا اللي أعلنته وزارة الشؤون الثقافية التونسية إعلان رسمي عن اعتماد وإجماع لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بيوزان في كوريا الجنوبية. أعلنوا عن إدراج قرية سيدي بوسعيد التاريخية على قائمة التراث العالمي. بعد شوية نحكيو على قائمة التراث العالمي واللي فيها 10 مواقع. نحكيو على الملف اللي جاء تحت عنوان قرية سيدي بوسعيد مركز للإلهام الثقافي والروحي في البحر الأبيض المتوسط. القرية الساحرة المزيانة بترفع رصيد تونس الرسمي لدى اليونسكو إلى 10 مواقع عالمية اللي يمنح السياحة الثقافية في تونس دفعة دولية غير مسبوقة. نحكي زادة في السياحة نيوز على قفزة في المداخيل السياحية باش تتجاوز 4 مليار دينار. هذايا أحدث مؤشرات البنك المركزي. أظهرت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المحينة حتى 20 جويلية 2026 أن العائدات السياحية واصلت نسقها التصاعدي باش توصل تتجاوز عتبة 4 مليارات دينار اللي مثل تقريبا 1.1 مليار دولار, مسجلة نسبة نمو إيجابية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. النمو هذايا الملموس بجانب عائدات العمل تحويلات التونسيين بالخارج اللي تفوت 5 مليارات دينار تساهم في دعم احتياطي النقد الأجنبي واستقرار الاقتصاد الوطني خلال ذروة موسم الصيف. ذروة موسم الصيف اللي باش تتجاوز 12 مليون سائح. تشهد الوحدات الفندقية والمنتجعات الساحلية في مختلف الجهات كما الحمامات سوسة جربة تبرقة تشهد نسب امتلاء قياسية وموسم استثنائي, وتتواصل الاستعدادات والخطط الحكومية والمهنية للوصول إلى الهدف السنوي المنشود اللي هو يتمثل في استقطاب أكثر من 12 مليون زائر مع نهاية عام 2026 مدعومة بتدفق السياح المغاربة خاصة من الجزائر ومن ليبيا والنشاط المكثف في الأسواق الأوروبية التقليدية. نحكي ونرجع من نول جديد على قائمة المواقع العشرة المدرجة رسميا على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو في تونس بعد ما انضمت أخيرا قرية سيدي بوسعيد. نلقاو مدينة تونس العتيقة اللي انضمت عام 1979 قلب العاصمة التاريخي وتتميز بجامع الزيتون وأسواقها التقليدية العريقة. نلقاو الموقع الأثري بقرطاج 1979 زاد اللي نلقاو أطلال الحضارات الزوس الحضارة البونية والحضارة الرومانية اللي تطل على البحر. نلقاو قصر الجم وإلا مسرح الجم في نفس العام 1979 ثالث أكبر مدرج ومسرح روماني في العالم وأفضلها حفاظا. نلقاو الحديقة الوطنية بإشكل 1980 اللي هي محمية طبيعية وبيئية الوحيدة ضمن القائمة. نلقاو محطة كبرى للطيور المهاجرة. نلقاو مدينة كركوين البونية والمقابر متاع كركوين اللي انضمت إلى قائمة اليونسكو عام 1985. المدينة البونية الوحيدة في العالم اللي ما مس معالمها حتى شيء وما تمسش معالمها.

لمعالمها المتكاملة في شمال إفريقيا زي كل عنا في تونس. وتم إضافة قرية سيدي بوسعيد أكيد جويلية 2026 أحدث موقع ضمن القائمة بفضل طابعها المعماري الفريد بالسوز الوان الأبيض والأزرق ودورها كرمز للإلهام الثقافي والروح في المتوسط. قلت لكم بلدنا مزيانة باش. قلت لكم الأخبار اليوم في السياحة نيوز تفرح برشا. نحن موصلين مع الموسيقى نرجع لكم بعد موجز أخبار الخمسة ونص وعنا ضيفنا اليوم الضيف أحمد العرولي كان حاضر معنا في نكهة بلادي.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عد المجدك تسمع صوتك.
0: عد المجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: تحية متجددة من قسم الأخبار. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها في 7 من أوت المقبل. مجلس عمادة المهندسين التونسيين يدعو في ختام أشغاله أمس للتسريع بإصدار قانون إطاري تحفيزي لفائدة المهندسين التونسيين بالخارج، بما يساهم في استقطاب الكفاءات الوطنية وتعزيز الدبلوماسية الفنية وتعبئة الخبرات للمساهمة في دفع التنمية الوطنية. تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجمة موت، تم اليوم تنظيم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة تهدف إلى توعية مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق. في أخبار العالم، مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على منح حصانة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تتيح لها دخول مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. حماس تعلن أن القوات الإسرائيلية اغتالت اليوم عضوين في الحركة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ منتصف أكتوبر. مسؤولون فلسطينيون يقولون إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا قرى فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة في وقت مبكر اليوم وأضرموا النار في مسجدين. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة قال اليوم إن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثة إيران فرصة محدودة حسب تعبيره. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عد المشتك.
8: عد المشتك تسمع صوتك.
9: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
10: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
11: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
12: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
13: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
14: دباير صايح وأنسب الوجهات،
15: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
16: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
17: من 10:30 نهار موجتنا أحسن ما تختار.
18: سامر كويز من 2:00 للـ4، مسابقات سرعة وتركيز.
19: شعل الحماس وعيش الإحساس.
20: وعيش الإحساس.
18: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
21: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
22: وباش تبعث السلام
21: تجيكم ديديكاس من 8:00 لـ9:30.
18: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
18: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
25: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
26: تسمعوا التونسي
25: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
18: عد الموجتك وصيف معانا.
25: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: خمس نجوم.
27: خمس نجوم

هذايا صوت إليسا العود وصلنا حتى ال 35 دقيقة. هذايا صوت سامي الويسر في خمس نجوم في تعويض لزميلتي عوض في الورغي. اليوم يجيكم من خلال سلم لقصيبي كوتي تكنيك منال بن صالح كوتي ديجيتال. نسلم على كل من اختار إذاعة الشباب. ونعرفوا أنه الحركة السياحية مربوطة بالحركة الثقافية واللي ما يبعدوش برشا على بعضهم مزدوز يحركوا بعضهم. حبيت نعطيكم فكرة على العروض الثقافية بالنسبة لليوم واللي فيها بطبيعة جانب سياحي. نحكيه على الدورة 37 مهرجان الدولي للف الفروسية ببنجردين اللي كان انطلق نهار 24 جويلية متواصل حتى نهار 1 أوت. ونحن اليوم نهار 26 أوت أكيد 2026 في مرسى لقصيبة. حاليا نلقاو دورة الرماية الأدوار التمهيدية للجنوب الشرقي نادي الرماية والفروسية الشعبية تنشيط الفصحى الشاطئية للأطفال مع فرقة آرت شو للتنشيط. العشرة متعلين نلقاو سهرة مغاربية في الشعر الشعبي والغناء البدوي تونس ليبيا والجزائر من نادي الفروسية ببنجردين والمهرجان الدولي للفروسية ببنجردين. نمشيو لمهرجان الحناء بشنني جابس دورته 42 من 24 30 جويليه 2026 وين في قاعه الاجتماعات بمعهد المناطق القاحله بمدنين. العشره كانت موجوده مائده مستديره عنوانها الذهب الاحمر لواحد شنني. ونلقاو حاليا افتتاح معرض الصناعات التقليديه ابداعات من قلب الواحه وين في منتزه امين بشنني. والعشره متعلين نلقاو عرض مسرحيه تبسي لجعفر القاسمي. نحكيو على الايام الثقافيه بتاموغزه في توزر بدايه 24 وصل حتى الغدوة 27 جويلية 2026 وين تحديدا في دار الثقافة تموغزة 7 متعليل. اليوم عندنا موعد مع منوعة تنشيطية للأطفال مع الفنان عبد الستار بوصيدة. نحكي وتوع للدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي 16 جويلية 19 أوت 2026 نلقاو الليلة العشرة بتعليل مسرحية القرهمانة المخبل في كوبا للفنان معز التومي. نمشي والنابل الدورة 38 من مهرجان نابل الدولي 18 جويلية حتى 25 أوت 2026 مسرح مهرجان نابل الدولي. الليلة العشرة متعليل نلقاو عرض بانويل في تونس الفنان محمد صابر الوسلاتي. ونمشيو للمونستير مهرجان المونستير الدولي دورته 53 من 20 جويلية حتى 18 أوت اللي نلقاو العشرة متعليل عرض موسيقي فلاش باك الثمانينات والتسعينات. ونمشيو المهرجان بزارة الدولي دورته 43 اللي بدأت نهار 17 جويلية واللي تتواصل حتى 19 أوت 2026 في مسرح الهواء الطلق. العشرة متعليل سهرة مع الفنان الجزائري والعالمي الشاب مامي. مهرجان الحمامات الدولي مركز الثقافي الدولي بالحمامات 16 جويلية 19 أوت. العشرة متاع الليل موعدكم مع عطيل المعاوي عرض صدى الأطلس. ونمشيو للمركب الثقافي ببيجل اللي يحتضن الدورة 46 لمهرجان بيجل الدولي اللي كان انطلاق نهار 22 جويلية واللي متواصل حتى 5 أوت. ونلقاو العشرة متاع الليل عرض للطفل والعائلة عالم من السحر والإبهار لو موند ماجيك. سليانة مش بعيدة برشا على بيجل نلقاو الدورة 49 لمهرجان سليانة الدولي 21 29 جويلية فضاء المركب الشبابي بسليانة. العشرة متاع الليل عرض الفنانة التونسية آية دغنوج في أذنا نلقاو المهرجان الدولي للفنون الشعبية أوذن 22 جويلية 2 أوت. الموقع الأثري بأوذن اللي هو موقع مزيان برشا العشرة متاع الليل عندكم موعد مع سهرة مع الفنان هشام سلام والفنانة ليلي القفسي. ونمشي مع بعضنا لسبيتلة القصرين الدورة 45 من مهرجان العباد لسبيتلة القصرين من 24 جويلية متواصل حتى 26 أوت 2026. العشرة متاع الليل عندكم موعد مع عرض الفنان الشاب يونغ إير زيد. والدورة الثانية من المهرجان الصيفي بمطر بنزرت 24 حتى 31 جويلية 2026 المركب الرياضي بماطر. العشرة متاع الليل اليوم عندكم عرض الزهو الجربي تعالوا قدنا. عروض مزيانة عروض تتحرك كما قلنا تجمع ما بين الثقافة وما بين السياحة. نحن بعد شوية عندنا موعد مع نكوة بلادي الشيف أحمد العروري يحضر معنا ويقدم لنا دي غوسيت حلوين ومزيانين وتوانسة 100%.

0: سمعنا دولي باترينينغ سيزن توصلنا حتى ال 55 دقيقة ذي صوت سيمن ويس لجيكم من خلال سليم لقسيبي ومن خلال منال بن صالح وذي فقرة نكهة بلادي.
1: نكهة بلادي
0: نكهة بلادي الفقرة ديما تلقاوها في خمس نجوم على إذاعة الشباب. واليوم بالحق نقولوا نكهة بلادي الشيف أحمد العروري اللي حاضر معانا في نكهة بلادي خلط لنا هكا الماكلة. هي ماكلة تونسية 100% لكن ريفيزيتي فيها لمسة متاع شباب. ومرة نمشيو للتستور، مرة نمشيو للجرب، كل مرة نمشيو للبلاصة نمشيو للقرقنة على الشلاب باش نعملوا جولة في تونس الحلوة والمزيانة. وأكيد الماكلة والثقافة متاع الماكلة والتراث متاع الماكلة داخل في السياحة متاعنا. الشيف أحمد العروري أهلا وسهلا، شحوالك؟ صفا شعامل
2: الحمد لله،
0: ان شاء الله تكون بخير. وشيف مرحبا بيك شيف احمد العرعوري. به خلنا نعطي افونغول المستمعين اليوم ماكله بنينه تريو مينيه بريك، وقال لي فيه حاجه سبيسيال برشا وحاجه هكا معناها حتى البريزونطاسيون تاعو مختلفه. سلطه تونسيه بالفرماج بالجبن الابيض اللي جينا من تستور، مش من اي بلاصه،
2: جبن
0: تاع التستور البوم فيغت تاع سبيبه. هاكا شيف اموره واضحه في السياحه فهم شنو يعني. باش نحكيو زاد على الحوش، نحكيو على الكمونيه البول بروز الجربي في رويد مير. باهي شيف ما نطولش برشا على المستمعين، شنو نجمو ناكلو؟
2: كومونسي باش نبداو معناتها باش نعملو 5 روسيت 100% تونيزيان. التريو دوميني بريك باش نعملوكم اميزبوش. باش نعملو تريو دوميني بريك نتاعنا بالنسبه للفارس معناتها باش نوعو شويه اليوم. باش نعملوهم من يارديس
0: شويه سالي. ولا برشا
2: باش نوعو برشا باش نعملوهم دي من يارديس سالي. اوكي باش ناخذ تريو دوميني بريك، واحده باش نعرفوها باش نعملوها فورم دو سامسا، وواحده باش نعملوها فورم معناتها دوميني دوا، وواحده باش نعملوها كاري. باش ناخذ الاولانيه باش نعملوها ايبينار، باش نعملوه بوشي، ومن بعديك باش نهشيوها باش نخلطوه بالريغوتا والفروماج رابي، نفوحو سيل بوفر، نقصو الفاي دو بريك معناتها بالطول نتاعنا، ونسكروهم اون فورم دو باتوني.
0: اي
2: هذايا الاولاني. الميني بريك الثانيه باش نعملوها بولي وفروماج وبومبيري، وباش نفوحوهم سيل بوفر وشويه برسيل، وباش نسكروهم سو فورم دو سامسا معناتها كيما سامسا سالي. التريو دو ميني البريك الثالث باش نعملوه كروفيت فروماج بوم دو تير برسيل، وباش نفوحو سيل بوفر، وباش نسكروهم نعملوهم سو فورم دو كاري. من بعديك باش نقليوهم في الزيت.
0: حلوه البريزونطاسيون ديما عندها تاثير كبير برشا.
2: كعبه باتوني وكعبه تريونجل كيما السمسه. أيه. وكعبه كاري. والفارس نتاعهم يختلف.
0: فما طريقه نتاع التزيين ولا نزينوهم كيما نحبوا؟
2: في البريزونطاسيون وي بيان سور. من بعد ما نقليوهم باش نخليوهم ياخذوا الكولور مزيان. الفي دو بريك باش نعملوهم دوبل بابي باش يبدا فما الكروستيون تبدا تتقرمش، نقدموهم بطريقه مزيانه وناكلوا صحه وبشفاء.
0: به
2: هذا بالنسبه للميني بريك.
0: كما قلت لنا اميوز بوش هو معناه
2: ماهوش اميوز بوش. توا باش نتعداو لونتري، باش نعملو اونتري فرواد اون سالاد تونيزيان. باش نتوشيوها شويه سالاد تونيزيان. بالنسبه للقصه باش نعملو القصه نتاع الليجوم خشينا شويه.
0: اي
2: باش نزيدوها، باش نزيدوها الفروماج بلون تاع تستور دي ميسيل، يبدا نفوح بالكليل والزعتر، باش نقصوهم كيوب.
0: عاد شايفين شايف راهو اي
2: باش نقصوهم كيوب ونضيفوا السلطه نتاعنا. وباش نزيدوها البوم فير نتاع سبيبه، باش نقشروه التفاح الاخضر.
0: اي
2: وباش نفوحوه بالقارص ونزيدو نزينو بها كسلاطه نتاعنا، وباش نزيدوها الموند سيشي برشا نعني عشيه.
0: حبيت نسالك شيف في القصه شنو هو اللي يفرق؟ قلت لي نقصوها معناها طروف خشينه، شنو هو الفرق بيناتهم؟
2: دابيتود نحن نقصوها جويده سلطه تونسيه نتاعها. المره هذه باش نخشنوا شويه في القصه باش يجي البريزونطاسيون مزيانه معناتها. نفس الديكوباج تاع الفروماج، نفس الديكوباج تاع البوم، ونفس الديكوباج تاع الليجوم.
0: يبداو متساويين الكل باش يعطيو منظر مختلف.
2: يبداو متساويين الكل باش يعطيو بريزونطاسيون باهيه في الصحن. هذا بالنسبه للسلطه التونسيه. باش نزيدو الموند سيشي، زيت زيتونه، ملح فلفل اكحل، وعصره قارص، ونقدموها بطريقه مزيانه وناكلو صحه وبشفاء.
0: ديما التفويحه هذه تعمل فريق كبير في الماكله وتخليها هي. تختلف على ماكله اخرى.
2: السلطه التونسيه نتاعنا تحب برشا الموند سيشي نعني عشيه.
0: ومفيد زاد هكا حاجه وحويجه.
2: مفيد ويعطي قوم مزيان.
0: باهي شايف هذا فيما يخص اليوم تاع الميني بريك والسلطه التونسيه كما قلنا اللي هي بالفروماج بلون اللي جينا من تستور، ناكدوا على تستور البون فيغت
2: نتاع
0: سبيبه. كاب كابو هكا اسمه؟
2: كاب كابو.
0: بي
2: كاب كابو دو بواسون.
0: بواسون ميرو زاد.
2: احنا هنا باش نعملوه بالميرو. باش ناخذوا الطروف نتاعنا تاع الميرو، نفوحوهم ونخليهم في الفريجيدير. بور كومونسي ناخذوا الحاجة اللي باش طيبوا فيها، نعملوا صوص طومات خفيفة. معناتها ما تكونش عاقدة. ونفوحها بالبي، باش نفوحوها بسنتين ثوم، شوية ملح، شوية فلفل أكحل، شوية ريس عربي، شوية تيبلو كروية، شوية فلفل زينة، وشوية كركم. نستناو الصوص نتاعنا تغلي هذيك. ونمرقوها شويه بالفيمي دي بواسون معناتها البويون تاع الحوت.
0: هون لازم نتبعوا المراحل نتاع الميغو كيفاش يطيب سينو راهو باش يجي مختلف شويه دونك لازم نتبعوا بشويه بشويه معناتها. نتبعوا
2: باش نعملوا الديبار تاع السوس نعملوا لو سيزالمون نمرقوا بالفيمي دو بواسون هي تبدا تغلي تبدا تعقد باش تعمل ليزون واحنا ديجا عندنا كعبه الميرو حاضرين مفوحين باش نزيدوهم فك الصوص هذيك.
0: باهي.
2: لهنا الكوفير معناتها لازم ضروري باش نغطيوا كاسوس هذيك باش يرجع عليها الفابور 15 مينوت المنين الابيض ما يخوش برشا وقت 15 مينوت وتبدا تعمل ليزون الصوص. لهنا باش نزيدوها السيترون كونفيت باش نزيدوها البيمون كاين باش نزيدوها اك الزيتون الفيولي وباش نزيدوها البرسيل وباش نزيدوها الكبار. باش نحصلوا على
0: تخيل في تخيل في القوم تاعها كيفاش كيفاش باش تكون. نذكر انه الماكله نتاعنا في نكهه بلادي خمس نجوم هي تونسيه 100% وفيها لمسه نتاع تجديد.
2: بيان سور ديما نعملوا حاجات ريفيزيتي.
0: هذا فيما يخص الكبكب والبلمناني بواسون ميغو فما زاد الكمونيه. مازلنا نحكيو على الخيرات نتاع تونس ونحكيو على الماكله والماكله نتاع البحر. حكينا على المناني الميروتا ونحكيو على البول بعد شوي باش نحكيو على الفرويد مير زاد
2: بعد شوي باش نحكيو على الفرويد مير تو باش نحكيو على الكمونيه قرنيد. بالنسبه للكمونيه قرنيد فما شكون يطيب البولب ديريكت في الصوص وفما شكون يصمت البولب وياخذ شويه من البويون هذاك ويعمل به الصوص. احنا باش نطيبوا البولب قبل باش ما تجيناش الكمونيه قويه. باش نطيبوا البولب في ماء يغلي ساعه.
0: باهي. وعلاش ساعة شايف معناها باش يطيب بالكدا باش
2: ساعة ساعة باش ياخذ كويسون باهي خاطر نحن من بعديك باش نزيدو نطيبوه في الصوص. فهمت خاطر كان نخليوها ساعة ساعة وربع ومن بعديك كي باش نحطوه في الصوص باش يولي طايب برشا معناتها تري بيان كوي. باش نخليوها يطيب ساعة في ماء يغلي باش نحطو في الماء رند وقارص. اوكي ماء يغلي رند وقارص نهبطو كعبة القرنيط على ثلاثة مراحل نهبطوا ونطلعوا نهبطوا ونطلعوا ومن بعديك نخليوا كعبة القرنيط ونغطيوها.
0: هذوما لي زاستيوس ديما نقول لك نتبعوهم راهو يفرقوا في الماكلة بعد.
2: بيان سور باش يعطيك ديما ريزولتا باهر. والقرنيط باش ناخذوه نظيف ومكسكس ومخبط نطيبوه جوست نطيبوه ديريكت. من بعديك باش نصفيوا اكل الماء هذاك باش نحيلوا معناتها الرند والسيترون وناخذوا منه شوية ونخليوه تحت القرنيط. توا باش نبداو في الكمونية نعملوا صوص طومات تبدا بالطومات فريش والطومات معناتها الطومات نتاعنا نفوحوها ملح فلفل اكحل تبلو كرويه وشويه ثوم. اوكي نقصوا القرنيط نتاعنا معناتها السوابع ولا نقصوا الرنديل خشين شويه كيما نحبوا نحنا ونكملوا نزيدوه في كاسوس هذيك ونخليوها تعقاد وتعمل ليزون في الاخر بالكل باش نزيدوها شويه كمون ونطفيوا الغاز. كي نجيو نقدموا فيها نقدموها كالعاده بطريقه مزيانه ونزيدوها شويه برسيل هاشي ونزيدوها شويه اونيو هاشي وكارتي سيترون باش نعصروا عليها القارص.
0: حلو هذا فيما يخص الكمونيه بالقرنيط. الرز الجربي بالفرويد مير.
2: الرز الجربي بالفرويد مير. بالنسبه للرز الجربي بالفرويد مير باش ناخذوا الفرويد مير نتاعنا باش ناخذوا الفرويد مير نتاعنا اللي هو معناتها متكون من سيش كالامار كروفيت وكعبه مول في الاخر باش نعملوا بهم بريزونتاسيون.
0: اوكي بالنسبه حطوهم على جنب كعبه المول نحافظ عليهم ظهر لي
2: كعبه المول هي مش باش نطيبوهم مع الرز نحاولوا حتى معناتها نسوتيوهم ونخلطوهم في الاخر نعملوا بهم البريزونتاسيون. اول حاجه باش نحضروا الفرويد مير نتاعنا ونقصوه. ثاني حاجه باش نحضروا الخضره. الخضره باش نحضروا بصل جويد ثوم معدنوس وشويه جلبانه شويه سفناريه شويه ايبينار وشويه حمص يكون طايب خاطر الحمص مش باش ياخذ معناتها لا ميم كويسون مع الرز والفرويد مير. وباش نزيدوا شويه شبت ونعناع شايح.
0: اي
2: نحلوا شويه طماطم معجونه وشويه هريسه عربي في شويه ماء دافي وشويه زيت زيتونه ونخلطوا الكل مع بعضهم. بالنسبه للرز نتاعنا احنا ديجا غسلناه وصفيناه وكذا نخلطوا هذاك الكل مع بعضنا قبل ما نحطوه في الكسكاس. نجيو ناخذوا سكينه وفرشيطه نحطوهم في وسط الكسكاس معناتها سو فورم دو اكس باش يخليوا الفابور يطلع ويطيب الرز الكل ويخرج لنا كعبه كعبه ما نحركوهوش برشا الرز.
0: اي
2: نستناو 25 مينوت معناتها يعمل كويسون نتاعو ومن بعديك معناتها في البريزونتاسيون باش نزيدوا شويه زيتون شويه فلفل مسير شويه فلفل بهار العبيد ونقدموه ناكلوا صحه وبشفاء.
0: شايف فما فحات والا توابل ما تجيش في ماكله وتجي في ماكله اخرى معناها لازمنا ديما نحاولوا ما نخموش برشا في ما نزيدوش برشا التوابل الماكله نتاعنا. مثلا تصورها تبدل حتى المطعم نتاع الفرويد مير تبدل المطعم نتاع الروز نتاع الكموني نتاع المنيو نتاعنا اليوم لازمنا نلتزموا باللي قلت لنا عليه في التفويح.
2: بالنسبه للماكله التونسيه سيرتو الصوص روج ديما نفس لي بيس ديما باش نلقاو فيها البصل باش نلقاو فيها الثوم باش نلقاو الزيتون باش نلقاو الملح في الفلاك حل تبلو كرويه وبالنسبة لحاجة معناتها حوت ولا كمونية باش نزيدوها الكمون
0: تو سامبلومون. والملح مش برشا خاطر ديما جينيرالمون تكون الماكلة نتاع البحر مالحة شوية.
2: صحيح تاي الملح مع الفرويد مير نقصوا شوية من الملح وسيرتو لي روسيت هذيما كيما الكبكاب والرز الجربي اللي باش نزيدوهم معناتها الزيتون والبيمون كاين ديجا مالحين هاكا نقصوا شوية من الملح لو ماكسيموم.
0: يعطيك الصحة شيف، شكرا لك. شيف أحمد العرعوري حاضر معنا اليوم في نكت بلاد الحقيقة. منيو مزيان برشا تلقاو على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون توزي باج اوفيسيال وتلقاو المنيو باغ غادي تلقاو الفيديو اون لايف ستريمينغ. ميرسي شيف اللي جيت بحضرنا اليوم، نشكرك برشا يعطيك الصحة. تحضر بحضرنا في إذاعة الشباب أكيد إن شاء الله على قريب. أحمد العرعوري تابعوه على الانستغرام، تابعوه على الفيسبوك في صفحته وي شيف وإلى صفحته أحمد العرعوري. خمس نجوم متواصلة حتى للستة ونص، اقعدوا معانا ما تبدلوش الموجة.

16 دقيقه هذه 5 نجوم على اذاعه الشباب. هذا سيمن ويسري في تعويض زميلتي عواطف اللورغي سليم القصيبي ومنال بن صالح. بعد ما حكينا على المهرجانات اللي نجموا نمشيو نعملوا عليها طله اليوم، وبعد ما حكينا زاد عملنا دوره في تونس الكل مع المهرجانات ومع ضيفنا اللي كان حاضر معنا الشيخ احمد العروري، نعملوا دوره مع المهرجانات ان شاء الله. بالنسبه للعروض غدوه الاثنين 27 جويليا 2026 الدوره 37 المهرجان الدولي للفروسيه ببنغردين، غدوه في دار الشباب بنغردين 10 نتاع الصباح عندكم موعد مع دورة في الرماية بالقوس وتكريم نادي الرماية بدار الشباب. في مرسى القصيبة الخمسة بتاع العشية عندكم موعد مع الألعاب الشعبية ومعرض المعدات التراثية والشعبية القديمة جمعية المسنين والمتقاعدين ببنغردين، وتطوين مع الفروسية الشعبية اللي بتلقاه غدا إن شاء الله الخمسة بتاع العشية، وانطلاق دورة الرماية الأدوار التمهيدية للجنوب الشرقي نادي الرماية والفروسية الشعبية. نمشيو للدورة 42 من مهرجان الحنة بشنين نيجابس 24-30 جويليا 2026 في مدرسة علي بالقاسم الخمسة متاع العشية، غدوة عندكم موعد مع يوم الطفل أشبال الواحدة، تنشيط وألعاب رياضية في كرة الطاولة ولا التايكواندو، ومواصلة معرض الصناعات التقليدية إبداعات من قلب الواحة، معرض فني تراثي بالنسبة للأيام الثقافية بتمغزة في توزر في دار الثقافة تمغزة. غدوة 9 متاع الليل عندكم عرض مع الفنانة وردة الغضبان، وبالنسبة لمهرجان بلاريجي في دورته 50 من 24 جويليا حتى 6 أوت 2026، غدوة 10 متاع الليل عندكم موعد مع عرض فني للفنان التونسي كازو. الدورة 53 من مهرجان المنستير الدولي 20 جويليا 18 أوت، غدوة 10 متاع الليل عندكم موعد مع عرض موسيقي فلاش باك الثمانينات والتسعينات. والدورة 46 من مهرجان صفاقس الدولي 21 جويليا حتى 17 أوت، غدوة في المسرح الصيفي بصفاقس 10 متاع الليل عندكم موعد مع عرض للفنان اللبناني وائل جسار. بالنسبة للدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، غدوة إن شاء الله عندكم عرض نغدول 10 متاع الليل، والدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي المتواصل حتى 5 أوت، غدوة عندكم عرض مع سهرة طربية مع شيرين اللجمي في المركب الثقافي بيجا. نمشي مع بعضنا للدورة 49 لمهرجان سريانا الدولي، غدوة إن شاء الله 10 متاع الليل تلقاو الفنان نور شيبة يقدم عرض في فضاء المركب الشبابي بسليانا. بالنسبة للمهرجان الدولي للفنون الشعبية بأذنا بالموقع الأثري بأذنا، غدوة 10 متاع الليل عندكم سهرة فنية مع الفنان محمد علي الأسمر. الدورة الثانية للمهرجان الصيفي بماطر في المركب الرياضي بماطر، غدوة عندكم عرض حضرة رجال ماطر 10 متاع الليل، ومهرجان تطوين الصيفي في دورته 34 غدوة في المركب الثقافي بتطوين عندكم موعد 10 متاع الليل مع عرض الزيارة لسامي اللجمي، وتوا عندكم موعد مع جورج وصوف. وهكا مستمعينا نكون وصلنا لآخر 5 نجوم بالنسبة لليوم، تقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب. أجمل تحيات كل من سامي نويس سليم القصيبي منال بن صالح وقدرين بغنشي على موجات إذاعتكم إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. إطلاق البوابة التونسية للصناعات الغذائية، وهي منصة مؤسساتية لليقظة الاقتصادية، صممت لدعم نفاذ المؤسسات لمعلومات استراتيجية موثوقة في قطاع الصناعات الغذائية. المنصة تهدف إلى تجميع المعلومات الاستراتيجية وتحويلها إلى عنصر يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية الناشطة في الصناعات الغذائية، فضلا عن الإسهام في بناء منظومة تعاون بين مختلف المتدخلين. منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو تطلق شبكة خبراء الإيسيسكو في علوم الكم لتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي والابتكار في مجال تقنية الكم وتشجيع تبادل المعرفة وبناء قدرات العاملين في المجال بالدول الأعضاء في المنظمة. في أخبار العالم، وعشية لقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب ترامب بكبح جماح الطموحات المتطرفة الحكومة الإسرائيلية ووقف تجاوزاتها المتكررة بالقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة. وسائل أعلام إيرانية ذكرت اليوم أن ناقلة نفط اصطدمت بلغم بحري وانفجرت في مضيق هرمز دون تقديم مزيد من التفاصيل. هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أصدرت اليوم تحذيرات من موجة حر شديدة في مدينة دايجو ومناطق أخرى جنوب شرقي البلاد، حيث تجاوزت درجة الحرارة 30 درجة مئوية. شكرا وإلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، اسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: يا شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في ميلودين على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع جينيريك مسلسل بميت وش اللي خرج عام 2020 للمخرجة كاملة أبو ذكري، بطولة نيلي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، زينب غريب، علي رشدي، شريف دسوقي، مصطفى درويش، دنيا ماهر، محمد عبد العظيم، لؤي عمران، سلوى محمد علي، حنان يوسف، حسن أبو الروس، منى سماحة، صدقي صخر، أسامة أبو العطاء، أمال حلمي، وسارة تونسي.

كان هذا يا حمادة هلال في جينيريك مسلسل المداح في الجزء الثالث أسطورة العشق اللي خرج عام 2023 للمخرج أحمد سمير فرج، بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، محمد عز وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وباش نسمعوا قادر الجابوني في جينيريك مسلسل الخاوة اللي خرج عام 2017 للمخرج مديح بالعيد، بطولة حسين كشاش، جمال غوتي، شهرزاد كراشني، فيزية توغرتي، زهرة حركات، شيرين بوتلا، ومنال جعفر.

كان هذايا أحمد سعد في جينيريك مسلسل البرنس اللي خرج عام 2020 للمخرج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، علاء زينهم، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد مهران، عبد الحميد سند، حمدي هيكل، محمد جمعة، أحمد فهيم، أحمد داش، بدرية طلبة، صفاء توخي، سلوى عثمان، إدوارد، أحلام الجريتلي، عبد العزيز مخيون وغيرهم من النجوم. ورحلتنا متواصلة معكم في ميلودينا على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل خطيفة اللي خرج عام 2026 للمخرجة سوسن الجمني، بطولة كمال التويتي، ريم الرياحي، لميا العمري، محمد مراد، نوردو، عزة سليمان، غانم الزرلي، أميمة بن حفصية، منيسة الفورتي وغيرهم من نجوم.

كانت هذه أمال ماهر في جينيريك مسلسل قضية رأي عام اللي خرج عام 2007 للمخرج محمد عزيزية، بطولة يسرى، رياض الخولي، سمير صبري، إبراهيم يسري، سامي العادل، جمال إسماعيل، إيهاب فهمي، لقاء الخميسي، أحمد فلوكس، رجال جداوي، أشرف مصلحي، هشام الشربيني، عمر سمير، رندا البحيري، صفاء توخي وسامي مغاوري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا جينيريك مسلسل باب الحارة، بطولة عباس النوري، صباح الجزائري، سامر المصري، ميلاد يوسف، هدى شعراوي، وفاء مصلي، ليليا الأطرش، وائل شرف وغيرهم من نجوم.

ميلودينه ميلودينه اغاني الافلام اغاني المسلسلات ميلودينه تونسيه عربيه وعالميه ميلودينه مع وصال السنوسي.

كان هذا يا مروان خوري في جينيريك مسلسل علاقات خاصة للمخرجة رشا شربتجي، بطولة منى واصف، عبد الهادي صباغ، باسم ياخور، توني عيسى، ماجد المصري، ديما جندولفت، أحمد زاهر وغيرهم من نجوم. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا بلال الصغير في جينيريك مسلسل الجريح اللي خرج عام 2019 للمخرج عبد الغني البقاعي، بطولة مراد أجيت، شهرزاد كراشيني، نصر الدين جودي، فوزية توغورتي ونسرين يرغبن.

كانت هذه سميرة سعيد في جينيريك مسلسل هي للمخرج مراد الخودي. المسلسل هذا اللي خرج عام 2020 بطولة رشيد الوالي، زينب عبيد، أمين الناجي، أيوب اليوسفي، ابتسام العروسي، عبد السلام البحسيني، مريم بكوش وطارق البخاري. وإحنا معكم في ميلودين على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا أنغام في جينيريك مسلسل حديث الصباح والمساء اللي خرج عام 2001 للمخرج أحمد صقر، بطولة ليلى علوي، دليل عبد العزيز، أحمد خليل، أحمد زاهر، محمد نجاتي، أميرة العايدي، جيهان راتب، منى شلبي وغيرهم من نجوم.

كانت هذه كارمن سليمان في جينيريك مسلسل كيد النساء في الجزء الثاني للمخرج أحمد البدري، بطولة فيفي عبدو، نبيل عبيد، أحمد بدير، أحمد سلامة، أحمد الدمرداش، ميمي جمال وغيرهم من نجوم. وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميلودين على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع شيرين في جينيريك مسلسل لحم غزال اللي خرج عام 2021 للمخرج محمد أسامة، بطولة غدا عبد الرازق، شريف سلامة، عمر عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، أحمد صفوت، رحاب الجمل، وليد فواز، حمدي المرغني، مصطفى أبو سريع، بسنت شوقي، عنان يوسف وغيرهم من نجوم. أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: ميلودين ميلودين أغاني الأفلام أغاني المسلسلات ميلودين تونسية عربية وعالمية ميلودين مع وصال سنوسي
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجمعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. السيطرة على حريق جبل الطويلة من معتمدية نبر بنسبة 90%. وفد عن الهلال الأحمر يعاين الأضرار. حملة تحسيسية في ولاية باجة لتوعية سائقي الطريق بأهمية تجنب السلوكيات المؤدية إلى اندلاع الحرائق. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي. أهلا بكم. تنطلق غدا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي كان أكد في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا.
7: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين، سواء ناجح في الدورة الرئيسية للبكالوريا وإلا في دورة المراقبة للبكالوريا. دونك تبدأ نهار 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية هي فترة التعمير، ونتمناو الجميع يشاركوا، ونتمناو أنه حتى واحد ما تفوتوش الأجال. هذه الرئيسية. ثم دورة ثانية هي بالنسبة للي مع الأسف إما عمل ارتكب أخطاء في التعمير أو أنه ما شاركش مع الأسف، تقعد عنده فرصة ثانية باش ينجم يعمر الاختيارات نتاعو.
6: من جهة أخرى ينصح كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي الناجحين في البكالوريا بضرورة الموازنة بين مؤهلاتهم ورغباتهم وفرص التكوين المتاحة لضمان نجاح عملية التوجيه.
8: فما نقطة مهمة ديما ماذا بينا نوصلوا لأبنائنا الناجحين، أن نراه التوجيه يلزم يوازن بين مؤهلاته وبين رغباته. طالب ماذا به يعرف بالضبط هو كشخصيا وكتطلعاته كأحلامه شنية بالضبط، باش ينجم على الأقل يركز ويشوف هل أنه الرغبات هذية شنو اللي نجم يقابلها في المؤسسات الجامعية كعروض تكوين وكمؤسسات. هذا الكل يعاونه برشا باش يخليه على الأقل يقوم بعملية التوجيه تكون قدرة ربي ناجحة.
6: هذا وينتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي في 7 من أوت المقبل. في شأن وطني آخر، تمت اليوم السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، فيما تتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية وفق رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر.
9: بالنسبة للحريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل يعني بك الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون لكن ما زلنا يعني محصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%. ما في نبر الحمد لله ما عناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشي منطقة الطويرة اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرف، للمواشي، للسقوط منازل، للخسائر مادية.
6: وفي شأن ذي صلة وفي إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، نظم الصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا والإدارة العامة للغابات اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. وتهدف الحملة إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وفق ما صرح به أحمد الغربي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال أفريقيا إلى الزميلة فاتن التوجاني.
10: بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، نظمنا حملة توعوية على مستوى طريق سيارة باجة على مستوى المرناقية الفجة وفي شارع البيئة بباجة. كانت الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات بضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل قابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت. هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع على كل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. المرحلة الثانية باش تكون 1 أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
6: في الشأن الثقافي، تنطلق الليلة فعالية الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولية. الدورة ركزت على العروض الشبابية التونسية مع مشاركات دولية عديدة، وفق مديرة المهرجان الأستاذة والباحثة إقبال الحمزاوي.
11: العروض الدولية حبيت أركز أكثر على الاكتشافات، مثلا الجزائر يوم 5 أوت فما فرقة جاية من قلب الصحراء تاع الجزائر إيسينارا، فرقة تويرغ، وفما الجزء الثاني منها أول مرة يجيو تونس سلطان جنيوة. مثلا بالنسبة لأمريكا اللاتينية يوم 4 أوت تخيو أول مرة زادة كيف جديد اسمه سوموس ناي. عن عدة بلدان، فما فلسطين نهار 10 أوت بشي تقاسم السهرة مع نضال يحيوي ديو اسمه ولا مرة اللي هو راب هكا الإلكترو مع تعود بسيط زادة الشباب برشا. موجودة الجزائر، ليبيا، الأردن، المكسيك، لبنان مع وائل جسار حفل الافتتاح. وبالنسبة للعروض التونسية مشيت أكثر للشباب ولسان ألترناتيف، فما عطايل باش يكون مع روضة عبدالله ودالي شبيل وحاتم لجمي يوم 27 جويلية، فما حمزة بوشنيق عرض أوركسترا يوم 2 أوت، نضال يحيوي بروجي جديد متاعو قربي دونك الموسيقى الشعبية مع الإلكترو. بالنسبة للعروض المسرحية فما الهريبات يوم 11 أوت وإقامة شهيرة يوم 6 أوت.
6: وفي الرياضة، توج البطلان التونسيان فراس القاتوسي وخليل الجندوبي اليوم بذهبية دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. وجاءت ذهبية البطل الأولمبي فراس القاتوسي إثر فوزه في نهائي منافسات وزن أقل من 87 كيلوغرام على البوركيني فيصل ساوادوغو بنتيجة 2-0. أما ذهبية البطل العالمي خليل الجندوبي في وزن أقل من 68 كيلوغرام فجاءت إثر انسحاب منافسه النرويجي كريستيان بورغين بسبب الإصابة. إلى أبرز أخبار العالم الآن، عشية اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأمين العام لجامعة الدول العربية يطالب ترامب بكمح جماح الطموحات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية ووقف تجاوزاتها المتكررة بالقدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق على منح حصانة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تتيح لها دخول مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. وفي الملف الإيراني، سفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة يقول أن الرئيس دونالد ترامب يمنح محادثات إيران فرصة محدودة حسب تعبيره. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. السيطرة على حريق جبل طويلة من معتمدية نبر بنسبة 90%، وفد عن الهلال الأحمر يعاين الأضرار. حملة تحسيسية في ولاية باجة لتوعية سائقي الطريق بأهمية تجنب السلوكيات المؤدية إلى اندلاع الحرائق. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك. سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
12: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
13: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
12: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
13: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس،
12: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
13: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 للتسعة ونص،
12: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
13: نعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
12: السبت لحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
13: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
12: عدل موجتك وصيف معانا.
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
14: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

سبور. اهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياضه على موجاتنا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، كوثر البديو معاكم في الاعداد والتقديم. نبداو باخبار فرقنا التونسيه. الترجي اختتم اليوم تربص 90 درهم، وكان اجرى العشيه وديه اخيره ضد تقدم ساقيه الدير، وفاز 3 أهداف مقابل هدف فريق تقدم ساقيه الدير. باش يلعب لقاء ودي اخر يوم 29 جويليه ضد اولمبيك اقبو الجزائري. الترجي نذكر كان فاز في وديه اولى في التربص هذايا ضد النجم الخميري هدفين مقابل صفر. وبيع اشتراكات الموسم الجديد تنطلق يوم 30 جويلية، وقصي معشة يغادر الفريق. الاتحاد المنستيري دخل اليوم في تربص في عين دراهم في إطار التحضيرات للموسم الجديد. تربص يتواصل لغاية 6 أوت، باش يلعب فيهم الفريق وديات في انتظار تحديد المنافسين. النجم الساحلي الأحباء ساهموا بزوز مليارات من مليماتنا في حملة فض النزاعات مع الفيفا. فريق نادي صفاقس يلعب لقاء ودي نهار 5 أوت القادم في تبرقة ضد شباب بلوزداد الجزائر الموجود في تربص ببلادنا. وترجي رجيس في مفاوضات متقدمة مع حمدي العبيدي بس بعد فسخ عقده مع أقبو الجزائري. النادي الأفريقي فرط في الظهير عزيز الغريسي لنجم تلوي في شكل إعارة، وفي مفاوضات متقدمة مع الدولي نعيم السليتي. الملعب التونسي برمج زوز وديات بداية شهر أوت، نهار 7 ضد أولمبيك أقبو، ونهار 9 ضد شباب بلوزداد. من كرة القدم إلى الكرة الطائرة، البطولة الإفريقية للكرة الطائرة فتيات وفتيان أقل من 17 سنة الإسكندرية 2026. البارح في الفتيات نهزموا أمام المنتخب المصري 3-0، واليوم الفتيان انتصروا أمام المنتخب الليبي 3-1. نبقوا مع الكرة الطائرة، بطولة إفريقيا فتيات أقل من 18 سنة اليوم تونس فازت أمام المغرب 3-0. إلى كرة السلة، ندوة صحفية للفتى الطائر رضوان سليمان للإعلان عن الاعتزال الرسمي اليوم. باركور كبير في الحقيقة للسكة، فيه 3 بطولات إفريقية، لقب بال، 9 بطولات محلية، 8 كؤوس كذلك محلية، 3 سوبر تونسي، كأس مغاربية، وزوز بطولات عربية. مسيرة كبيرة وحافلة لرضوان سليمان، نتمنوا له التوفيق في مجال بتبيع كرة السلة، ربما يكون مدرب، ربما يكون مسؤول. نبقى مع كرة السلة، الاتحاد المنستيري يتعاقد مع المدرب الكرواتي فانيا ميلوكوفيتش. إلى المتفرقات العالمية، جست كبيرة من مدرب كبير بطل العالم مدرب المنتخب الإسباني دي لافونتي، اللي قام بزيارة للمضرورين واللي تم إجلائهم من منزلهم بسبب الحرائق في إسبانيا، خاصة في العاصمة مدريد وفي منطقة لاس روساس. مارك فان بوميل هو المدرب الجديد للمنتخب البلجيكي لكرة القدم، مكان رودي غارسيا. وأندريا بيرلو كذلك هو المدرب الجديد للمنتخب الإيطالي للسكوادرا زورا بعد خروج غاتوزو وفشل صفقة بيب غوارديولا. أختم بوديات لفرق قاعدة تحضر للموسم الجديد. اليوم أجاكس أمستردام يواجه فريق هانبال مجبري، فريق بيونلي، فيكتوريا جيمارش البرتغالي مع نوتنغهام فورست، ترابزون سبورت التركي يواجه أينتراخت فرانكفورت فريق الياس الصخيري اللي ربما يغادروا مع نهاية الصيف، غلاسكو رانجرز مع وستهام، كان يواجه روم، والشباب السعودي مع النصر الإماراتي. نهاية أخبارنا، ليلتكم زينة، نسكل إلى اللقاء. Top Sport.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتب تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتب تسمع صوتك.
3: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: اهلا وسهلا بكم، مساء النور مساء الخير على الناس المزيانه اللي تسمع فينا توا في حصه جديده من برنامجكم ديديكاس. عندكم حد تحبوا تفرحوا بيه، تحبوا تقدموا تحيه، تحبوا عندكم اغنيه تحبوا تسمعوها يهزكم لها الحنين، ما عليكم كان تطلبونا على 71 744 411. مش تلقاونا في انتظاركم، مش تلقاو تسمعوا الاغنيه اللي حشتكم بها الكل، مش تلقاوني انا في الميكرو الفانسيب معاكم في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، باش نعديكم توا باقه من اختياراتنا في انتظار تليفوناتكم تختاروا الاغنيات اللي تحبوا عليها الكل.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ورجعنا لكم مرة أخرى بعد باقة من اختياراتنا من الأغاني المزيانة باش نطلعوا بها الفايب في توقيت 8:14 بالضبط دقيقة باش ناخذوا أول تليفون لينا ونقولوا له ألو
3: لينا.
4: وي
2: صباح مساء النور. صباح
4: أهلا بيك. مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: مساء الأنوار.
4: عايش كي غالي.
2: أهلا وسهلا بيك. أي سيدي تعرفنا بروحك.
4: هادي هيثم من مدينه بنزرت.
2: نتشرفوا بيك هادي ونتشرفوا باهالي بنزرت الكل ومرحبا بيك في ديديكاس. هيا هادي شكون تحب تقدم تحيه؟ تحب تفضل.
4: اولا نقدم تحيه للكيب اللي معاك الكل وللهم الحمد رسول الله والعروس او العروس اللي احنا باش نهزهم توا في كورتاج.
2: يا عيني
4: ترسك الناس الكل على ديما نقول لهم على 97.0 تريبون على بنزرت.
2: نحبوا
4: الإذاعة نتاع سيادتك
2: ترى بديت هذي في بولايات بنزرت
4: باش نحطوا سلامتك بيد الله.
2: أكيد أكيد طلبك عزيز وغالي يا هيدي
4: باش نشدوا بيها الطريق.
2: ومبروك للعرايس اللي معاك إن شاء الله.
4: الله يبارك فيك.
2: يعيشك.
4: شكرا برشا.
2: يعيشك. أي تسمع معنا هذاك هو. ما عندكش تحية أخرى؟
4: الله يا محمد الأسية. نعم.
2: ولو إنه راهي الغنية ما تركبش على الحدث اللي عندكم راه.
4: لا لا نحن ذلك الزمن الشميل تاع سلمتك بدلة وجورج وصوف وكان تاع 92 و93.
2: حبيتوا تعملوا اكسبسيون.
4: اي لا واحنا تلمينا تقريبا كجيل هذاك كله في نفس الجيل في نفس
2: واضح.
4: فهمت اختي الغاليه.
2: واضح يا هيدي واضح اكيد باش تسمع الاغنيه انت باش تتعلق منها وباش تسمع الاغنيه منها ان شاء الله.
4: الله يرضى عليك.
2: يلا في لمين هيدي.
4: الى اللقاء.
2: يلا سلمتك بدلة.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
3: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إجباير نصايح وأنسب الوجهات،
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
3: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
2: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
3: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
2: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
3: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
4: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
2: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا تونسي،
2: الشرقي، الغربي وموسيقى العالم.
3: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الثامنة والنصف على موجة إذاعة الشباب، من أن نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تواصل جهودها للسيطرة على حريق النشبة بعد عصر اليوم بجبل دلاج هنشيرة الشادلي بمعتمدية تكلسة. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء انقطاع الماء والكهرباء. في الرياضة، تتويج كل من البطلين التونسيين فراس القطوسي وخليل الجندوبي اليوم بذهبية دورة البرتغال الدولية للتايكواندو. غدا آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. الإدارة العامة للأداءات أوضحت في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية، بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري. دوليا، إسرائيل تمنح الحصانة للقوات الدولية لتحقيق الاستقرار في غزة. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ أن شنت الولايات المتحدة حربها على إيران في 28 من فبراير الماضي بحسب شبكة CNN الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية لا يمكن أن يمر دون رد. وذكرت إيران أن الهجوم الذي وقع في بحر قزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر. قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر يوصي بوقف حملة القصف في منطقة مضيق هرمز لبلوغها الحد الأقصى من فعالياتها بحسب مصادر مطلعة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ورجعنا لكم بعد موجز 8:30 على امواج اذاعه الشباب. كما قلنا لكم اللي يحب يتصل بينا، اللي عنده اغنيه يحب يسمعها، اللي عنده تحيه، اللي عنده اقتراح، ما عليه كان يتصل بينا على 71 844 411، والا تخلي تعليقك على صفحه اذاعه الشباب راديو جون باج اوفيسيال. ناخذ معنا اتصال. الو.
3: الو عفشمه،
2: اهلا وسهلا بيك.
3: سميره من جرجيس.
2: اهلا وسهلا سميره، مرحبا بيك ومرحبا باهلي جرجيس الكل.
3: عايشك مرسي.
2: هاي سمير، شكون تحب تقدم تحيه؟
3: اختي ذكرى ولا عواطف؟
2: معك ألفة.
3: ألفة
2: اي
3: يا زيك علي التليفون.
2: نفس الصوت.
3: وعندك طاقه ايجابيه برشا.
2: يعيشك يا ليلى، يعيشك.
3: ايجابيه برشا.
2: المهم وصلت الطاقه الايجابيه، هذيك اهم حاجه.
3: أهم حاجة. والله فرحتيني في هذيك علي التليفون.
2: يا ليلى احنا في خدمتكم، راه اطلبوا برك.
3: عايشك مرسي.
2: سامحني اقعد في بلاصه قريبه سميره، على خاطر مش نسمع فيك بالكدا.
3: هكا سني صبا
2: صبا نسمع فيك. قولي سميره.
3: والله نحب نهدي اغنيه راغب علامه الراجلي والعائله.
2: ربي يفضله لك. ما حليهم التليفونات من نوع ذي اللي تحب تهدي راجلها واللي يحب يهدي لمرته. كثروا لنا منهم التليفونات هذوما بربي.
3: ان شاء الله يعني تعمل علينا
2: ان شاء الله. ان شاء الله يا سمير. اي لله
3: والتفاؤل في جو الحرب المرتفعه.
2: سامحني
3: قلت لك ان شاء الله تعمل علينا الطاقه.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وشنو تحب تسمع سميره؟ شنو تحب تهدي لراجلك؟
3: رغب علامة
2: تعالى. أكيد باش نهديها لك، مادام أنت باش تهديها لراجلك يلزمني نوفرها لك. مهما كان.
3: ونهديها لك.
2: شنو؟
3: ونهديها لك يعني.
2: يعيشك يا سميرة، يعيشك.
3: يعيشك،
2: مرحبا بيك سمير.
3: يعيشك.
2: يلا نسمعوا تعالى ليا.

0: أغنية ترجعنا لأحلى ذكريات مشتاق لإيهاب توفيق اللي ديما تمثل قلوب والاشتياق ديما يكمل وتنوصلوا الكلمة الطيبة لحبابنا. خلينا نوصلوا نفتحوا قلوبنا ورسائلنا ونسمعوا تليفوناتنا وشكون يحب يفرح بشكون ونقولوا التليفون الجاي ألو
1: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا
1: أهلا بيك مرحبا
0: أهلا وسهلا بيك. هاي شكون معاي؟
1: أنا فاتن وإحنا في رحلة توا من قليبيا تبربة قليب.
0: يا عيني وتسمعوا في إذاعة الشباب مونستكم في الثنية
1: في البياج حسيروا نعرف نوه هرقلة
0: قريب توصلوا معناه
1: هاي دينا نوصلوا قريب نوصلوا
0: اخترتوا إذاعة الشباب تونسكم في الثنية
1: هي والله هي حللنا السفر يعطيه الصحة يا حكيم يعطيه الصحة حللنا بالرغم والله ظروف وراي قاسية على
0: تحية الحكيم تحية كبيرة الحكيم
1: وسنيه تحول ومسكين بغلطة طبية وبكري هو يحكينا الحكيم إن شاء الله صلى يسمعونا ناس ويعاونوها على قد
0: إن شاء الله
1: ميسين ميسين هي اللي ما منظمة الرحلة حفلة ديديكاس للناس اللي معانا الكل
0: تحية لهم الكل
1: خاولة شيرتو خاولة صحص الجو معانا بنيات زادة محليهم فيهم اللي خلال باك فيهم اللي في الجامعة يعطيهم الصحة
0: هذا هو اللي تبي العادة جايب الريجستر بتاعهم في اللابي
1: هي كاييني نعم في الأسئلة هي خضروهم أنا معاهم كل واحد يقول أنا
0: ميسالش عندك المساحة قول لسامي الكل ما متغير حد مرحبا بيك يا فاتن مرحبا بيك
1: يا عايشك
0: يا فاتن
1: وسيرتوك الغلطة الطبية بربي ما صار حد يدخل ما يعرف الحكاية ويدخل ويشوف حكيم
0: يسمعوا فينا دي
1: السفر اللي مسكين محليه هو محليه وصغير جان وام الله غالب فمه من قدام الكل
0: قول له حكيم ان شاء الله لاباس وصوته وصل عن طريقك انت قول له ان شاء الله لاباس وصوته ترقى وصل على طريقك انت فاتن يعطيك الصحه انت اللي خممت فيه
1: عايش اللي باش عدينا اغنيه نعملوا بها جو في الثنيه
0: اكيد شنو تحب تسمع انت يا فاتن
1: عايزك ميرسي سمعتوني
0: باهي فاتن
1: نعم
0: شنو تحب تسمع
1: ما قلنا عاد نحب نسمع رغب نحب نسمع صابر بيه
0: شفت كي قلت راغب
1: هو هكا بثنية
0: انت يذولي تحب راغب اما قالوا لك لي خذ لنا صابر
1: حد يمكن ليه هم الكل اما صابر بيه اكثر
0: اوكي اخترت لك صابر بيه على ذوقي ان شاء الله يعجبك ذوقي فاتن ومرحبا بيك
1: يا عايشك ميرسي بوكو عايشك باي باي
0: باي يلا صابر الرباعي

0: الله الله على الشعبي واسمعوا في ميني وبن ديرمان غنية مزينة برشا طلع لنا الفايب متاعنا. قبل ما نقرأ نحن نقرأ شوية تعليقات على صفحة الفيسبوك, لكن قبل ما نقرأ التعليقات نمشي للتليفون بعده. ألو أهلا وسهلا
1: وبيك يعيش.
0: يعني شكون معنا؟
1: مرحبا
0: بيك
1: محمد مبروك من أم العرايس.
0: نتشرفوا سي محمد مبروك, أهلا بيك وبأهلا بكل أهالي أم العرايس.
1: تحية مليئة بالورود والعنبر وكيفة العاملين معك.
0: يعيشك يعيشك يا محمد, أهلا بيك أنت وتفضل أطلب.
1: أنا
0: شكون تحب تقدم تحية؟ شكون شكون تحب تفرح؟
1: أنا أولاً ملقبني زميلك لبيب الصغير شيخ الشباب.
0: شيخ الشباب ها؟
1: لأني لي من العمر 77 سنة.
0: يا سيدي مزات البركة وربي يعطيك طول العمر. بلا نحطوا لك أغنية شيخ الشباب نتاعنا نسي عاجر.
1: لا لا لا حسن أخلاقي.
0: عايش.
1: وأنا أول حليب رضعته ورضاه هو حليب الإذاعة الوطنية. بالخمسينات.
0: يا عيني ما يبينش عليك صوتك يبين صغير الحقيقة.
1: ثم بعد ذلك لي أخوان هما لزاعات أخرين.
0: ما شاء الله ما شاء الله ربي يعطيك طول العمر يا محمد.
1: لهنا باش نقدم أغنية أولا تحية إلى بنتي راضية وزوجها محمد وابنها في الساقط.
0: ربي يفضل عمرك.
1: حياة من رديف, صالح من نجم بالعباس, ومحسن من صفاقس, وشلبية من قفصة.
0: مستمعين الأوفياء ذو متاع إذاعة الشباب.
1: ولكل كافة المستمعين الأوفياء إذاعة
0: الشباب. مرحبا بهم الكل يا محمد وربي فضلك العائلة.
1: وعيش. ونطلب إذاعة محمد أغنية محمد حسن نسلم عليك العقل. ولا بالفيرسيون الأخرى سمعت عند مطربنا صابر الرباعي.
0: صابر الربيع الموجود تنعديه لك محمد, الموجود نعديه لك
1: وربي يوفقكم وربي يعينكم ان شاء الله.
0: يعيشك يا محمد مرحبا بيك وان شاء الله نلبيه لك الطلب متاعك. اهلا وسهلا. اذا قبل ما نمشي للغنية اللي طلبها محمد خلينا نقرا شويه تعليقات على صفحه الاذاعه راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. شوقي يقول تحيه عطره من منطقه الزعيريه الى كافه اعوان واطارات اذاعه الشباب المستمع الوفي. شوقي زعيريه نحب اغنيه المياد الحناوي. يعطيك الصحه يا شوقي. اكيد اذا كان عندنا اغنيه المياد الحناوي تنعديوها لك. نمشيو لاحمد ساسي المستمع الوفي ديما وفي معنا بالتعليقات نتاعو. احمد يقول مساء النور اختي الفا, تحيه ليك وتحيه لكل العاملين معك إذاعة الشباب. نسمع أغنية فضل شاكر حياة الروح نهديها لمرتي ثريا نسيبتي خديجة والمستمعين الأوفياء إذاعة الشباب خاصة أختي شلبية من قفصة, وتحية لكل من يعرف أحمد ساسي من قصر رهلال. ميساجك وصل تعليقك وصل يا أحمد. تعداو الأسماء جان قتلي عسلامة ألفة بربي أغاني تونسية وخاصة أغنية شيرين اللجمي وأغنية إيمان شريف وغادة أجريدي. أكيد يا أسماء رانا عديناهم في الحصة الأخبار ونجم ونجم ونزيدوا نعديهم إن شاء الله نبرمجهم ونعديهم وتسمعهم إن شاء الله. خلينا نسمعوا الغنية الجاية يسلم عليك العقل.

0: كاس دورة معناتها باش يعمل فيه دورة وخلينا احنا نعملوا دورة في التليفونات وناخدوا اخر اتصال لنا اليوم خاطر حلقاتنا لليوم راهي مازال لها شوية وتوفى وناخدوا معنا اخر اتصال. الو
1: مرحبا بك.
0: اهلا وسهلا.
1: ربي نورك. نسيت الاسم انا.
0: ألفة.
1: ألفة المسلات.
0: لا ألفة نصيب.
1: عمر. ايه عمر الحمراء معك حرب.
0: اهلا وسهلا عمر. مرحبا يا عمر.
1: يا حسرة يا حسرة على الهمسين. يا حسرة
0: يا حسرة يا عمر. اي عمر ليش كنت تحب تقدم تحية؟
1: والله هي انا والحاجة نحب نقدم لك تحية يا ألفة.
0: يعطيك الصحة.
1: سيرتو مع خويا سامي في تونس صباح مع ثمانية
0: هاك متبع
1: باساج. والله مثلا مني ثلاثة راني نقعد برشا معناها سيرتو توا برت ليستي معناها ولت على المباشر.
0: واضح. وشكون اخر تحب تقدم له تحية؟
1: وداد الشباب ونعمل ديديكاس لأمي بابا
0: ربي يفضلهم لك
1: يرحم
0: عايش.
1: هاني نسمع كل مرة.
0: مرحبا بيك يا عمر.
1: نعمل كنت في الماضي أنا ألفة خديت زاد بروجي في اللي في الموسيقى.
0: في الموسيقى.
1: الموسيقى كيما نقولوا احنا معناها اللي نوع النشاط اللي

هم إهداء، وحتى البسمة الصافية راهي أحلى ديديكاس نجم تهديه لغيرك. شكرا على محبتكم وثقتكم وعلى تليفوناتكم، ونتقابلوا إن شاء الله في حلقات جاية. نشكر ساعة كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، وكانت معكم ألفانسيب. تصبح على خير ونسمع طوائل كفوري.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. تتويج الثنائية التونسي يوسف العيدلي ووسيم الصيد اليوم بلقب زوج أقل من 19 سنة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للشباب والناشئين لكرة الطاولة التي تستضيفها مدينة أكرا الغنية، فيما اختتم أمين العموري وعلى سعيد مشاركتهما في منافسات الزوجية المختلط لأقل من 15 سنة بإحراز الميدالية الفضية. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. وزارة التعليم العالي تعلن عن اعتزام المدرسة الوطنية للإدارة إطلاق برنامج تكويني على الخط في مجال النزاهة ومكافحة الفساد لفائدة الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات والمنشآت الراجعة لها بالنظر. وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تواصل جهودها للسيطرة على حريق نشب بعد عصر اليوم بجبل دلاج هنشير الشادلي بمعتمدية تكلسة. إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. الأردن وكندا يؤكدان أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. إيران تؤكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء دون الكشف عن إحراز أي تقدم جديد. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير، صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
18: وباش تبعث السلام
17: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
3: غنيات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
6: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
13: تسمعوا التونسي
6: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
8: عدل موجتك وصيف معانا.
10: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: تذكر تذكر
1: أنسينا يا الأغاني
2: يا الأغاني
1: بلغي عنا السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا. كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكرك.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.
3: تحية لكم مين ما كنتوا، مساءكم مسرات وأحلى الأمنيات. أهلا وسهلا بكم في متابعة عدد جديد من مؤنسة، نرجوها تكون خاصة جدا. مؤنسة يرجع لكم بعد غياب الأسبوع الفارط بحكم الحدث الرياضي الكروي الهام اللي هو كأس العالم، المباراة النهائية، ويكبة إذاعة الشباب كعادتها هذه الأحداث الرياضية الهامة. وذيك علاش حتى جاب برنامج مؤنسة. شكرا على سؤالكم، حيرتكم وخوفكم، يعطيكم الصحة الحمد لله. فقط لي كما قلت دواعي البرمجة الإذاعية احتجب برنامج مؤنسة خاصة جدا الأسبوع الفارط، يرجع لكم الأسبوع هذايا بنفس جديد. مرحبا بكم على 50 15 25 95. اليوم على شنو باش نتحدثوا؟ في كل مرة الحقيقة المواضيع اللي نقترحوها هي جاية أساسا من إرسالياتكم، من رسائلكم، من حديثكم، ساعات اللي يكون معاكم في الأوف أو حتى خلال البرنامج. جزيل الشكر لكم مرة أخرى على سؤالكم وعلى استفساراتكم، على حيرتكم. البرنامج يعود من جديد، واليوم باش نرجعوا نحكيوا عن الناس اللي تحديت المصاعب، الناس اللي ربما اختارهم القدر أنهم يكونوا بين ظفرين ما يتمتعوش بكل النعم اللي يتمتع بها الإنسان الطبيعي. هو محروم من نعمة ممكن احنا ألفناها النعمة هذية، وهذه فرصة باش نحمد ربي على كل النعم اللي وهبنا لها وهبها لنا. عفوا، الأصدقاء اليوم اللي باش نحتفيوا بيهم هم أصدقاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، عندهم إعاقات مختلفة، ومع ذلك تمكنوا من أنهم يجتازوا بوابة مهمة اللي هي بوابة البكالوريا، ويقتحموا غمار التجربة الجامعية بكل ثقة، بكل ثقة في النفس، وبكل زادة أمل في أنهم يحتلوا المناصب اللي هما أهل ليها. في حديثنا اليوم باش نتطرق مع عائلتهم خاصة للصعوبات اللي تعدى بها صاحب الإعاقة أو ذو الاحتياجات الخاصة. كان المفروض وإن شاء الله نجدوا الاتصال بأمنة بن سعد، البنية الكفيفة اللي تحصلت مع ذلك على شهادة البكالوريا، لكن يبدو يقول لي والدها بسبب انقطاع التيار الكهربائي فما إشكال في عملية شحن الهواتف الجوالة. فإن شاء الله نتمكنوا من تجاوز الإشكال هذه، اللي الحقيقة اليوم بالحق يطرح نفسه على حضور الضيوف خاصة عن طريق الهاتف. إن شاء الله نتجاوزوا هالإشكال هذية بأخف الأضرار يا ربي. لكن مش نتحدثوا زد على بنوتة أخرى والبنات، بالحق معناتها كيف ربي ياخو حاجة من الحاجات يعوض بأشياء أخرى. بنوتة أخرى تمكنت من اجتهاز امتحان البكالوريا في شعبة العلوم التقنية، وهي صماء، باش ناخذوا فكرة على تجربتها، كيفاش نجمت تتأقلم، كيفاش قرات، خاصة وباش نسلطوا الضوء على دور الأسرة لهنا وقت اللي يكون عنا صغير ما يكونش طبيعي، كيفاش العائلة تتقبل هذا الموضوع في البداية، كيفاش تتعامل معاه، وكيفاش تنجم تخلق من هذا الطفل اللي هو عنده معناتها مشكل أساسي في التواصل، مشكل أساسي ربما في التحصيل العلمي، لكن كيفاش تتعامل العائلة وهنا هي دور العائلة المهم جدا في أنه نحولوا هالمشكل هذه إلى همة وإلى عزيمة ورغبة في النجاح. هذيك علاش بعد شوية باش نمشيو القرقنة وباش نحكيو على هالبنوتة هذه اللي تمكنت من أنها تتجاوز هالإعاقة بكثير من التحدي بكثير من الصبر. وهنا زاد المسؤولية المجتمعية باش نتحدثوا عليها، أنه زاد احنا رانا مسؤولين نحبوا إلا نكروا، راهو صاحب الإعاقة ذو أو ذات الاحتياج الخاص ماهيش مسؤولية العائلة فقط، وإنما هي مسؤولية مشتركة باش نخليوها الصغير هذية اللي ساعات للتحصيل العلمي يبعد على العائلة ويبعد على حضن العائلة وحضن أم وبوه الدافئ، ومع ذلك يتجاوزوا هالمشكل هذية اللي هو بالحق ماهوش سهل أنك أنت تخلي صغيرك اللي هو يعني في أمس الحاجة ليك وتخليه بين أيدي أخرى وباش ينجم يقرأ باش غدويك ينجم يتحصل على عمل يحمله ويحفظ له كرامته. هذه كل التفاصيل باش نحكيه فيها اليوم بعد شوية مع اخترنا نواصله في نفس السياق اللي هما اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا. حديثنا هذا اليوم في جزء آخر من حصتنا بشهزنا الموضوع العلاقات المهنية وأجواء العلاقات المهنية وكيفاش سلوك الإنسان في المحيط المهني من خلال حكاية جيتني الحقيقة وصلتني فيها برشا ألم، فيها برشا وجعة. مش ديما المحيط المهني يكون محيط سليم ويكون يعطينا علاقات عادية وعلاقات عائلية والعلاقات باهية. وقت اللي إنسان يحظى بهذا، كان أنتم عندكم تجربة باهية وإيجابية في الإطار هذية ما تبخلوش علينا، حدثونا على 50 15 25 95. لكن احنا باش نتحدثوا على المحيط المهني وقت اللي يكون فيه يقوم على علاقات مبنية على التمييز السلبي، نحكيه التمييز السلبي على ربما المنافسة غير الشيء شريفة، على أنه ربما الاحتكام يعني الشروط أخرى دون الشروط المهنية في تقييم العمل. هذا موضوعنا اليوم. مرحبا بكم على 50 15 25 95. كوثر البجاوي في الهندسة الصوتية للقاء، وسهل السلطاني تتمنى لكم أحلى وأجمل المتابعات.

0: كنت شكرا على تواصلكم مع البرنامج. نشكر برشا صديقنا منتصر اللي كان معنا منذ قليل ويحب يشارك في موضوع ثاني في لقاءنا اليوم اللي هو العلاقات المهنية والظروف اللي تحيط بربما البيئة المهنية اللي ساعات ما تكونش على أحسن ما يرام. تحية صديقنا علي من سيدي بوزيد، شكرا ليك، قول مساء الخير مدام، تحية ليك، شكرا ليك، تحية أيضا ليك صديقنا علي ولكل مستمعي المؤانسة. أرجو أن نستمع لأغنية وردة الجزائرية في أغنية وماله مع الشكر، يعطيك الصحة سي علي، إن شاء الله نسمع وردة هذا المساء. تحية أيضا لصديقنا سي جمال الديماسي، شكرا على سؤالك سي جمال، شكرا، إن شاء الله تكون أنت أيضا في أحسن الأحوال. من بين التجارب، تجارب الحياة اللي نتوقف عندها في دروب المؤنسة، في كل مرة نستعرض ونستضيف ناس اللي تعدوا بامتحانات الحياة وشاءت الأقدار أنها ساعات تخليهم قدام امتحانات صعبة كما امتحان المرض. ونعرف للإنسان اللي يفقد صحته أو يتعدى بأزمة صحية هي من أكبر الاختبارات اللي ربما القدر يمتحن فيها قدرتنا على التحمل، إيماننا بأنه هذا شيء ساعات خارج على رغبتنا. ولكن ساعات من أجمل ما سمعت من الناس اللي تعديوا بامتحانات عسيرة في مستوى اختبارات كبيرة في صحتهم أنه كانوا يطلبوا ربي أنه يعطيهم القوة على التحمل، تحمل القوة، على المتابعة، القوة على أنه يواجهوا هذا الأمر. ساعات اللي اسمه بركة الإنسان يرجو. فتجارب الحياة ساعات تخذنا البرشة حاجات صعيبة كما زادة تخذنا البرشة حاجات باهية، ومحليها الإنسان وقت اللي يعيش تجربة صحيح تكون قاسية ولكن بالمثابرة بالإصرار تكون النتيجة الإيجابية اللي تفرحوا وتفرح الناس اللي بالحق هما الناس اللي قاسموه التعب واللي قاسموه هذا النجاح. البنوتة اللي باش نتحدث عليها اليوم هي نور الهدى عروس، بنوتة صماء، والإعاقة هذه ما خلتهاش تتراجع. نعرفوا اللي هذه الفئة من ذوي وذوات الاحتياجات الخاصة مع الأسف من أكثر الفئات اللي ما تتلقاش تعليم وإلا تنقطع مبكرا على التعليم. وبالحق المسألة هذه محيرة جدا في بلادنا، ونعرف برشا جمعيات قاعدة تشتغل على هالجزئية هذه المهمة. نور الهدى تحديت إعاقتها السمعية وتحصلت على شهادة البكالوريا. أكيد هذا النجاح كما نهديوه لنور الهدى ونثمنوا مجهودها ونتمنوا لها مسيرة دراسية ومهنية موفقة، نهديو هذا النجاح أيضا لعائلتها اللي أكيد هي السند الأولاني اللي عاونها باش تنجم تحقق هذا الانتصار وهذا النجاح. معايا والدة نور الهدى عروس، مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا بك، مساء النور.
1: مرحبا، مساء النور عليكم المستمعين الكل.
0: مبروك النور الهدى، ان شاء الله بالتوفيق.
1: يعيشك يبارك فيك، يعيشك،
0: وان شاء الله فيما اهم يا ربي. هي تحصلت على البكالوريا في العلوم التقنيه. هي تخلقت بالاعاقه هذه مدام؟
1: لا، هي تولدت لبس عليها. مرضت كي ولدتها بريماتيريه في الشهر الثامن. قعدت شهر واربع ايام في السبيطار في مستشفى الهادي شاكر. خذيت مانتا بكتيريه ولا حاجه فيما هكا، تخدمت، عملت لها سقانه تخدمت يا اخي. الحمد لله، من الحمد لله، هو تقدير ربي والحمد لله على ما يعطي. باش معناتها ولات معاقه سمعيا.
0: ايوه، وهي وقتها قديش عمرها؟
1: عمرها شهر واربع ايام.
0: يعني كينها تخلقت بها الإعاقة، يعني بالنسبة لها هي من اللي بدأت حياتها وهي عندها المشكل هذايا، وهو كان فقد تام للسمع.
1: احنا ما فقناش بها، هي عمرها عامين وثلاثة شهور وما فقناش بها اللي هي معاقة معناتها، خاطر لا عندي لا من أهلي لا من أهله، ودجا معناتها ما احناش من فامي، احناش معرسين، معناتها غريبة. بالحق غريبة. كي وخرت ما تتكلمش مشينا دخلنا للدومين ان الواحد يعمل بير، وقدر ربي طلعت عندها الترشح العميق.
0: فهمتك. اي
1: من وقتها مشينا للطبيب طبيب الأذهان، ومن الطبيب هذاك بعثنا للجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع الساقس. بدات نور الهدى دخلت للعطاس معناتها في سن مبكر جدا، اقل من 3 سنين بدات تتعلم.
0: ايوه بدات تتعلم في الجمعية هذه.
1: ايه الجمعية هذه عندهم قبل الدراسة
0: اللي هي لغة الصم والبكم، يعني هيك اللغة اللي بالإشارات.
1: ايوه بالإشارات. هما يعملوا لهم حصص النطق، ينطقوهم هما وينطقوهم ويعملوا لهم يعلموهم لغة الشفاه.
0: اي يعني يوحي بالحرف او بالكلمة تفهمها بمشفيف والكلمة.
1: ايوه تركز ساعات ونور الهدى كي نبداو نتكلموا تغزر ياسر للشفاه.
0: واضح. ومن غادي كان تلقت الفرع الجمعية كان قريب لكم مدام؟
1: لا ما هوش قريب، الحمد لله قريب، ثم في نفس الساقس في نفس المدينة اللي عايشين فيها،
0: لكن
1: ما احنا في حي الحبيب كما نقولوا، هي في طريق تونس كيلومتر 2. الحمد لله معناتها فما مواصلات. كانت في السابق كانت فما حافلة الدور معناتها كل كل كل ثنية تبدأ حافلة تهز الصغيرات. هذا وقت قبل الثورة.
0: أي
1: وبعد تلقات هي ما قبل الدراسة 1 و2 و3 و4، وقت اللي صار سن الإدماج تدخل للابتدائي. احنا عندنا غادي كي في النهضة، طبيبة غادي كي في النهضة قالت له ما تتدمش البنية هذه، هز لها أبوها الكرارس نتاعها، كانت عندها خط ممتاز جدا نور.
0: أي
1: في 3 سنين معناتها
0: سامحني شنو النهضه معناها شنو هذا؟
1: السبيطار كما نقولوا احنا مستوصف.
0: واضح.
1: ايوه اللي اللي اللي يقوموا هذيك بال يدمجوا الصغيره.
0: ايوه
1: فهمتي، فما طبيبه هذيك توافق ان هذا الصغير هذا يدمج والا لا يدمج. نور لا تدمج، ما دمجوهاش، ما وافقوهاش على الادماج، حبوها لها ابوها معناتها حاول باش تتدمج، ما نحرموهاش نجربوها، هالذكرى راسها شوف البنيه ذكيه. نور بالحق تريز انتليجون كي تغزر لل
0: هذي. انا عام مدام تذكرش انا عام
1: هذا عام هكا في 6 سنين دخول المدرسه، في 6 سنين 6 7 سنين ما وفقوهاش على الادماج. قالت لك الطبيبه هذا القانون في تونس يقول الا الطفل الاصم الاصابه العميقه الصم العميق ما يتدمش. كان الصمم الخفيف كما نقولوا احنا. الصمم العميق ما يتدمش، ما عندوش حق باش يقرا. قالت له قري يقرا في اللاتاس، معناتها الابتدائي غادي في اللاتاس، وبعد على المصنع وهكا هو فيه البركه يزيه معناتها. رضينا بالامر الواقع، قرات الابتدائي غادي في اللاتاس العام بعام ونص، هي ما يقراوش العام عام معناتها العام يكملوه في عام ونص. قرأت العام الأول الثاني سنة ثالثة سنة رابعة سنة خامسة هكا الساعة وقت الثورة وهكا والدنيا ما هيش رايحة ولا تسمع أنت مرت برشا صعوبات. عملوا لهم هكا الانتقال الآلي، ما قرأتش هي نور الخامسة والسادسة ما قرأتش مع أختها بعدها بيناتهم 5 سنين. كي تقرا نقول لها يا اسراء اللي التمارين اللي تخدمهم اعطيهم النور تقراهم معاك، خاطر ما قراتش في اللاتاس بالحق، يمشي والنهار يريحوا جمعه جمعتين ما قراتش بالفعل. البرنامج الخامسه والسادسه ما قراتش، او قرات مع اختها الحمد لله، اختها فرد نيفو ولات هي وياها، قرات السنه خامسه والسادسه مع اختها.
0: يعني هي كانت تتمتع بذكاء نور الهدى.
1: نور الهدى ذكية صحيح، وكي تغزر عندها دقة الملاحظة، كي تغزر الحاجة معناتها دقيقة الملاحظة، يمكن الإنسان عادي ما يلاحظهاش، ما حاجات هكا ما يلاحظهاش هي تلاحظها. في السنة السادسة حبينا حاولنا أن ندمجوها، والقانون يقول لك أن الطفل الأصم من الإصابة العميقة ما يتدمش. ادمجناها بطرق ملتوية للأسف. معناتها بالحق كيفاش القانون يخليك تلتجأ لطرق ملتوية. سبحان الله، معناتها كل ولي يحب صغيره،
0: أكيد يحب يقرأ مع عنديد ومع خاصة كي راه اللي هو ذكي واللي هو عامل مجهود واللي هو معناتها يزيد يحس أكثر بالحرمان معناتها.
1: وعلى خطرها هي والأكثرية على خطرها هي، مش على خطرنا احنا ما نحبوهاش، تحس بنقص معناتها دون ندادها كما نقولوا احنا، مختلفة على ندادها.
0: بالضبط. اي اي
1: مشي المجنيها كانت عمتها استاذه عربيه في كوليج البستان، شاورت المدير غادي كاي المدير نتاع المؤسسه، مشى راجلي هذا هز الدوسي نتاعها وكذا، قالوا يا مسيان نجربوها شهر شهرين تريمستر، كان لقينا البنيه اندمجت مع التلامذه وجابت معناتها جابت ما لقات روحها في القرايه كيما نقولوا احنا، جابت معدل سافا تكمل، ما نحرموهاش من التجربه، ما نحرموهاش، وكان اللي ضايعه وماهيش منجمه معناتها تندمج مع المجموعه وضايعه كيما نقولوا احنا، ما عندهاش نتيجه، الله غالب هكا وتولي البنيه الحمد لله احنا معناتها راضيين، نجحت ما نجحتش هكا وتولي تتعلم صنعه وهكا هكا شكتب لها.
0: أيوة.
1: الحمد لله عملت التريمستر الاولى جابت 12 فاصل
0: بي.
1: كانت باهيه في المواد العلميه، كانت المات الفيزيك التكنيك، ماهيش باهيه في المواد الادبيه، علاش؟ خطر فما صعوبه بين ترجمه اللغه المكتوبه اللغه التضاد للغه الاشاره. ساعات حتى في مناشيرها في الفيسبوك معناتها تلقاها تعمل جمله لاساس لا راس، لكن هي هيك ترجمه اللغة الإشارة للغة المكتوبة. ماهيش باهية في الإنجليزية، كان عندها معدل باهي في الإنجليزية، العربية لا بالدز، عربية وفرنسية شوية كيف حصلوا الحمد لله. مشيت سنة سابعة نجحت، سنة ثامنية كيف نجحت معدل سمح، السنة سابعة عادة السابعة والثامنة والتاسعة عديتهم، سنة أولى تحولت هما في البستان من المؤسسة نتاع البستان.
0: أيه.
1: بعثوها
0: من الإعدادية للمعهد.
1: أيوة للمعهد بعثوها لليسي سونتر. ما لقاتش روحها غادي في الليسي هذاك جمعة وقالت لك مانيش مش نقرا هي. من الجمعة الأولى فما أستاذ الله يسامحها. ما عرف هو رغم اللي ابوها وقت اللي هزها معناتها قال لهم راهي بنتي محاقه سمعيه والدوسي نتاعها موجود وحكي مع المدير وقال له احكي مع الاستاذه، معناتها اون برينسيب المعلومه واصله للاستاذه نتاعها.
0: ايه
1: الاستاذه عملت لهم جيست ماهيش سمحه، قعدت في قلبها نور، ما حبتهاش وقالت لك مانيش مش نقرا، بطلت يا بنتي كيفاش علاش؟ قالت لك لا هو الاستاذه عيطت عليها معناتها ما نجمش نقول هالكلمة خطر في الأخر مش يسموها العباد، أما ما هيش لاق أستاذ يقولها قدام تلامذة قدام،
0: أكيد خاصة إذا كان التلميذ هو محتاج للرعاية أكبر،
1: صحة، وخاصة التلميذ معناتها ناقص في الأخر، ناقص على أصحابه، يحس هو يحس في اختلاف.
0: أيه.
1: ومعناتها وتلام ذا يتنمروا عليه، راهو على فكره راهو ثم تنمر ياسر يتنمروا عليه،
0: وهذا اللي حبيناه باش نحكيو فيه من بعد مدام اللي زاد دور المربين ودور انه ينكونوا المربين، نكونوهم نفسيا ونكونوهم معرفيا كيفاش يتعاملوا، خاطر اليوم فما مشروع كامل في تونس اللي هو المدرسه الدامجه، ولكن مع الاسف وذيت من بعد نزيد نحكيو فيه اللي مع الاسف ماناش قاعدين نكونوا في معلمين والاساتذه كيفاش يتعاملوا مع الحالات الخاصة هذه، ما فما حتى تكوين يتلقاه الأستاذ، فقط ممكن تكون عنده ثقافة عامة، ممكن هو في أسلوب التعامل، ولكن زاد هنا دور المؤسسة التربوية اللي هي تتبنى مشروع المؤسسة الدامجة في أنها تكون المربين، تكون المعلمين كيفاش يتعاملوا مع الوضعيات هذه اللي متنوعة ومتعدة. بالضبط. دونك ما حبتش تقرأ في المعهد، ايش عملت؟
1: جات الجمعة الأولى قالت لك مانيش مش نقرأ، احنا الفترة هيك حل السيب حنانا مش بعيد ياسر درجين هكا بالساقين قريب، مشينا للمدير وحاولناه وقرقنا به وما حبش في الأول معناتها ما حبش يقبلها في الأخر، ما حبش يقبلها، قال لك الأعداد متاع تلامذة متاعي مريقلين وتكمل العام هكايا غادي، وبعد تحول وإحنا سيئة البنية سيئة، قعدت تقريبا نصف الشهر أكثر من الجمعة ما تمشيش تقرأ، سيئة قالت لك أكهو مانيش قارية بطلت أكهو، شويرة من الأستاذة شويرة من تلامذة يتنمروا عليها يضحكوا عليها حيث لابسة سماعات وحيث ساعات تضرب السيرين ما تسمحهاش تتمادى هي قاعدة معناتها
0: اي وهنا زيد باش نحكي وزيد شويه نفتحوا قوس
1: دور الاولياء.
0: بالضبط انت اللي ربي يعطيك النعم الكل تحمد ربي، مش تعاير غيرك بانه هو فما نعمه نقصته، من النعم. فهذه زادة بالطبيعة هذه سلوك في الحقيقة مع الأسف موجود برشا، وخاصة في المؤسسات التربوية سواء كانت في المدارس في الإعداديات ولا في المعاهد. وهنا نرجع لدور أولا الأسرة في أنه ما لزمناش نعاير الناس، هذه حتى في ديننا مرفوض. فما حتى إنسان كامل، ربما هذا إنسان عنده نقص في حاجة، أنت ربما عندك نقائص، ربما هو ربي يعوضه في حاجة أخرى أنت لي. ثم أنه دور زادة كيف كيف مؤسساتنا التربوية في أنها في أشكال التصدي للظاهرة ذي اللي موجودة برشا، وراهي ظاهرة ساعات تكون وراء سلوك خايب برشا، تأثر نفسانيا برشا برشا على صغيرات، هو هش نفسيا يكون في كعمر المراهقة، في كعمر وهو عنده ممكن مشاكل صحية، ولا كما نور الهدى عندها مشاكل، يعني هي باش تتأقلم، هي كالنقلة من الإعدادية للمعهد راهو يلزمها برشا تأطير وبرشا اهتمام. فهنا زاد الدور المهم، نرجع للنقطة الأساسية اللي بدينا منها، أنه راهو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة مش مسؤولية الأسرة بركة، راهي مسؤولية مجتمعية، مسؤولية المؤسسة التربوية، مسؤولية المجتمع كذلك. به نرجع للمشكلة. دونك ما حبتش لنور قالت لك ما نرجعش نقرأ،
1: نرجع الحمد لله لهم بعد في الاخر قبلت في الليسي هكايا، هي واختها، اختها زادة تقرا غادي، حبيناها فرد قسم هي واختها باش
0: تعاونها نفسانيا،
1: يعطي الصحه باش كي ما تفهمش من الاستاذ اختها تعاونها.
0: اسراء نوجه لها تحيه. اسراء خذيت الباك زاد؟ اسراء
1: خذيت الباك عم ناول
0: ان شاء الله ربي يوفقها.
1: عم ناول عديت هي ونور، اسراء تعديت ونور للاسف عاودت اسراء والحمد لله.
0: مش مشكل مش مشكل. أي
1: ما دونك... ما خلوهاش فرد قسم، قالوا تقرا السنة والعام الجاي بإذن الله نخليوها فرد قسم. هكا هو قرات السنة أولى ثانوي، وبعد السنة ثانية ثانوي هي وسرا فرد قسم، وتحولت جهة التوجيه كانت به في التقنية، هي مادة التقنية به فيها تاخذ 18 و 17.
0: ما شاء الله عليها.
1: كما قلت لك ما كانتش باهية في المواد الأدبية، كانت باهية في المعات فيزيك، خاصة التقنية باهية فيها. حكاية أبوها هو والأستاذ التقني، قالوا ما شاء الله معناتها عندها مخيلة نور، عندها مخيلة وتمشي فيها الإلكتريك الميكانيك تمشي فيه.
0: أيوة.
1: وجهها تقنية ومشيت. احنا الليسي السلطنية ما فيهوش شعبة التقنية، مشيت للخليج معهد الخليج، قرات الثالثة والرابعة الحمد لله من أول نهار 14 سبتمبر كي العادة حمدي يهز زوجي هذا أبوها يهز نور ويمشي يتعرف على الإطار التربوي المدير الكل القيم العام، ويقول لهم راهي بنتي كذا وكذا، راهي مشكلتها كذا وكذا، باش نهار في النهار هكاية بالذات معناتها الله يبارك لهم سيد المدير والقيم سي أحمد بن نصر المدير، والقيم سي لسعد لقب ما نعرفش نسيته. قالوا له أنت توا هيك كانت بنتك في دارك، توا هذه بنتنا، وتهنى وطمين عليها. بالفعل معناتها الله يبارك لهم. خبروا الأساتذة، أعلموهم كونها تلميذة من ذوي الاحتياجات الخاصة. حتى الأساتذة كي تروح نور تقول لي بهين، الأساتذة عمرها في معهد الخليج ما قالت لي هيك الأستاذ بيه ولا عليه، كلهم بهين، كلهم بهين. هكا قرات الثالثة الرابعة عملنا والعديت، ما خديتهاش السنة خديتها الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وشوية صعوبات وشوية والحمد لله
0: برشا صبر، برشا صبر باش إنساني في الحقيقة صوبية. هو مش سهل راهو بالعائلة. وحنا نجي علاش حبيت نتحدث معاكم، أنت يعطيك الصحة وسي حمدي كيف كيف والد نور الهدى وأختها زادة إسراء. أهمية العائلة في الشاب ولا الطفل اللي ينشأ عنده مشكل، ومشكل هذية راهو مشكل السمع والنطق من ناس من الفئات اللي بالحق ينقطعوا مبكرا على التعليم، ونسبة الأمية فيهم مرتفعة برشا في تونس،
1: ياسر
0: خاصة أي السم والبكم عندهم مشكل، هذية موجود برشا في تونس، نظرا لكلمة تحدثت أنت هالمصاعب هذية اللي يلقاها الولي في إدماج ابنه. وهنا نرجع للمسؤولية اللي ساعات فما حتى مسائل قانونية اللي ما تخليش الإنسان يتجاوز القانون. احنا كلنا نحترم القانون وندعو لاحترام القانون، لا ندعو للفوضى، ولكن زاد هالقوانين هذه ضروري أنه نعيد النظر فيها، نعيد صياغتها، نهتم بهالوليدات هذوما اللي كما نور الهديها وهاي نجحت خذت البكالوريا، ربما برشا برشا أسوياء يحلم وعاود الباك 6 و7 مرات وما تحصلش على البكالوريا. دونك هاو عندها أمل وعائلتها بإصرارها بفضل ربي سبحانه أكيد، وفضل هالعزيمة الفولاذية اللي كنتي ولسي حمدي زاد ولدها اللي بالحق إن شاء الله يقعد ديما تاج على رأسها ورأس إسراء، اللي بالحق معناتها عمل مجهود كبير في أنه يعني يتحدى المستحيل. ونور تقرأ، ونور تقرأ والحمد لله. هالمسيرة هذه ما كانتش سهلة، اللي فيها برشة تنقل. في بداية المشوار كانت مع الجمعية التونسية لمساعدة الصم، أكيد فما تنقل كان من طرفك أنتي باش تنجم تخليها تمشي باش تقعد باش تقرأ. من بعد في الإعدادية، ثم في المعهد الأول والمعهد الثاني، وهذه معناتها الإصرار وأنه الإنسان يوصل صغيره بالحق. يعطيكم الصحة والدة نور الهدى وسي حمدي وأختها زادة، العائلة قديش مهمة في حياة ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة، في أنها تقلل المصاعب على الأقل وتشحذوا بالعزيمة، تشحذوا بالعزيمة وقت اللي هو يرخ. نعرفه في عمر صغير، في عمر 16 و15 سنة النفسية هشة، فضروري الأولياء يكونوا هك الدعامة هذيك اللي تسند صغير وتخليه يمشي في الطريق الصحيح، لأنه الدراسة والتحصيل العلمي هو من بين الثنية اللي توصل الإنسان خاصة في العمر هذي. نحب نخليك مساج توصلوا للناس اللي يسمعوا فينا الكل مدام، الصعوبات اللي واجهتها، وربما نعرف خاصة حتى مسألة التنمر هذية. شنو تحلم اليوم على صوت نور الهدى بعد ما تحصلت على شهادة البكالوريا؟
1: والله أنا مذبية اللي شافت نور وزملائها في سنها ما يراوهوش الجينيراسيون اللي بعدها. ياسر الأصم، الطفل الأصم ما هوش لاقي حظه في الدنيا.
0: أي.
1: بالحق بالفعل القوانين كما قلت انت، القوانين مجعولة باش تخدمنا احنا، تخدم المواطن بدرجة اولى. اذا كان القوانين هذه ما هيش مش تخدمنا، اقوى سير عليه نعملوا فيها الاصل فيه بالحق القانون
0: تتراجع. هو قانون وضعي قابل نراجعوه،
1: راجعوا مثالش، راجعوا من
0: حرموش انسان،
1: راجعوها ونجدوها.
0: اي ما في
1: هي كاهو توا مثلا نور الهدى حاملة لإعاقة عميقة، والحمد لله وصلت قرات الابتدائي، قرات الثانية الإعدادي، قرات الثانية، والحمد لله خذت البكالوريا وشعبة التقنية. معناتها ماهيش سهلة
0: أكيد،
1: والحمد لله أكيد. معناتها هذا يلزم الدولة تنظر له هذايا وتراجع القوانين اللي عاملتها. عليه نحرموهم، معليش نحرموهم من التجربة عليه.
0: وكيف عليها كيف زاد تطويع المحيط التربوي والجامعي لاستقبال الناس ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة؟ احنا نعرفوا اليوم مع الأسف اللي ساعات في مدارسنا، وهذه فرصة باش نتحدث ولو بصفة مستفيضة في الموضوع هذا، فما مدارس ترفض استقبال مثلا الناس اللي يستعملوا الكرسي المتحرك وإلا غيره من أصحاب الإعاقة. تقول لك خاطر باش تخليه التلميذ هذايا القاعات، إذا هو مثلا المعهد ولا الإعداد فيه طابقين، تقول لك انا باش ترسي للتلميذ هذايا ديما نخصص له القاعات الارضيه خاطر هو ما ينجمش يتنقل. فالابسط هذايا الابسط سبب ساعات ترفض مدارس استقبال ذوي وذويات الاحتياجات الخاصه. فيا ريت انه اليوم حتى في وسائل النقل يا ريت نحترموا الناس اللي هما يمشيوا في كرسي متحرك، نخصوا لهم كيفاش ينجم يطلع في باب المترو ولا باب الحافلة من غير ساعات ما يستعين بأولاد الحلال وبالناس اللي فما ناس تقدر تعاون، فما ناس ساعات ما تقدرش تعاون، فما ناس الغالب معناتها هذيك حد جهده ومرأة كبيرة ولا بتنجمش بتهز إنسان في كرسي متحرك، فعليش نخليه الناس هذوما معناتها تحت رحمة الناس؟ ما قلناش الرحمة قطعت من قلوب العبيد، ولكن ماذا بينا زاد حتى في كياساتنا، في وسائل النقل، في البنية التحتية لمدارسنا، معاهدنا وإعدادياتنا وجامعاتنا، نهيئوها بطريقة أنه مش كان كلمة مر هذيك فقط، وإنما برشا حاجات كما هاو نور الهدى اليوم تطرح علينا مشكلة الشاب أو الطفل الأصم اللي يواجه صعوبات عديدة، والحمد لله هي من الفئة كما قلت فئة الصم اللي هما ينقطعوا مبكرا على الدراسة وما يكملوش، ونسبة الأمية فيهم مرتفعة مع الأسف نظرا للمعوقات هذه الكل اللي واجهها الطفل مع عائلته. مش العائلات الكل الحمد لله عندهم عزيمة فولاذية كما عائلة نور الهدى عروس. مدام نشكرك.
1: كنا أصريناش على إدماجها نور كما وفقتش الطبيبة أن تدمج، كنا نجم وتقرأ في اللاتس تتعلم سنة وتخرج وتهو كما كيف أي تلميذ ذاك هو قبلها ولا بعدها ولا هي
0: أي يعطيكم الصحة بالحق، وهذه فرصة مرة أخرى حكينا توع تقريبا بصفة مستفيضة على المشكل الأصماء والأطفال ذوما اللي عندهم ينشؤوا بهال أو يجيهم المرض ذي مع الأسف كما نور الهدى خلق الطبيعية، ولكن لسبب ما في الإقامة في المستشفى أديت أنه تتعرض المشكل الصحي خليها تفقد حاسة السمع، ومع ذلك العائلة كانت أكبر داعم. إن شاء الله بالتوفيق لها نور الهدى، إن شاء الله يا ربي نراوها في أعلى المراتب، ويعطيكم الصحة أنتم مرة أخرى أنت وسي حمدي وأختها إسراء، عندها أخوات أخرين نور الهدى،
1: عندها براءة
0: محليه الاسم، براءة ونور الهدى وإسراء، ربي يفضلهم لكم وإن شاء الله مواصلة طيبة لنور الهدى، ونقعدوا على تواصل مدام في أي حاجة نجمو نعاونوا بها نور الهدى عروس مرة أخرى اللي بالحق نجاح مستحق ونجاح يتوج الفئة هذية من ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة اللي هما الأصماء، اللي كما قلت فئة مع الأسف ينتشر فيهم كثيرا الانقطاع المبكر على التعليم، ونسبة الأمية أيضا مرتفعة فيهم. شكرا لك، تحياتنا لنور الهدى ولكل العائلة مدام، يعطيك الصحة. شكرا على الوقت اللي خصصته للبرنامج، كانت هذه مسيرة حياة ومسيرة نضال نور الهدى عروس، البنية اللي عندها المشكل هذية وصماء، ومع ذلك تحصلت على شهادة البكالوريا رغم اللي عدت العام الأول ما نجحتش، ولكن تشوف العزيمة والعائلة اللي تقعد في ظهر الإنسان وتقعد ديما تخليها تشحذ عزيمته حتى كان هو هكا يرخ شوية، ليه بالإصرار عاودت العام الثاني واخذت نور الهدى البكالوريا، وحكيت مدام معناها على الصعاب العديدة اللي تواجه الطفل الأصم. بالحق فرصة باش نعاودوا نفتحوا هذه الملفات، نعاودوا نغزروا لها الفئة هذية اللي هاو بنية منهم نجحت واخذت البكالوريا ومتميزة، كانت متميزة خاصة في التقنية وكان عندها ما تقول، فهذوما ناس لازمنا نعاونوهم مش نحطوا قدامهم الحواجز. نخلي الكلمة لصديقتي كوثر البجيوي في الهندسة الصوتية اللي قال اليوم، ونتابع لقانا في دروب المؤنسة، مرحبا بكم على 50 15 25 95.

0: صعب الرباعي يوصل بينا للعشرة واربع وعشرين دقيقة وجاتنا الآن باش تكون مهرجان بوغرني زميلتنا وافي فدو باش تحكي لنا على عرض الافتتاح لهذا المهرجان. مساء النور وافي، أهلا وسهلا.
1: مرحبا، سهلا بيك. سهلا، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين على موجة إذاعة الشباب. مفروض اليوم الافتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي بصوت الجميل والصوت الرومانسي والرائع، صوت العربي وائل جسار. مفروض العرض يكون العاشرة ليلا، لكن لحد الآن ما انطلقش العرض. علاش؟ لأنه بسبب سوء الأحوال الجوية، تعديت مطرة ما شاء الله، خليت بتبيع العرض لحد الآن يتأخر تقريبا عنا توا 25 دقيقة تأخير على العرض. نفهمه تواجد كبير لكل الجماهير لهنا في الافتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي. كل الأعمار موجودة، كل الفئات موجودة، بنات أولاد صغار كبار رجال، ولكن الأغلبية الموجودة كلهم سيدات وأنسات، كلها من الجنس اللطيف يعني موجود هنا للاستماع بتبيعة للصوت، صوت وائل جسار. وائل جسار مطرب لبناني أكيد معروف بمشوار والفني اللي بدأ بسن مبكرة واستطاع بفضل صوته وإحساسه أنه يحجز مكان مميز بين نجوم الغناء العربي. اشتهر بتقديم الأغاني الرومانسية واللي خليته من أفضل الأصوات اللي تغني الأغاني الرومانسية وكذلك الطربية. شفناه في عديد الإعادات مع النجوم الكبار والأصوات الجميلة كيف أم كلثوم، إعادات لعبد الحليم حافظ، إعادات لعديد المطربين الكبار، وكذلك عنده أغاني وألبومات ناجحة وناجحة جدا نذكر منها بتبيعة غريبة الناس اللي لقات وقت اللي خرجت في التسعينات.
0: نجاح كبير،
1: نجاح كبير وكبير جدا. مشيت خلاص كل وعد وعدتهولك، شكون ما يحبيش الأغنية هذية، برشا أغاني. وكذلك شفناه في اللون الديني وأفضل والأشهر والأكثر استماعا هي قلبك حنين يا نبي، إلى جانب الغناء كذلك شارك في عديد التترات للمسلسلات العربية. وجسار مسيرته الفنية عديدة جدا وخذاء عديد الجوائز والتكريمات، وكان موجود نعرفوه في تونس، معناتها موجود في معظم المهرجانات، اعتنى ركح مهرجان كارتاج وعديد المهرجانات الدولية، واليوم كضيف كصوت مدينة حمام الأنف الضاحية الجنوبية للعاصمة. في الانتظار الشتاء أو الأمطار،
0: ما زالت الأمطار
1: فيها، رجعت قصت تقريبا متاع 15 دقيقة أو أكثر شوية، وفي اللحظات هذه قاعدة تمكت كما نقولوا احنا بشوية بشوية. إن شاء الله ننتظره، لأنه نعرفه أنه فما برشا لتنسخمه معناتها متاع العاصفين متاعه، فما الأضوين استبدت خايفة على المعدات متاعها
0: الصوتية
1: إن شاء الله. أكيد جدا، أكيد جدا، إن شاء الله ننتظره شو مش يكون فما جديد، لأنه قاعدين نشوفوا توا الفنيين قاعدين يركحوا في الأمور الفنية خاصة بالإنسترومان والمعدات التقنية. في انتظار بتبيع انطلاقة الفعلي، خلينا نقول افتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي بصوت وائل جسار.
0: الخط على ذمتك وفي فدو، وقت ما تطلب الكلمة مرحبا بيك في هذا النقل المباشر والمواكبة لحفل الافتتاح. يا ربي إن شاء الله يتم على خير. المفروض كان ينطلق الساعة العاشرة، ولكن لسوء الأحوال الجوية ما زلنا في انتظار صعود وائل جسار مع فرقته على ركح مهرجان بوغرنين لمتابعة هذا السهرة. نرجع لكم بعد شوي، نخليكم مع نشرة العاشرة والنصف تقديم الصحفي محمد السيري، ثم لنا عودة.
2: مؤنسة خاصة جدا، ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة

0: قصة وعبرة مؤنسة خاصة جدا.
1: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك.
4: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: وفي عناوينها: غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. السيطرة على حريق جبل الطويلة من معتمدية نبر بنسبة 90%، وتواصل الجهود للسيطرة على حريق بجبل دلاج جنشير الشادلي بنابل. حملة تحسيسية في ولاية باجة لتوعية سائقي الطريق بأهمية تجنب السلوكيات المؤدية إلى اندلاع الحرائق. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي. أهلا بكم. تنطلق غدا الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. كهية مدير بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسعد الدريدي كان أكد في تصريح للإذاعة التونسية أن هذه الدورة تشمل جميع الناجحين في البكالوريا.
7: الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يراو اللي يشاركوا فيها جميع الناجحين، سواء ناجح في الدورة الرئيسية للبكالوريا وإلا في دورة المراقبة للبكالوريا. دونك تبدأ نهار 27 جويلية إلى غاية 31 جويلية هي فترة التعمير، ونتمناو الجميع يشاركوا، ونتمناو أنه حتى واحد ما تفوتوش الأجال. هذه الرئيسية. ثم دورة ثانية هي بالنسبة للي مع الأسف إما عمل ارتكب أخطاء في التعمير أو أنه ما شاركش مع الأسف، تقعد عنده فرصة ثانية باش ينجم يعمر الاختيارات نتاعو.
6: محدثنا ينصح الناجحين في البكالوريا بضرورة الموازنة بين مؤهلاتهم ورغباتهم وفرص التكوين المتاحة لضمان نجاح عملية التوجيه.
8: فما نقطة مهمة ديما ماذا بينا نوصلوا لأبنائنا الناجحين، أنه راه التوجيه يلزم يوازن بين مؤهلاته وبين رغباته. طالب ماذا بيه يعرف بالضبط هو كشخصية نتاعه كتطلعاته كأحلامه شنية بالضبط، باش ينجم على الأقل يركز ويشوف هل أنه الرغبات هذية شنو اللي ينجم يقابلها في المؤسسات الجامعية كعروض تكوين وكمؤسسات. هذا الكل يعاونه برشا باش يخليه على الأقل يقوم بعملية التوجيه تكون قدرة ربي ناجحة.
6: هذا وينتظر أن يتم الإعلان عن النتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي في 7 أوت المقبل. أفاد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية التابع لوزارة التربية بقرب انطلاق عملية التسجيل للسنة الدراسية 2026-2027 لجميع المستويات التعليمية، والتي ستجرى حصريا عبر منصة الحياة المدرسية. تحت عنوان العمل الجماعي والقيادة، ينظم مركز الفنون الدرامية والركحية بأريانا ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب من 28 إلى 30 من جويلية الحالي. تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا المشرفة على التكوين بالمركز وفاء الطبوبي تضيف.
9: فنهتم بالتكوين الشباب في اختصاص المسرح في مجالات مختلفة، إن كانت مختصصات تهتم بتحسين جودة الأداء التمثيلي أو تحسين جودة الإنسان، لأنه نهتم بالإنسان قبل الممثل. الورشات متاعنا يحتاجها في فن الممثل ويحتاجها أيضا في فن الحياة، يعني لذلك نهتم بتكوين الشباب لأنه الشباب هو قادم على فتح أفاق جديدة له، وقادم على مواطن شغل جديدة، يبحث على آليات جديدة للتواصل. الورشة هذه خصيصا يوم الثلاث والأربعاء والخميس باش تكون في المكتبة أريانا، باش تهتم بالعمل الجماعي والتواصل الجماعي، إن كانت ستحسن جودة أداء الممثل في النطق والإلقاء والتواصل والعمل الجماعي، لأن المسرح بالأساس هو عمل جماعي.
6: في الرياضة، تتويج الثنائي التونسي يوسف العيدلي ووسيم الصيد اليوم بلقب زوج أقل من 19 سنة ضمن منافسة بطولة أفريقيا للشباب والناشئين لكرة الطاولة التي تستضيفها مدينة أكرا الغنية، فيما اختتم أمين العموري وآل السعيد مشاركتهما في منافسة الزوجية المختلطة لأقل من 15 سنة بإحراز الميدالية الفضية. في شأن وطني آخر، وحدات الحماية المدنية ومصالح دائرة الغابات بولاية نابل تواصل جهودها للسيطرة على حريق النشبة بعد عصر اليوم بجبل دلاج هنشير الشادي بمعتمدية تكلسة. هذا وتمت اليوم السيطرة على حريق جبل طويلة بمعتمدية نبر بنسبة 90%، فيما تتواصل جهود طائرات تابعة للجيش الوطني وأعوان الحماية المدنية في تبريد الجيوب النارية، كما تم تأمين جميع التجمعات السكنية وتوفير حراسات للوقاية وفق رئيسة المجلس المحلي بنبر وعضو الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالجهة ريم نصر.
10: بالنسبة للحريق جبل الطويلة بمعتمدية نبر، الوضع الحالي ما عاد في شكل حتى خطر. بالنسبة للديار ما فماش حتى أضرار، عنا أضرار على مستوى أشجار الجبل يعني بك الصنوبر الحلبي والحصايد، عنا بعض الأشجار زيتون لكن ما زلنا يعني ما حصرنا هيش. الحمد لله الحريق مؤمن بنسبة 90%، ما في نبر الحمد لله ما عناش أضرار، لذلك اضطرينا أن باش نمشي منطقة الطويرف اللي هي كانت عندها أضرار جسيمة على مستوى خسائر مادية لمواطنين في معتمدية الطويرف، للمواشي، للسقوط منازل، للخسائر مادية.
6: وفي شأن انفصيلة وفي إطار دعم جهود الوقاية من الحرائق وحماية الثروة الغابية، نظم الصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا والإدارة العامة للغابات اليوم حملة توعوية ميدانية بولاية باجة تحت شعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، وتهدف الحملة إلى تحسيس مستعملي الطريق بمخاطر السلوكيات التي قد تتسبب في اندلاع الحرائق، وفق ما صرح به أحمد الغربي مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة شمال إفريقيا إلى الزميلة فاتن التجاني.
11: بالشراكة مع الإدارة العامة للغابات، جمعية حماية الطبيعة والبيئة والتنمية المستدامة بنفزة، نظمنا حملة توعوية على مستوى طريق سيارة باجة على مستوى المرناقية الفجة وفي شارع البيئة بباجة. كانت الهدف من الحملة هذه توعية مستعملي طريق السيارة بضرورة الامتناع عن بعض الممارسات اللي تخلي الحريق الغابات يندلع، توجيهات وتوصيات ب ضرورة عدم مشعل النار في الغابة، عدم الشواء قرب الأشجار، عدم حرق النفايات، عدم رمي أعقاب السجائر، وعدم استعمال كذلك السوائل القابلة للاشتعال، وعدم رمي الزجاجات في الغابة. الحملة هذه انطلقت بشعار كل ثانية تفوت غابة نجم تموت، هذا الشعار يدل اللي أهمية التدخل السريع والإبلاغ السريع لكل حريق أو دخان أو سلوك مشبوه شفناه في المناطق الغابية. مرحلة ثانية باش تكون واحد أوت على مستوى يعني طريق السيارة بنزرت.
6: مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهات البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. إلى أبرز أخبار العالم الآن، إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. طهران تؤكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء دون الكشف عن أحراز أي تقدم جديد. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ أن شنت الولايات المتحدة حربها على إيران في 28 من فيفري الماضي بحسب شبكة CNN الأمريكية. مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على منح حصانة لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة تتيح لها دخول مناطق لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويليا الجاري. السيطرة على حريق جبل الطويلة من معتمدية نبر بنسبة 90% وتواصل الجهود للسيطرة على حريق بجبل دلاج هنشير الشاذلي بنابل. حملة تحسيسية في ولاية باجة لتوعية سائقي الطريق بأهمية تجنب السلوكيات المؤدية إلى اندلاع الحرائق. ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب. من تونس.
12: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
13: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة. مؤنسة خاصة جدا.

0: تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، شكرا على اتصالاتكم الهاتفية اللي قاعدة توصلنا من مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية. شكرا لكم، شكرا على محبتكم، على سؤالكم. تحية لمينة من صفاقس، شكرا ليك وإن شاء الله ديما في الاستماع. شكرا لصديقنا رؤوف اللي يقول لكم مساء النور. أصدقاء المؤنسة، تحية طيبة للجميع وتحية توصلكم من رؤوف. شكرا ليك سي رؤوف. تحية لصديقنا أيضا منتصر وصديقتنا منيرة من سليانة. شنو حوالك يا منيرة؟ إن شاء الله تكون بألف خير. إن شاء الله تكون موجة الحر هذه مرت بردا وسلاما عليكم. نعرف اللي كانت فترة صعيبة الحقيقة، ومهوش كان تونس، نعرف العالم الكل اليوم يتحدث على هالموجة هذه، والأسئلة اليوم أصبحت أسئلة ملحة أكثر من أي وقت آخر لضرورة الاهتمام وإيجاد حلول بالحق حقيقية وجذرية. لأنه اليوم ولينا نحسوا بالخطر قريب برشا في مسألة الاعتناء بالبيئة، وهل الركض المتواصل أمام حركة التصنيع والتطور اللي زعما صعيب أنه نتراجع عليها ولا نوخره، ولكن اليوم المسألة تبدو حياتية أكثر من أي فترة أخرى. تحدثنا في بداية لقانا على ذوي وذويات الاحتياجات الخاصة. نحب نوجه تحية كبيرة لصديقتنا آمنة بن سعد والوالدها، مع الأسف مشكل انقطاع التيار الكهربائي حالة دون أنه نتحصلوا عليهم، لأنه ما فماش إمكانية لشحن الهواتف الجوالة، وإن شاء الله زادت تتمر هالأزمة هذية بأخف الأضرار على الناس الكل. وسمعنا والدة نور الهدى عروس، البنية الصماء اللي تحديت برشا مصاعب، كيفاش العائلة كانت واقفة لجنبها وعاونتها أنها تحقق أحلامها، وحتى في اللحظات الصعيبة كان الوالد وكانت الأم إلى جانبها، وأكبر داعمين لها بالطبيعة إلى جانب أخواتها إسراء وأيضا أختها براءة. نتمنى حظ موفق لنور الهدى عروس، وهي فرصة في الحقيقة باش نتحدثوا على الناس. وجيتني برشا اتصالات هاتفية. نحب نشكر سي يوسف اللي قال لي بربي بعد أعطيني فرصة باش نتحدث على ما يواجهه صاحب الإعاقة من تنمر، من تهكم، من استخفاف، من ساعات عدم احترام المشاعر. ساعات فمنسترا سامحوني في الكلمة، وهو أنتم أكبر قدر، ولكن كينو إنسان يعني ما فماش إشكال في أننا نستخفوا به وإلا التهكم. وهذه بالحق فرصة باش نتحدثوا كيفاش نجموا نحدوا من هالظاهرة هذه، كيفاش نوعيوا الناس أنه راهو الفئة هذه محتاجين أن نعاونوهم، أن نقفوا إلى جانبهم، مش أنه نزيدوا معناتها قسوة اللي يعيشوه. لأنه مش مسهل أنه إنسان يغادر داره وهو فقد للبصر ويتوجع المركز العمل كل يوم. فتخيل لو أنك تعيش أنت الوضعية حتى 4 ساعة، يعني شوف العزيمة، شوف القدرة على أنه هذا الشخص أنه يعني يفتك كرامته، لأنه المهنة والاستقلالية المادية تعطينا كرامتنا، ومهم أنه الناس هذوما نكونوا متعاونين. كيفاش النجم نكونوا متعاونين؟ كيفاش المحيط التربوي، المحيط العام، البنية التحتية، المحيط المهني يكون متعاون ويقلص قدر الإمكان من هالظاهرة هذه اللي هي أخلاقية بالأساس، ظاهرة التنمر اللي مع الأسف نستخفوا برشا بها في عائلاتنا. لأنه الطفل اللي عمره 6 سنين و5 سنين ما نجمش يكون جاب مثل هذه التعابير والكلمات والمواقف القاسية والجارحة معناتها من مخيلته. أكيد فما بين ظفرين عملية تطبيع لها السلوك هذية في العائلة أنه عادي، وأنه هذية مع الأسف زاد حتى في ساعات في بعض الممارسات الفنية الكوميدية اللي يكون صاحب ذات الإعاقة موضع تهكم، وهذا خطير ضروري أن ننتبه له، لأنه يغرس فينا بطريقة لا واعية الاستخفاف بهذه الفئة اللي قلت راهي عندها كرامتها وعندها مشاعرها، واللي احنا على الأقل نكون مساندين لها. كوتش من الأسود معانا، خلينا باش نسمعوا معاها تعليقها على اللي توقفنا عنده في الجزء الأول، في انتظار أن نمشيه للمحور الثاني في حديثنا الليلة اللي هو الحياة المهنية وأجواء الحياة المهنية والمحيط المهني. مرحبا بيك كوتش، أهلا وسهلا بيك، مساء النور.
1: أهلا وسهلا بيك سهلا، إن شاء الله تكون بخير.
0: يعيشك
1: وإن شاء الله زيد. مستمعينا كل يكونوا بخير يا ربي، وإن شاء الله تونس ديما بخير يا ربي، وإن شاء الله كل اللي قاعدين نتعداو به يا ربي يتعدى على خير.
0: أمين.
1: مرسي على الكلمة، كنت نسمع من قبيلة في أم نور الهدى، حبيت ساعة نبارك نور الهدى ونقولها إن شاء الله ألف ألف مبروك مرأة وليلة تنسي وما ناقصك حتى شيء، وربي يفضل لك ميمتك وربي يفضل لك بوك. دونك خلينا نحكي شوية اليوم على الظاهرة هذه اللي قاعدة اللي نسميوها ذوي الاحتياجات الخاصة، ولو أني أنا ما نحبهاش الكلمة هذه. دونك بعد القصة اللي سمعناها اليوم نحب الساعة نوجه رسالة لكل شخص يسمع فينا اليوم تعالى. نحب نقولهم يمكن أكثر حاجة لازمها تتبدل مش الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، أكثر حاجة لازم تتبدل هي نظرتنا أحنا للناس هذوما. الإعاقة الجسدية ما تمنعش الإنسان من نجاح، أما الحواجز اللي يحطها المجتمع قدامه هي اللي تنجم تكون أصعب من الإعاقة نفسها. ساعات كلمة ولا نظرة شفقة ولا باب مش مهيئ ولا وسيلة نقل ما تستقبلوش، هذه هي العوائق الحقيقية يا سهلة، مش الإعاقة.
0: بالضبط.
1: الناس هذوما عندهم أحلام، عندهم طموح، عندهم الحق، عندهم الحق في كل شيء، عندهم الحق يقرأوا ويخدموا ويعيشوا حياة كريمة كيف ما أي إنسان آخر. المشكلة اللي كنا اللي احنا ما نعرفوهوش ولا اللي عارفين وما نتكلموش فيه، انه الناس الكلنا مختلفين يا سهلة، الكلنا بدون استثناء مختلفين، وفما اختلافات واضحة، فما اختلافات ما يشوفهم حتى حد، أو ما فما حتى انسان كامل في الدنيا هذه، كل واحد فينا عنده نقطة قوة ونقطة ضعف. ودايوغ انا ديما الكلمة اللي نحبها في دول الخليج، كي مشيت مرة كنت في دبي مؤخرا، يسميهم ذوي الهمم يا سهلة، أصحاب الهمم، محليها الكلمة، على خاطرهم يشوفوا فيهم الإرادة ويشوفوا العزيمة قبل أي شيء آخر. واللي ينفت انتباهي الحقيقة فعلا أنه برشا منهم واجهوا تحديات لو كانت عند غيرهم يمكن كانوا استسلموا، لكن هم اختاروا يكملوا الطريق. ودايوغ هذا اللي سمعناه قبيلة نسمع وبغافو، نحب نقول برافو للعائلة، للأم، هي زيدة قديش عندها صبر وقديش حطت ما بين عينيها وما أيستش وما سلمتش وعملت اللي يمكن اللي يقولوا على رويحهم كاملين ولا صحاح ما نلموش يعملوه الحقيقة متاع ربي. أنا نؤمن أنه كل إنسان عنده قيمة وعنده قدرة يضيف بها حاجة للمجتمع، هذا شيء أكيد. يمكن تكون الطريق صعيبة ساعات بالأخص مع أصحاب الهمم، خلينا نقول عليهم، أما هذا ما ينقصش لا من قيمتهم ولا من حقهم في الفرصة. رسالتي اليوم للأهل أول حاجة يا سهلة، آمنوا بولادكم، شجعوهم واسمعوهم وخليوهم يجربوا، خليوهم يغلطوا، خليوهم يتعلموا. الثقة اللي تعطيها العائلة راهي ما يعوضها حتى شيء يا سهلة. رسالتي للمربين، واحنا سمعنا حالة توا اكيد ما نشبش نعم ومش الناس الكل كيف، لكن مالوغوزمون معناها فما ناس راهي ما تعلمتش وما عرفتش وحتى ماشي في بالهم قراو هما لا هيئوهم ولا دربوهم ولا حتى، سمحني في الكلمة في الحالة هذه خليني نكون قاسية شوية، هذه يمكن حتى في دارها ما عرفتش معناها الغلط والصحيح وش ما عرفتش معناها إنسان باش توصلت هين إنسان كيفه، يمكن على خاطر هو عنده خلل في حاجة وهذا ما ينقص منه حتى شيء. معناها رسالتي للمربين اليوم والمؤسسات والوسائل النقل، زي ده الموضوع ياسر مهم اليوم، كما توفرلوش الإنسان ذي حتى شيء راهو احنا وين مازلنا ياسر بعاد. معناها الحقيقة ما نجموش نلومه من بعد كي يقعدوا، كما قالت أم نور الهدى قبيلة، قالت كانت نجم تدخل تعمل صنعة ولا حاجة، فعليش إذو ما ناس عندهم ما يقولوا، ناس عندهم جنرالمون راوية سهلة. الناس هذوما أصحاب الهمم تلقى عندهم سبحان الله فترة، خاطرك ربي يقول لك ينقص من حاجة راه يعطي، هذا في ميزان العدل، كلنا عندنا 100% أما 100% من كل شيء. فهمتك. فالناس هذوما في الدول المتحضرة يعرفوا أنهم هما عندهم قدرات خارقة، يعرفوا اللي هما عندهم فطرة جينية سبيسيال شوية، يخدموا عليهم ويدمجوهم. فهمت هذيك علاش اليوم رسالتي نعاود نقولها للمؤسسات، لوسائل النقل، الكل مسؤول في البلاد. الإدماج ماهوش كلمة تتقال، راهي الإدماج قرار يتطبق ولازم الكلنا نوقفوا باش انه يتطبق، على خاطر وقت اللي نوفروا بيئة مهيئة وتعليم باهي متاح وفرص عادلة، وقتها الناس تنجم تثبت قدرتها بنفسها. اليوم انت جيل صغير يقرأ في جمعية على خاطر انت ما تهيئلوش مدرسة خاصة فيها معلمين متكونين، كيفاش هذاك زاد تصور هذاك راهو هو زاد جيل القدام باش يكون، حتى كان ما طلعش هو نور الهدى باش تولي أمه باش تطلع جيل اللي كيف نور الهدى باش يجيبوا صغار. معناها هذا اللي لازم نفهموه، لازم نحطوه في عقليتنا. خلينا زاد نبدلوا حاجة، نبدلوا نظرة الشفقة،
0: أي
1: خاطر عندنا مشكلة احنا الناس كل نخزروا لهم بنظرة شفقة، يجوا نبدلوها بنظرة احترام. الناس هذوما ما يحتاجوش حتى حد يشفق عليهم، يحتاجوا حد يمن بقدراتهم ويعطيهم نفس الفرصة اللي يعطيوها الناس الآخرين، على خاطر الإنسان عمره ما يتقاس بنقصه يا سهلة. الإنسان يتقاس باللي عنده من داخل، من إرادة وأمل ومن إصرار على الحياة، وهذا اللي شفناه اليوم. يمكن قصنا معناها هي تفرح محليها وخذت الباك، وإن شاء الله ربي يفرحها وإن شاء الله تكمل باركور باهي. أمانة القصة اللي سمعتها حق وجعتني شوية، معناها خاطر ذكرتنا اللي فما برشا عائلات ما تلقاش الدعم اللي تستحقه.
0: أكيد
1: ساعات يكون مالوغوزمون النظام مش مهيئ، وساعات يكون المربي مش متكون اصلا بالطريقه الصحيحه باش ينجم يتعامل مع صغيرات عندهم اختلافات، مش نقص، ما نشوفوش نقص ابدا. فهمت، عندهم اختلافات على العادي، وهذا عادي، كلنا مختلفين. نعاود نرجع ونقولها مليار مره، كلنا مختلفين، حتى حد ما هو كامل في الحياه. ساعات يكون المجتمع في الحالة هذه هو أول عائق يواجهه الطفل الصغير، لكن خلينا نقول رغم هذا الكل راهو فما حاجة ما تنجمش حتى منظومة تزعزعها من الطفل، وقت اللي احنا نزرع فيه الثقة اللي يزرعوها فيه أهله. هذه أنا معناها تحتها مش سطرين بركة، تحتها ألف سطر. أنا نؤمن أن المدرسة في حياة الطفل أول مدرسة هي العائلة. إذا كبر وهو يسمع أنت قادر وأنت تنجم وإحنا مؤمنين بيك، باش يخرج للدنيا وهو عنده قوة من داخل أكبر من أي نظرة متاع سلبية، ولا أكبر من أي نظرة متاع إنسان آخر. شوف معاك أكيد باش يلقى تحديات،
0: أي.
1: أكيد باش يلقى تنمر، أكيد باش يسمع كلام يوجعه، هذا معرضين ليه الصغار الكل، راهو مش حتى معناها ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن حتى يلقاو ناس ما يفهموش احتياجاته جملة، معناها ما يحاولوش ينجم، ما يعرفوش حتى يوصلوا له المعلومة. لكن هوني دورنا كأهل مش إن نخبيوه من العالم، دورنا إن نجهزوه تجهيز تام للعالم هذايا. العالم كواكسسوا يا سهلة، راك كنت كامل ولا ماكش كامل، العالم لازمه تجهيز خاص، وبالأخص العائلات اللي عندهم صغيرات اللي عندهم مشاكل لازمهم يجهزوهم بالكدا بالكدا للعالم هذي. نعلموه يثق في روحه، يعبر عن احتياجاته بأي طريقة، يدافع على حقه باحترام، وما يخليش رأي أي شخص يحدد له قيمته. نعرف في نفس الوقت أنا راني نتكلم هكايا على خاطر ما بيدنا شيء اليوم، الكلنا نقولوا يا ريت كان يتبدل، معناها تتبدل نظرة المربي، ويا ريت كان نخدم، وكان فما مؤسسات تخدم تطبق المشاريع اللي موجودة لتأهيل الصغيرات هذوما. لكن احنا اليوم راهو انا انسانة واقعية، احنا اليوم قدام سيستم مازال ما تبدلش، الله غالب، ان شاء الله ربي علاش ليه بيكم وبينا والناس تتكلم، ان شاء الله كل مرة نشوفوا حاجة تبدلت. اما خلينا في اللي احنا فيه اليوم، ما نجموش بيان سور نحملوا المسؤولية الكل والكبيرة على الاهل. باش نقول لك المجتمع عنده دور، عنده دور كبير، والمدرسة عندها دور كبير، والمربي عنده دور كبير، والدولة زيادة عندها دور كبير يا سهلة. دونك مي الله غالب، كيف فما ناس ما عندهمش مسؤولية، وكيف فما واحد من هذوما كل ما يقومش بمسؤولياته كامله اكيد الصغيرات هذوما باش يتقلقوا. هذاك علاش انا جانسيست ونقول خلي الاهل هما اكبر داعم لصغيرهم. خليك بجنب ولدك باش تعلمه كيفاش، تعلمه ساعه اول حاجه اللي هو ماهوش مختلف، اللي هو كامل. مادام ربي قال لك راني خلقتك كامل راك كامل، لكن فما خلل في اشياء ماهيش مشكله تتعوض بحاجات اخرين. هذاك علاش اليوم رسالتي لكل اب وام يسمعوا فيا ويمكن عندهم صغيراتهم عندهم مشاكل والا عندهم معناها مش شيء اللي نحكيو فيه، ما تخليوش المجتمع يحدد لهم سقف احلام تاع ولادكم يفضلكم ابدا. مثال شكون اناني، كونوا انانيين مع صغاركم، ما عندكم كان هما لانفستيسمون الكبير في صغاركم راه، والصغار هذوك ما اكبر انفستيسمون في الدنيا على خاطرهم. بالحق انا نؤمن ان هما عندهم مادام تنحات منهم حاجه عندهم حاجه تعوض وبالكبير. وشفنا برشا سهله معناها ناس ذوي احتياجات خاصه اللي عملوا بصمه في التاريخ وفي العالم وفي التكنولوجيا وفي التطور وفي العلوم وفي اللي تحب انت، فهمت؟ واكبر باش ما نقولوش اكثر، لكن اكثر الاسامي اللي قاعده تتعاود اليوم من الموسيقى للرسم للاسامي الكبيره كلهم ناس ذوي احتياجات خاصه، على خاطر كما قلنا قبيله فما عدل في الحياه راه. أنا ديما نقولهم الناس اللي عندهم النقص هذيك لازم تفهموا شنو باش عوضوا ربي، أكيد تتلقى وعوضوا ربي أكيد بحاجة ما أكبر منه. دونك رسالتي اليوم لكل بو أم، ما تخليش، نعاود نقولها، ما تخليش المجتمع وحتى إنسان يحدد سقف أحلام ولادكم. مرات الطفل يحتاج إنسان بركة واحد فقط يمن به، تعرفش معنيها واحد فقط، وإذا لقى الإنسان هذية بالأخص في داره ينجم يواجه العالم بقوة أكبر من اللي تتخيلها يا سهلة. يمكن أكيد. اليوم ما نجموش نبدلوا كل الصعوبات الموجودة اللي دايرة بينا واللي في مجتمعنا مالوغوزمون، أما نجموا نربيو صغيرات يعرفوا قيمتهم ويمنوا أنه اختلافهم ما ينقص منهم حتى شيء في الدنيا، وأنه هما زادة عندهم مكان في المجتمع هذا وعندهم الحق في النجاح والحق أنه أصواتهم تتسمع حتى ولو كانت ما فيهاش ذبذبات يا سهلة.
0: بالضبط، يعطيك الصحة. شكرا لكم. من بين المبادرات الإيجابية لهنا مثلا أنه فما شابة تونسية اسمها فرح التونسي أسست منصة تعاون فاقدي السمع والنطق على أنهم يكملوا تعليمهم، والمنصة هذه هي بادرة مهمة اسمها إزداء اللي يسمعوا فينا ربما وعندهم شكون من أقاربهم، لأنه بالحق فما أرقام رسمية أو شبه رسمية صادمة فيما يخص انقطاع الصغار هذوما اللي هما الأصماء على التعليم، لأنه ما فماش برامج تتماشى مع احتياجاتهم مع انتظاراتهم، فينقطعوا مبكرا على التعليم. فما أرقام تقول حتى 90% منهم من فئة 90% يعانيوا من الأمية.
1: يا لطيف.
0: فهذه منصة، هذه منصة مهمة نجم تعاون شوية
1: يعطي اي اكزاكتومون ما صاب كان حتى هكايا نحطوها للعباد يعطيها الف صحه. شوف فما ناس راهي قاعده تعاون يا سهله، زاد رانا احنا اليوم كي حكينا كيما قلنا ملول راه ما نجموش نعموا، فما ناس باهيه فما ناس قاعده تعاون وفما ناس قاعده تعمل في مجهودات على خاطرهم يمنوا انه في الدنيا هذيا الكلنا ينجم يتعدى علينا. راهو احنا اليوم ممكن نقولوا اصحاب الهمم معناها اللي تخلقوا، سمعنا نور الهدى اليوم تخلقت لباس من بعد في مشكله. فهذا الشيء كان احنا كل واحد يشد صغير ويقول له راهو الشيء اللي برا عمرك ما تقول ما يصيرش عليا، راهو يصير عليك. زيدا هنايا نجم نعاونوا احنا كي ولدك اللي لباس تفهموا انه صاحبه هذيك المختلف راهو مع بالعكس راهو هو عنده قدرة خاصة، راهو هو انسان كيفه ويمكن يجي نهار، خاطر احنا راهو عنا مشكلة ما نقولوش لصغارنا انه نتنجموا، يجي نهار حتى صغارنا ينجموا يكونوا اصحاب همم. راهو هذه اللي هذا اللي ما نجموش نفهمه، نعرف اللطف على صغيراتنا وكل، أما ليه كل شيء وارد في الحياة هذه، إجا نعلمه زادة إحنا صغارنا باش ما يخرجش يتنمر على صاحبه، باش ما يخرجش يقول كلمه خايبه. اجا الناس هذوما اللي يعملوا في مبادرات كيف من هكايا، ما يصيرش كي نعيطوا لهم في لي بلاتو، كي نحكيوا على المبادرات نتاعهم، وكي نشج معناها نثمنوا اللي قاعد يصير، اللي قاعدين يعملوا فيه، باش ناس اخرين تزيد تتشجع وتعاون. فهم برشا ناس متاكده عندهم افكار، فما برشا ناس عندهم قابليه انهم يساعدوا. يعطيها صحة إذا نحب نقولها، وعملت غدا رشاش قبيلة يظهر لي عندنا زاد جمعيات أخرين سهلة
0: أكيد فما جمعيات
1: مرة أخرى
0: لمساعدة الصم
1: exactement.
0: ولكن وحدها الجمعيات هي نفسها تعاني في برشا صعوبات وتعاني في برشا معناتها ديجا تحدثت شوية وليدة نور الهدى قالت خاصة بعد الثورة الجمعيات هذه وليت تعاني في برشا صعوبات، فلابد أنه فما جهات رسمية، فما قانون زادا لابد أنه يتنقح في مستوى إدماج أصحاب الإعاقة السمعية والنطقية. فضروري أنه ذولي زادا فما مسألة قانونية يلزم الاهتمام بها، فما برامج، فما وسائل. اليوم تطور العالم، اليوم العالم نشوفه أنه كما تحدثت يعني حتى الأم الصماء فما وسائل جديدة متطورة، فما تكنولوجيا حديثة تخليها تنتبه البكاء رضيعها، أن ولدها يناديها كين كما أي أم أخرى سوية. فالعالم تقدم برشا ويحاول يعاون هالناس هذوما اللي عندهم الصعوبات هذه. خلينا نسمع
1: بالضبط العالم.
0: أي تفضل تفضل باش نختموا.
1: قلت لك اكزاكتومون هذايا. اي بالضبط، فما برشا حاجات تعاون، فما برشا كما قلنا معناها، فما برشا دي تكنولوجي جدد. يمكن زاد خلينا نعاودوا نداء اليوم، كان فما قوانين لازمها تتفعل، بالله يفعلوهم، راهم وليداتنا هذوما زادا. وخليني نقول حاجة أخرى، يمكن احنا راهو اليوم نحتاج تهيئة المدارس لأصحاب الاحتياجات الخاصة، وتهيئة الـ القوانين، وتهيئة النقل بالأخص سهلة. عنا مشكلة كبيرة في النقل لأصحاب الهمم في تونس، أما زادا نحتاج وزادا أنه نهيئوا العقول أكثر من هذايا برشا معناها.
0: أكيد.
1: على خاطر خليني نرجع للمربي أنا اليوم اللي كان يتكون ويتعمل له فورماسيون سبيسيفيك ويعرف كيفاش يتعامل مع الصغيرات هذوما، يولي يمن على الاقل هو بقدرات الطالب، ويمن انه هو ينجم يغير له مستقبله معناها. فحتى عند ربي راهو اجرك كبير، كان تسمع فينا كل معلم ولا كل مربي. ساعات كلمة تشجيع من معلم تصنع فرق كبير يا سهلة، فرق كبير برشا من أي وسيلة تعليمية صدقني. والدمج الحقيقي ما يبداش من المنحدرات والمساعد فقط، أما يبدأ من نظرة المعلم ومن ثقافة المدرسة ومن إيمان المجتمع بأنه الاختلاف عمره ما كان عائق، هو جزء من التنوع الإنساني. وبالله خنعاودها، راهو جزء من التنوع الإنساني، ما فماش هذه راهو مزرعوها فينا، هذا ناقص وهذا مش ناقص. لو كان مش التنوع ذاك ما نجموش نكونوا مجتمع. وشكرا سهلة قصيت عليك وسمحني.
0: يعطيك الصحة، بالعكس هذا مهم أنه باش نختموا شوية العنصر هذايا. والمحالة من بعد شهادات أصدقائنا اللي من ذوي الاحتياجات الخاصة ولا اللي عندهم هالصعوبات المتنوعة اللي يحبوا يتحدثوا، إن شاء الله بعد موجز 11:30 نحكيه معاهم، نسمعوا شهاداتهم، وهي فرصة باش نفتحوا هالملف هذايا وننبهوا رواحنا، ننبهوا بعضنا إلى أنه إلى ضرورة احترام الناس هذوما اللي راهم ما يقلوا علينا في حتى شيء. وعيب وحتى في الدينية حرام أنه نتهكموا على عبيد اللي هما محتاجين أن نكونوا متعاونين معهم. خليني نمشي تويكا نسمع أغنية من عند زميلتنا كوثر البجاوي، ثم نسمع صديقنا منتصر اللي باش يعطينا شهادة فيما يخص بعض الصعوبات اللي واجهها في حياته الألمانية، في انتظار أنه من بعد نفتح المجال للحديث مع أصدقائنا المستمعين فيما يخص تجاربهم الشخصية، سواء في الموضوع الأول وإلا الثاني.

0: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
1: وحكاياتكم تتواصل سهرتنا الليلة وتجاربكم. يبدو لي فما مشكل كبير في مستوى شحن الهواتف الجوالة. ملخص حديث صديقنا منتصر فيما يخص مشاكله المهنية، تقول صديقنا منتصر اللي في الحقيقة ظروفه الاجتماعية والمادية خلته يخرج مبكرا للعمل في عمر 19 سنة، ومن غديك بدأت مسيرته المهنية، توقف لسنوات باش يرجع يتكون، باش ربما يحسن أكثر فرص النجاح وفرص الاندماج في حياة مهنية تكفله أكثر مردود مادي خير، وتكفله كيف كيف مستوى اجتماعي أحسن. وهذا اللي صار، المسألة ما كانتش سهلة، القراية الصباح والعمل مساء في بعض المهن اللي فيها تعب لساعات، لكن مردودها المالي كان يكفي فقط باش ينجم يكمل تكوينه. هذا اللي خليه بعد سنوات ينتقل إلى مواقع عمل أخرى صناعية فيها أفاق كبيرة وفيها زادة أمل في أنه يتقدم ويتطور ويلقى النجاح اللي ينتظره. يقول صديقنا منتصر في الحقيقة ظروفه الاجتماعية والنفسية اللي عاشها في أسرته وكيف كيف الأزمات اللي عرفها من بعد المفروض تخلق منه إنسان قوي، إنسان ربما معناها ما توقفوش الأزمات، ولكن يقول كنت في كل مرة نحس أنه مشاعري قاعدة حساسيتي تزيد تجاه كل الكلمات اللي نسمعها، كل الظلم اللي ساعات نتلقاه. كل وقت ما تحصلت على شهادتي في التكوين اللي أنا اليوم نخدم فيه كانت بالنسبة لي فرحة كبيرة، وتصورت أنه من هنا باش تفتح لي أبواب الجنة واللي باش نلقى كل تثمين المجهودي، وأنه شهادة ذي باش تلقى الاستقبال الحسن اللي ضحيت على خاطره. ويقول تفاجأت أنه في موقع العمل بشراسة الناس اللي يشتغلوا معايا. يقول كنت أنا أصغرهم سنا لأني كنت في العشرينات وهما كانوا ناس أكبر مني في العمر. يقول انتظرت أنه باش يكونوا متعاونين، باش يكونوا ربما أكثر سلاسة في التعامل، لكن يقول على العكس من هذا تماما. يقول حتى في مستوى الحوار والخطاب كانوا ما همش متعاونين، ما كانوش يمدوا لي يد المساعدة. يلزمك تعرف انت جاي وعندك باك بلوس، دونك انت يلزمك تكون تعرف، ما تنتظرش منا احنا باش نعلموك ولا باش نمريوك اي حاجة. يقول من الاول مديري في العمل كان متفهم وكان متعاون معايا، لانه السيد هذا عرفته وقت اللي كنت اشتغل في مقهى في الفترة اللي انا كنت مضطر اني نخدم ونقرا في نفس الوقت. فيقول السيد هذا عرفته عن طريق مالك القهوة، وال كان من الأول متعاون معايا وهو اللي عاوني وفتح أمامي الأبواب. لكن من بعد يقول أنه السيد هذا كنت نرى أنه قدام قوة الزملاء في العمل وأقدميتهم كان ما يتراجعش في أنه يوجه لي ملاحظات حتى على أخطاء صغيرة أو بعض التقصير اللي يقول أنا مشهود لي بالتفاني ومشهود لي بأني ما نخليش من روحي، ولكن يقول كأنه يستغل الفرصة باش يوجه لي أنا ملاحظات اللي ما نلاحظش أنه يوجهها لغيري. وهذا قول حس في نفسي برشا وخليني اليوم نعيش في بالحق في موقع فيه برشا مصاعب. كيفاش النجم نتعامل مع زملائي اللي يقول تقريبا في فترة الراحة ولا في فترة الفطور نقضيها تقريبا وحدي، علاقتي بهم ما تفوتش على سلامة شنو حوالك صباح الخير وإلا تحية المساء وقت مغادرة العمل. يقول حتى الناس اللي هكا شوية من الأول حسيت أنه فما شوية تفاهم، من بعد اكتشفت اللي فما برشا كلمات تصير وبرشا مواقف اللي أنا نبهت أنها قدامي شيء وفي قفية حاجة أخرى. فيقول

0: انه 11:30 عندنا موجز هذا الموعد.
1: موضوع طويل يظهر لي بلاش باش نجمو
0: نكملو. ميساج 4 دقائق جوست كتوطئة من بعد نرجعو نكملو حديثنا.
1: ما فما حتى مشكل. باهي شوف انا من قبيلة نسمع دونك في اللي قالوا السي منتصر، أول حاجة جبدت انتباهي قال كنت ننتظر. فما حاجة يمكن ماهيش في الموضوع نتاع اليوم، أما فما كلمة خليني نقولها للناس الكل. شوف أكبر مش أكبر، السبب الوحيد لتعاستنا في الدنيا هذه واللي تعبنا النفسي والأي حاجة خايبة نتعداو بها هما لازاتونت يا سهلة. لازاتونت من برا، هذاك علاش أنا أي إنسان يسمع فينا اليوم مش ما عنده مشاكل في أي حاجة في الدنيا هذه، رجع روحك راو لقيت روحك عندك انتظارات. سنغمال الكلنا نعمل حاجات ما نستنى وأنه الناس تكافئنا ولا الناس تتعامل معنا كيف ما احنا نتعامل معهم، لكن مالوغزمان لزاتونت يعملوا تحب تعيش فرحان في الدنيا هذه. كل إنسان يسمع فيا وتحب تتعدى خطوات كبيرة في تطوير ذاتك وفي أنك تعمل قفزات في حياتك، نحي لزاتونت من أي حاجة ومن أي إنسان في الحياة. تعامل مع كل شيء كيف ما أنت تحب تتعامل معه وما تستنى حد شيء من عند حتى حد. هذا فصل صغير جزء على الكلام اللي قاله.
0: لذلك
1: حسب ما سمعت أنا من قبيلة، شوف أنا خلينا نبدأ في باش نحكيه شوية على العلاقات في الشغل ومن بعد نحكيه على سيمون تسر، من بعد شوية نفصفصوها الحكاية. معناها أنا سهلة عندي قناعة يمكن يختلفوا فيها برشا ناس، ولكن أنا مقتنعة بها، هي أنه الشغل لازم يقعد شغل. ردوا بالكم تدخلوا تعاطفة في الخدمة، على خاطر إذا دخلت العاطفة في الشغل رك أنت اللي باش تتعب مش حد آخر. صحيح رانا نعدي وسوايع طويلة في الخدمة وساعات الناس أنا نقولهم تبدأ تخدم راودو نفها 5 رك بحاتيك ما تعدي في الوقت مع زملائك أكثر ما تعديه مع أهلك في الدار، فهمت؟ وطبيعي أنه يكون بيناتنا احترام وتعاون وأجواء مريحة، أما هذا ما يعنيش أنه الهدف من الشغل هو تكوين صداقات. والحقيقة من وجهة نظري أبعد بيئة نجم تتخيل فيها روحك تعمل صداقات هي العمل. خذوها كيفما باش تاخذوها، أما هذا عن تجربة وعن خبرة مع خدمتي مع برشا ناس.
0: نهبطوا شوية سقف التوقعات. وثاني حاجة ماذا بينا الخدمة خدمة
1: لا مشاعر نفصلوا المشاعر في الخدمة، نفصلوهم كريمه معناها، فهمت؟ خاطر إذا دخلت الخدمة وأنت عندك هدف أنه تكون صداقات وإلا تبحث ولا تلوج على قبول من الناس الأخرين كواكسوسوا على معناها لسوباريور وإلا لزملائك، مشيت فيها سامحني في الكلمة. دونك احنا رانا في الأساس رانا نمشيوا للخدمة لا باش نكونوا صداقات ولا باش نعملوا جو، خلينا نكونوا واضحين. رانا نمشيوا للخدمة باش نأديوا رسالة، باش ننجزوا، باش نتطوروا، باش نضيفوا قيمة كواكسوسوا للناس والمجتمع ولا حتى لرواحنا. فهمت؟ دونك إذا كان تخدم في حاجة تحبها وتشوف روحك تتقدم فيها، هذا في حد ذاته مصدر كبير للرضا ويظهر لي يكفيك على الخير معناها.
0: يعطيك الصحة. هي المسألة التدرب، أي تدرب أنه نفصل شوية مشاعرنا على حياتنا المهنية، وهذه مسألة تدرب
1: بالضبط. خاطر احنا المشكله وقتاش تبدا راهو وقت اللي خلطوا ما بين العلاقات المهنيه والعلاقات الشخصيه. وقت اللي واحد ساعدني مره يمشي في بالي عمره كامل باش يقعد يساعد فيا، ليه؟ مش صحيح. وقتها انت دخلت العاطفه في كل موقف، تولي عادي انك تتغشش من كلمه، عادي انك تهز خشمك من نقد، عادي انك تنتظر من زملائك نفس الاهتمام ولا الوفاء والا حتى المعامله اللي تنتظرها من اصدقائك مالوغوزمون وانت مش فاهم اللي ما همش اصدقائك.
0: شكرا. وصلنا لوقت الاخبار. خليكم مع زميلنا محمد السيوي لتقديم اخر مواجيز اليوم، ثم لنا عوده لمتابعه حديثنا وايضا الربط مع زميلتنا وفي فدو في افتتاح مهرجان بوغرنين.
2: مؤنسة خاصه جدا، ساعات النغمه تحير فينا ذكرى، ترجع بين الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. غدا انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لتتواصل إلى 31 من جويلية الجاري. السيطرة على حريق جبل الطويلة من معتمدية نبر بنسبة 90%، وتواصل الجهود للسيطرة على حريق بجبل دلاج نشير الشادي بنابل. العمل الجماعي والقيادة عنوان ورشة تكوينية في المسرح لفائدة الشباب من 28 إلى 30 من جويلية الحالي، تحتضنها المكتبة الجهوية متعددة الوسائط بأريانا. مجلس نواب الشعب يعقد غدا جلسة عامة للتداول حول الأوضاع بعدد من جهة البلاد جراء قطع الماء والكهرباء. إيران تؤكد تعليق هجماتها بعد توقف الضربات الأمريكية. طهران تؤكد وجود تبادل للرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء دون الكشف عن إحراز أي تقدم جديد. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ أن شنت الولايات المتحدة حرب على إيران في 28 من فيفريا الماضي بحسب شبكة CNN الأمريكية. وفي إسبانيا آلاف المتظاهرين في مايوركا يحتجون على السياحة الجماعية ويطالبون بالحد من أعداد الزوار. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتوجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
5: مؤنسة خاصة جدا. ساعات النغمة تحير فينا ذكرى، ترجع بينا الناس وحكاية وفكرة، وفي تفاصيل كل تجربة قصة وعبرة.
6: مؤنسة خاصة جدا.
5: مؤنسة خاصة جدا.
7: تحية لكم مين ما كنت، وشكرا على اتصالاتكم الهاتفية. بعد نفتح لكم المجال للحديث على تجاربكم في مواضيع الليلة. سمحونا على التأخير نسبيا، اللي وعدتكم مش تدخلوا إن شاء الله تدخلوا معنا سي يوسف مدام مينا وغيرهم من السادة المستمعين اللي حبوا يتحدثوا في مواضيع الليلة. مباشرة نمشي والبوغرنين زميلتنا وفاء فدو في السهرة الافتتاحية لهذا المهرجان. أهلا وسهلا وفاء. مرحبا بك وفاء، انطلقت السهرة عندك.
8: مرحبا بك، شكرا لك. اكيد مع الصوت الاستماع صعب شوية مع الجماهير ومع الاغاني والصوت الفنان الجميل وائل جسار. وبعد تأخير تقريبا بساعة وعشرين دقيقة مفروض كان الحفل يكون العاشرة ليلا، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية للناس اللي مش متابعتنا وحال التوى تليفون وحال التوى راديو قولوا لهم اللي حفل وين جسار في افتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي تأخر بسبب سوء الأحوال الجوية. هذه الأغنية الثانية اللي كنا نسمع فيها على موجات إذاعة الشباب في لقاء الحفل كانت بأشهر أغاني غريب الناس، ثم كنا نسمع في كل وعد وعدته لي أكيد من أغاني الرومانسية الجميلة اللي لقات رواج ولقات نجاح ونجاح كبير جدا بالنسبة لألبوم اللي خرج فيه سنة تقريبا في سنوات الألفينات، أول الألفينات والجسار مع الأغنية ذي أغنية بالطبيعة كل وعد وعدته لك. هذه الأغنية الثالثة اللي بتكون في برنامج اليوم احمد ماليني، هذا نسمعه اكثر بتبيع الاغنيه هذه ونخليه كل الجماهير وكل مستمعي بعد الشباب يستمتعوا بالاغنيه هذه.

كاين اغنيه كايزه بالطبيعه اللي غناها اليوم وائل جسار في افتتاح الدوره 44 لمهرجان بوغرنينا الدولي. المهرجان في افتتاح وفي يوم الافتتاح بحضور امين اسرار في وزيره الثقافه وكذلك عديد الوجوه الاعلاميه وفي المجال الثقافي اللي حاضره بالطبيعه بالاستمتاع والاستماع للصوت الجميل للصوت سوبر ستار وائل جسار اللي قال كلمة أكيد فرحان برشا بتواجده في تونس. قال 30 سنة أنا موجود هنا في تونس وكل مرة نلقى نفس الحب ونفس الإحساس ونفس الجماهير تجي وتحضر الحفلات بتاعه بنفس الرغبة ونفس العشق للصوت هذايا صوت وائل جسار. هو كذلك قال لي أنا فرحان برشا اللي ديما نكون موجود في تونس. بتوحشيني بالأغاني كذلك الجميلة من الأغاني اللي عارف الصدى كبير جمهور التونسي أكيد عاش نجاحات الأغنية هذه في كل المهرجانات اللي حضرهم الفنان وائل جسار في تونس وكذلك بالاستماع في مختلف المواقع هذه بتوحشيني. نسمع وقت عملها بالطبيعة مباشرة من المهرجان بوغرنينا الدولي في دورته 44 واليوم الافتتاح.

0: توحشيني يا الأغنية الرابعة اليوم في الانطلاقة حفل وائل جسار. أكيد المتابعات ما زلت متواصلة.
1: أكيد وفاء.
0: شباب
1: شكرا لي. نرجعولك في فقرات موسيقية أخرى من هذا الحفل اللي تأخر نسبيا في الانطلاق نظرا لسوء الأحوال الجوية، ولكن والحمد لله كانت سهرة إلى حد الآن ممتازة. سهرة افتتاح مهرجان بوغرنين في دورته 44 بهذا الصوت وائل جسار كما نسمعوه في استوديو كما نسمعوه في اللايف. وائل جسار تبارك الله عليه من الأصوات العربية الممتازة، غنى غريبة كل وعد من الغنيات اللي يحبهم برشا الجمهور، إحساس مليني بتوحشيني، والسهرة مازالت متواصلة. بعد شوي نرجع لزميلتنا وفاء فدو. شكرا أيضا لزميلنا علي بلتي اللي هو موجود أيضا في على عيد المكان على النوعية الممتازة متاع الصوت هذه نسمع فيه الجسار كأننا نسمع فيه في استوديو. بارك الله فيكم يعطيكم ألف صحة. نرجع لحديثنا طولنا شوي على الكوتش الليلة، ولكن سهرة الصيف تطويل وسهرة الصيف معناها فيها برشة تفاصيل. دونك نرجع للعلاقات المهنية والروابط الاجتماعية وكيفش إنسان يحمي روحه. بدينا نجم نقوله كوتش منيل الأسود بالدياجنوستيك، فهمنا أنه ساعة خلينا نوحد المفاهيم أني أنا مشي نخدم راهو هذي موقع عمل أنا باش نأدي فيه وظيفتي وخدمتي بالأساس، العلاقات الصداقة العلاقات الاجتماعية وما إلى ذلك راهو هذي مش بتكون موجودة في موقع العمل. سيرفيس كما يقولوا المثل الفرنسي كما غدا بخي هكا يقول المثل الفرنسي. به نجموش نحكي وزد شوية على الحلول كوتش. نعرفش كوتش في الاستماع ليا. كوتش أهلا وسهلا بيك. كوتش مرحبا.
2: سهلة تسمع فيك.
1: أي توا نسمع فيك بطريقة ممتازة. كما قلنا احنا بدينا بالدياجنوستيك نجم نقولوا الوضعية أنه فما كاين وفما أخطاء فما تقدير، سقف التوقعات يلزمنا نوطيوها شوية، نحدوا زد المفاهيم أنه راهو موقع العمل ماهوش موقع معناتها باش نعملوا فيه علاقات صديقة وعلاقات اجتماعية، هو للعمل كما قلت المثل الفرنسي يقول سيرفيس كما غدا بخي نتاع العمل هو العمل، ثم بعد ذلك تجي العلاقات الإنسانية والاجتماعية. نجموش نزل نتحدث
2: مشاعر يظهر لي زيادة مشاعر والاهتمام راهو من حبيبتك ومن أهلك مش من زميلك
1: كما قال وائل جسار الاهتمام مهم، نفسي أحس بالاهتمام
2: تحسه عند حبيبتك زوجتك مش في الخدمة
1: وإلا زيادة وإلا مديرك أو مديرتك كي تبدأ تخدم في خدمة باهية
2: شوف سهلة خلينا نكون واقعيين شوية
1: تلقى على الأقل يقول لك يعطيك الصحة ولا تلقى المردود المادي إذا فما حوافز
2: محليها أكيد محليها الكلمة الطيبة وفي جو العمل ومحليها يكون التيم متفاهمين وكل، لكن الحقيقة أنه العلاقات المهنية الصحية سهلة راهي تقوم على الاحترام، تقوم على الوضوح، تقوم على الالتزام بالأخص أكثر من أنها تقوم على العاطفة. هذا هو واقع ما لازمناش نهربوا منه. أنا ما نقولش راهو الإنسان لازم يكون بارد ولا ما عندوش مشاعر، أما نقول ما تخليش مشاعرك هي اللي تخلي لك تحكم في قراراتك في الخدمة، ولا تحكم لك في مودك، ولا تحكم لك في نهارك، ولا تحكم لك في إنتاجيتك. خلي الاحترافية هي اللي تقودك، عامل الناس باحترام، تبسم، تعاون، لكن حافظ زاد على حدودك، ما تربطش قيمتك برضا حتى حد، لا زميل ولا مدير، أعمل اللي عليك وأكها. وهذا اللي أنا نقوله. شوف إذا تكونت مع الوقت صداقات حقيقية في العمل محليها هذه حاجة مزيانة برشا ويا حبذا ماذا بينا، أما وقت اللي ما تدخلش بيئة العمل وأنت تعتبر كل زميل مشروع صديق ولا كل زميل مطالب باش يحترمك كيف ما تحترمه، على خاطر التوقع هذايا وحده ينجم يسبب خيبات امل قد ما نقول لك ما تنجمش تتوقع.
1: اكيد
2: خاطر اكزاكتومون اليوم من سي منتصر كي نسمع فيه حكايته وقبيله هو يمكن حساس شوية، قال الحكاية اللي هو معناه حب يتطور يعطيه صحة وما شاء الله عليه وقرا وعمل ديبلوم وكل، لكن اللي قعدت اللي لاحظته شوية في الكليب ده بيان سور دابخي الكلام اللي انت قلته معناها دابخي الرسالة اللي وصلها لنا دايما حسيت اني فما لوم نفس يلوم في روحه ويجلد في روحه ما كرنيش المفروض نكون قوي. انا نحب نقول لك مش المفروض تكون قوي، المفروض تكون واقعي. اكعب عنديش علاقة بالقوة الموضوع، انت في خدمة كما قلنا لهم امك لهم بوك لهي حبيبتك. احنا توا اليوم نحكي وراو حتى في العلاقات الزوجية وقت اللي حبيب وحبيبة ولا زوج وزوجة يكونوا معنيها تعديوا لليميت متاعهم نوقفوهم، خلي هذوما ناس في الخدمة، فهمت؟ فلازمنا نكونوا واقعيين الحقيقة. نحب نقول لك زيدا ما تستعجلش في لوم روحك كيما ما تستعجلش زيدا في لوم الناس، حاول تفهم جنرالمون الناس اللي عندهم مشاكل في الخدمة سهلة. أنا نقول لهم اسأل روحك ثلاثة أسئلة محليهم واضحين نجم تبدأ تحل بيهم تحل بيهم فهم بينك وبين روحك، فهمت؟ السؤال الأول خليك اسأل اسكو المشكل هذية مع إنسان واحد وإلا مع برشا ناس وإلا مع أغلب الناس، هذا سؤال مهم برشا. وهل المشكل هذا ولا الكومبورتمون هذايا بدا بعد موقف معين مثلا صار والا ما نتصورش انا الاكثريه ما فماش حاجه تجي هكيكا، فهمت؟ واسال روحك هل يتكرر معايا في اكثر من بلاصه نتاع عمل والا لا. ثلاثه اسئله هذوما ينجموا يفهموك على خاطر شوف اذا كانت المشكله مع انسان برك هوني نجمو نحكيو على اختلاف شخصيات، اختلاف حتى في طريقة التواصل مانيش كيف كيف سبحان الله. أما إذا كانت مع أكثر من شخص ومجموعات هنا مفيد برشا إن نراجعوا طريقة تعاملنا أحنا مع الآخرين، مش على خاطر رو بالضرورة يكون مخطئ، معناها خلينا نبدأ فاهمين رو كي نقولوا طريقة التعامل تراجع طريقة تعاملك. أول حاجة وقت مراجعة النفس راهي ديما قوة، أنا نقول نهار اللي تراجع نفسك انت ما تنجم كنت تحط في موضوع قوه، خرجت من دور الضحيه اللي حكينا عليه برشا مرات. اوكي دونك وقت اللي تفهم اللي انت زاده ينجم يكون فيك خطا مش معناها انت تصرفت بطريقه غلطه، تنجم تكون حتى انت كنت تحب تكون طيب زياده على اللزوم، كنت تحب تكون خدوم زياده على اللزوم، كنت تحب. وهذا شنو يصير سهلة وقت اللي تحاول ترضي الناس الكل، وقت اللي تحاول تهز على الاخر خدمته وتبعتي على الاخر كلنا باش شوف في مرحلة معينة باش نتقبلوا رانا نعملوا نستعملوا أدواتنا الكل. أما في الاخر هي تقعد أدوات على خاطر بعد إذاك باش يثقل عليك، إذاك باش يخليك توصل عندك ضغط، عندك معاش نجم تقول لا. والناس اللي ما حطيت لهمش حدود من الأول ما تلومهمش بعد راهو إذا تقلبوا عليك، ما تلومش الناس وقت اللي أنت تكون حدودك مستباحة نهار اللي باش تقول لي راهو عادي باش يتغشوا، فهمت؟ دونك هذاك علاش راهو لازمنا نفهمه اليوم. علاش قلت حافظ على احترافيتك، زملاء العمل ما هماش أعداء راهو وبالضروره ما همش ساده بالضروره يكونوا اصدقاء هذيا. دونك خليك انت اعمل باحترام، اتكلم باحترام، حافظ على حدود واضحه من الاول، سي تري امبورطون. ما تحاولش ترضي الناس الكل، الانسان راهو اللي يحاول يرضي الناس غالبا يخسر راحته يخسر صحته النفسيه
1: وما يتحصلش على رضا الناس.
2: والله العظيم في النهاية ما يرضى عليه حتى حد.
1: قل لك رضا الناس غاية لا تدرك من قبل، معناتها هذا مثلا أنه ما تنجمش ترضي الناس الكل.
2: بالضبط. فأنا هون اليوم نقول كي تتعامل باحترافية، كان غلط اعتذر، إذا ديما نقولها أنا الاعتذار من شيء من الأقوياء راه، فهمت؟ أما زادة كانت عرضت للظلم دفع على روحك بهدوء وباحترام زادة، ما تخليش وما تسمحش لحتى إنسان يقلل من كرامتك، سي تري امبورطون. على خاطر ساعات كيما قلنا راهو باش نتقبلوا من الأول، خاطر كيما يحكي سي متسرق قبيلة قال حاولت، معناها هو ساعة كيما حكينا عنده ديزاتونت مشي في البال وهو عمل ديزافور وخذ ديبلوم وكل، دونك باش يدخل باش يفرحوا بيه باش يثمنوا له الشيء هذاك، فهمت؟ هما لهم أمك لهم بوك، هذا خليك فيهم بالقدي شيء هذا. وكي تحاول راك اليوم خليني نقول زادا ما نعرفش كيفاش نحب نلقى لها كلمة كي تحاول به خلينا نرجع، كي تحاول تكون أنت مقبول رد بالك تطيح في غلط أكبر من اللي أنت فيه، تستباح بطريقة مستفزة وما تخليكش تنجم تكمل مالوغوز ما الحكاية هذية. فهمت هذيك علاش مهم جدا، مهم جدا للناس اللي تسمع فينا، ما تخليش العمل متاعك هو المكان الوحيد اللي تستمد منه قيمتك. قيمتك يا حبيبي راهو لا يحددها راي مدير ولا تعليق زميل ولا تقييم في نهار انت ماكش في الموت، قيمتك أكبر من هذا برشا. قيمتك في خدمتك، في احترافيتك، وفي احترامك لنفسك ولغيرك. وإذا كانت شوف هذا راهو نحكي وتوا حسب الوضعية متاع سي منتصر نقربوا شوية خاطر قاتيك ما نشوفوا منهم برشا معناها الحكاية هذوما، لكن زيدا راهو فما نحب نقول حاجة زيدا راهو كان البيئة معناها بيئة العمل، خاطر أنا ما سمعتش أنه هو قال فما إهانة مثلا، لكن يخليني نقول له كان بيئة العمل قايمة على إهانة ولا قايمة على تنمر ولا تقليل من شأن معناها رغم أنك تقوم بخدمتك باحترافية وتحاول معناها تصلح وتحاول تكون إنسان معناها بروفيسيونيل، أعرف أنه المشكلة ساعات هنية راهو ما تكونش فيك أنت، يعني إحنا حكينا على المشكلة اللي فيك اليوم خلينا نحكي وزاد على المشكلة اللي مش فيك، تنجم تكون المشكلة مش فيك، وبعض في بعض الأحيان هوني بالذات أحسن قرار تاخذه أنك تلوج على بيئة تحترم الإنسان قبل ما تطلب منه الإنتاج. ستخيز عن طغطن نعرف أنا مرة قلتها الحكاية هذه في محاضرة في تونس سهلة، قالوا لي أنت خاطرك تعيش في كندا، قلت لهم أنا بالنسبة لي أنا احترام الذات، وأنا نمن أنه في الدنيا هذه كي نحترم ذاتي الدنيا الكل تحترمني وحتى من خالقي يحترمني زاد. معني هذه راو باش الناس اللي تسمع فينا ما تقولش نحكيه في
1: النظريات
2: من مكان آخر اكزاكتو من مكان آخر، لا أنا تعاملت مع ناس راو شوف ستخيز انتوختان راو نهارت اللي أنت تحدد قيمتك راو الدنيا الكل الكون وربي وجنود الأرض وجنود السماء الكلها تبعث إشارات راك للكون تقول له راني أنا لا أقبل هذا الشيء، وراهو مستحيل ربي يخليك وقت اللي ما تقبلش على روحك. عزة النفس راهي من الأساسيات في ديننا، لذا كانك تتعرض للإهانة ولا تتعرض لحاجة خايبة رد بالك تكمل، اقف واحكي على حقك واطلب حقك، وكان ما لقيتش في الاخر بالكل امشي امشي امشي، راهو ابواب الله واسعه. ردوا بالكم تقولوا لي ما فماش خدم، ردوا بالكم تقولوا لي ربك سبحانه خلق في الحياة مليار ألف فرصة، غير احنا رانا نسكروا على رواحنا ساعات ونشوفوا فرصة بركة ويمشي في بالنا اللي ما فما كان هذيك الرزاق هو الله، ما فما حتى خدمة ترزق فيك الكلنا يمشي في بالنا اللي احنا كي نمشي ونخدم وعرفنا يعطينا شهرية في الاخر، اما هو راهو الرزاق الله سبحانه حتى حد صدقوني حتى حد. فهمت راك نهارت اللي تخسر روحك باش تكسب رضا الناس الاخرين، ولا تخسر احترامك لروحك مالوغوزمون باش تحافظ على وظيفة، راك غالط في حق ربي وفي حق روحك. وراه النجاح الحقيقي هو انك تحافظ على كفاءتك وعلى كرامتك في الوقت معناها او ميم طون.
1: واضح
2: او باراليل راهم يمشي.
1: اي اي اكيد. يعطيك الصحة كوتش، سعيدة جدا أنك كنت معنا، شكرا على ما تفضلت به من ملاحظات سواء كان في تفكيك وتحليل بعض الوضعيات وإلا في إصداء بعض التوصيات وأيضا الحلول فيما يخص الوضعيات هذه. شكرا لك.
2: عنا برشا حلول نحكيه فيهم مرة أخرى إن شاء الله، ونزيد إن شاء الله كان تعودنا تطرقنا للموضوع هذه لخاطر موضوع يجيونا عليه، أنا بيجي يجيوني عليه برشا استشارات مرة أخرى كان أعطيتنا الفرصة ولا عنا الوقت ونزيد ونحكيه على برشا حلول كيفاش نبدأ وكيفاش ندخلوا بيئة عمل كيفاش نخدم المايندسات متاعنا. دونك سي تري امبورطون. ميرسي ليك أنت زادة سهلة وبارك الله فيك، وشكرا على هالسهرية الحلوة
1: يعيشك
2: مقبلة معاكم
1: حزينك معنا البقرنين
2: شخت
1: يعيشك. شكرا لك كوتش من الأسود.
2: شكرا مستمعين،
1: جزيل الشكر
2: لكم، ربي يخليكم.
1: شكرا شكرا إن شاء الله يا ربي.

0: مباشرة جدد الاتصال بزميلتنا وفاء فدولي موجودة في مهرجان بوغرنين في دورته 44 في السهرة الافتتاحية بإمضاء وائل جسار. مرحبا وفاء.
1: مرحبا بك سهلة من مهرجان بوغرنين، الحفلة الافتتاح للدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي بصوت الفنان اللبناني وائل جسار. نسمعوا توا قديم في أغنية تمت كل الناس، أغنية وإعادة للفنان جورج وصوف. تسمعوا شوية من المقطع اللي تبقى من الأغنية وبعد نحكيوا أكثر على الأغاني اللي فاتتنا بالطبيعة. واسمعنا ايش على المباشرة.

البداية كانت دي غريبة، الناس ثم كل وعد ثم غنينا بطبيعة ظروفي ما عنداني بتوحشيني. أولى اللي قعدت في الحفلة اليوم كانت لي أغنية أم كلثوم ألف ليلة وليلة، ثم سمعنا مقطع كذلك من أغنية العيون السود لوردة، ثم مشينا لأغاني بتاعه ومشيت خلاص، ثم سبت كل الناس وحبيتك اللي قاعدة تصور

حضرتك مباشرة من مهرجان بقرنين الدولي في الاستماع للفنان والجسار نرجع للأغاني للريبرتوار متاعه الشخصي لأغاني للقاتشبسي كبير على كامل الوطن العربي ليسمع والجسار ويحب والجسار اللي غنى للرومانسية غنى للحياة غنى لل في الدين غنى تيتر مسلسلات وكانت الكل ناجحة جرح الماضي بعد شوية بطبيعة باش يغنيها وتكون مازالت أغاني تقريبا وصلنا الأغنية 11 ولا 12 اليوم ربي راضي هذه أغاني بطبيعة جرح الماضي لواء الجسار مع الجماهير اللي موجودة وقاعدة تتفاعل مع الأغاني وهو كذلك على الروح القاعدة تتفاعل مع الجماهير الحاضرة اليوم في افتتاح دورة 44 لمهرجان بقرنين الدولي.

0: مش موجود.
1: العشرة اللي غناها وائل جسار جرح الماضي تفاعل كبير بطبيعة مع الجماهير الموجودة لهنا في مسرح بوغرنين تقريبا ساعة بالضبط ساعة زيدة شوية يمكن ثلاثة دقائق أو أكثر شوية منذ انطلاقة الحفل نذكره اللي تأخر بساعة وعشرين دقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية وما زال الحفل متواصل هنا في مهرجان بوغرنين الدولي مع الفنان اللبناني وائل جسار.
2: نرجعوا لك وفي نرجعوا لك خمسة دقائق فقط ونعاودوا الاتصال بيك لمتابعة هذا الحفل اللي هو السهرة الافتتاحية الحمد لله أنجزت رغم سوء الأحوال الجوية اللي خليتها توخر نسبيا ولكن الحفل قاعد الآن جمهور بوغرنين يعيش على إيقاع أغاني وائل جسار سواء كانت اللي من إنتاجه وإلا زاد وائل جسار معروف في بعض الإعادات لبعض الفنانين خاصة جورج وسوف واليوم غنى نسيت كل الناس على شان جورج وسوف وحبيتك لفيروز. خلينا ناخذ فاصل من عند زميلتنا كوثر البجاوي وننطلق في استقبال مكالمتكم الهاتفية.
3: الذكريات مش ماضي وفات، الذكريات ساعات مش حكاية وفات، الذكريات تفاصيل حية فينا وحكايات.
2: صديقنا يوسف أهلا وسهلا بيك مساء النور، خلينك تسمع معنا بعض المقتطفات من حفل وائل جسار. أهلا وسهلا بيك سي يوسف، مرحبا.
4: استعدون يعني قعدت نستنى واستمتعت
2: هيا بيك كينك تسمع في الراديو معناتها بحذيك فقط باش نتأكدوا لي أنت تكون معنا لأنه اليوم لقينا بعض الصعوبات في الحصول على بعض المستمعين. دونك أنت حبيت اليوم تتحدث في نقطة مهمة هي نقطة فرعية من مواضيعنا اليوم اللي هي مشكلة التنمر اللي يواجهوه أصدقائنا وصديقاتنا ذوي وذويت الهمم ولا ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي فرصة لهنا باش نتحدثوا. انطلقنا احنا من نجاح اللي حققته البنوتة نور الهدى عروس في امتحان وحصولها على شهادة البكالوريا رغم إعاقتها السمعية، وتتفرع المسألة لبعض النقاط. انت قلت لي في مشكلة التنمر اللي يتعرض له الإنسان خاصة اللي عنده الحامل إعاقة.
4: بالنسبة لنور أنا إن شاء الله تكون تسمع فيها أمها ولا أبوها كلها تشجع وواصل وتحدى ما ما ما ما
2: ما توخرش وما اي اي بالضبط
4: اي امشي امشي لقدام واصل ما تسمع حد وما تغذر لحد وما ما ما ما ما تحرجش في الملاحظات هذيك خلي

0: منها، امشي واصل وانت توصل.
1: من تجربتك الشخصية سي يوسف، يعني إلى أي مدى الكلام الجارح، الملاحظات اللي ما هيش في مكانها، نجم تخلي الإنسان تحبط عزيمه، ربما تخليه يخسر برشا حاجات، يخسر سنوات من عمره، ممكن يخسر حتى ثنية كان ماشي فيها، وبسبب هك الإحباط اللي يصير له يخسر ساعات فرص كانت تنجم تخليه في وضعية اجتماعية ومالية ومادية خير.
0: مربوطة بالشخصية نتاع البشر زادة، ويلزم شكون اللي يدعمه. حتى إذا كان الإنسان، وأنا نحكي يعني على قصتي مثلا، يعني بديت صغير نقرأ ونخدم من صغري، نخدم فهمت، تعلمت نخدم من صغري، نقرأ ونخدم بطلت القراية، مشيت اتجهت عملت اختصاص تيكوندو، وخذيت سنتير نوار ودخلت نخدم في معمل، فهمت، مش نختصر لك معناتها باش تشوف معناتها شنو هي الحياة، كيفاش الحياة ساعات قاسية وما يزنكش أنت معناتها تضعف، خاطر إذا كان ضعفت صحيح وفاه. عملت تيكوندو وخذيت سانتير نوار في عمر 20 سنة، وعادة في ديميل ضرت أني اللي صار في شركة، كنت أخذ في شركة ضرت أني اللي صار مع الشوف بها كومبلتمون، ورغم ذلك وصلت وخدمت، ورغم ذلك صحابي مع زملائي اللي كانوا معاي باهين وقت اللي ضريت ولت معاملة أخرى، فهمت، خاطر أني معناتها في في في خدمتي ديما ناجح. خدمت شاف امبلاج خدمت معناتها شاف جروب وكذا وناجح في خدمتي، في الاخر معناتها وليت اني مانيش باهي، وزدت عاودت الضريت في عيني اليمين في ديما الدزناف، ووصلت ما قصيتش معناتها، فهمت، رغم ذلك حقوقي مهضومه من الشركه، عندي 60% سقوط وما خذيتهمش والى اخره، ونعاني معناتها عائله نافذه، ورغم ذلك ما حبستش حتى حقي ما خذيتوش، وصلت حياتي، خاطر فما حاجات إذا كان الإنسان معناتها ما تشجعوش راه تقتلو.
1: أكيد
0: ما لازموش يضعف الإنسان، شنو الحياة هذه كلها تحدي وتجارب، ونحن البشر بصفة عامة سواء صحيح ولا مريض ولا عنده عاهة ولا عنده أي حاجة، راه الإنسان مخلوق في الدنيا هذه في اختبار، وانتي وجهتك وانتي ومخك وانتي معناتها وعصابك وانتي ونفسيتك،
1: لكن زادة في نفس الوقت الإنسان زادة من إذا حتى هو نفسيته هشة يلزم يقاوم شوية، لأنه فما برشا ناس باش نتعرضوا لبرشا مواقف خايبة، يعني ممش الناس الكل باش يجي ويكونوا محليهم وهكا وباش يقولوا لنا كان الكلام اللي نحبوا نسمعوه، وباش يكونوا في مستوى انتظاراتنا. زادة الإنسان زادة ينجم يقوي روحه من داخل بطريقة أنه زادة الصعوبات اللي تواجهه ولا الناس اللي تحب تحبته زادة هو يكون متسلح مستعد نفسانيا
0: قوي روحه بالإيمان، هو يأخذ إذا كان هو ما يرضاش على روحه ما يرضى عليه حتى حذرة، لازم هو يرضى بالحاجة اللي هو معناتها عنده، مثلا دواني كثير كما نرضاش أنا بروحي ما يرضى عليه حتى حد، ما يزنيش كل إنسان نقعد نبرر له ماذا وقت يزن نطلب نقول سامحني، نقول سامحني عادي ما يقلقش، لازم باش ندافع على روحي ندافع على روحي في نطاق المعقول، مش خلي زادة الناس معناتها تواني في حالة اجتماعية وزيد الناس ما ترحمش. معناتها فما الواحد صوب عادية مش هتقدم معناتها تلقى البيئة تلقى الغايب. يعني دور نلقى إشكالية مثلا، نلقى إشكالية في النقل. كان طلعت في الكار تلقى الدزان على البلايس، كان طلعت في التاكسي تلقى الدزان على البلايس، كان مشيت هبطت مثلا للسوق تلقى شكون يدزك يمين يدزك يسار. إما ذا ذيك عمر روحك مكش لهنا جملة تفصيل، خطر هما تدين شي ساكت يخافوا منك ولي يتجنبوك معاش يضربك حتى حد حتى يدخل للإدارة، عنا برشا مشاكل في البوسطة في الإدارة في النقل في كل شيء، معناتها نبدأ نسمع في كلام نسمع في التنمر في القهوة، أنا عندي قهوة في حوامتي تو معناتها قريبة نمشي نقعد في القهوة، الكلام اللي نسمعه ما تصورش عندي في البيت، وصلت أنا معناتها تو بريود 6 شهور ولا 5 شهور التالي القهواجي قال المول القهوة قال له هذايا معاش يساعدنا بالقهوة شنو يتجسس علينا ولا يبيع فينا للحاكم ولا معناتها فما برشا حاجات يلزم الإنسان ما يهتمش بها، خاطر كي تهتم بها تعيش على أعصابك.
1: فهمتك، يعني تعطيها حجمها، فما كلام وفما عبيد تعطيهم حجمهم اللي ما تاخذوش بعين الاعتبار الكلام هذاك، ما عادش يولي يأثر فيك.
0: صحيت ما تخليهمش، انت اصلا ما تخليهمش، اذا كان انت مش هو يتكلم ولا يترجع عليه مش يزيد كي تسكت عليه مره اثنين ثلاثه يولي ما عادش ينسى التفكير هذاك اللي كان يفكر فيه ينساه. كان جاك يعني فهمت ناس تجي ساعة لساعة يطلب مني اسمها كل يلا غالب راني فدلكت عليك وبوسني ويمشي، وفما ناس تجي تواصل لكن العباد اللي تواصل هذيك ماذا ذيك ما تهتمش بها، خلي يقول ايش يحبه. انت يلزم ثقتك في روحك، كان تحب تعيش في حياتك في سلام يلزمك تعطي ثقة في روحك. وشنو انت البرنامج اللي عامله في مخك؟ مش تحب تقرا تكمل قرايتك، ولا مش تحب تخدم تكمل خدمتك، ولا مش تحبش القهوه، ولا مش يلزم تعطي الثقه في روحك. اذا كان الثقه تهزت راهو فيها البشر هذا خاطر شنو هي نفسيه. هم اللي يلعبوا لك باعصابك
1: فوالا يعرفوا اللي انت شخصيتك هشه ويعرفوا اللي الحاجات هذيك تاثر فيك، فبالطبيعه باش يزيدوا يكثروا منها المسائل هذيك. اي مع الاسف مع الاسف اي ونرجع نقولوا اللي راهو الناس ذوي وذوات الهمم راهو ناس محتاجين ان نكونوا متعاونين معاهم، ما همش محتاجين للشفقة، محتاجين للتعاون، محتاجين هذه من حقهم أن نخلقوا لهم بيئة عمل مريحة، أن نكونوا كزملاء معهم وإلا كزملاء دراسة ولا مهنة، نحاولوا نكونوا متعاونين معهم.
0: لا فما موجود راه فما موجود اللي
1: الحمد لله
0: قلة أنا أحرريت شنو والله صدقني قسما برب العزة لنا محتاجين حتى شيء، محتاجين الإنسان يعيش في حاله، يعيش في سلام لا أكثر لا أقل.
1: بالضبط.
0: أنت امشي أعمل اللي عليك، وأنا خليني أعيش حياتي، مانيش مقلقك أنا. علاش أنت ما تضايقني؟ علاش تعمل لي في المشاكل؟ علاش تتنمر عليا؟ أنا مش مضايقك. أنا أصلاً ما نشوفكش. فهمت؟
1: وهذا حسي
0: يوسف. باش نعطيك معلومة، ذوي الإعاقة كانوا فاقد للبصر. صدقني. السمع. يقوى 380 درجة نحكي على روحي خاطر فاقد البصر.
1: فهمت؟
0: والذكاء الحاجتين هذوما اسأل الأخصائيين هاك تجيب فيهم، وتحية للكوتش اللي كانت معاك لو ما خلقتش عليه. صدقني ذوي الإعاقة كي تلقى ما أذكى منه، مع احترامي حتى للصحة حراوة، أما أذكى منه ومنه، أما خاصة ربي سبحانه وتعالى ما يعطيش بالكامل وما يعطيش بالنقص، الذكاء تلقاه موجود، اي مشكله يلقى لها حل. اسمع يسمع. انا تو كي جي قاص الكياس مثلا في الباساج تاع الكياس جي نقار، ما نقعدش نستنى انسان باش يجي معناتها باش يعديني من الكياس، نقعد نوقف على حديد الكياس ونركز حواسي الكل نركزهم، نركز على وداني. اذا نسمع مثلا ما فماش موفمون تاع كراهه بيمين ويسار نقص الكياس. وكي يجي انسان باش يعديني نضيع التركيز جمله تفصيل سبحان الله.
1: اي تعمل على روحك. اي
0: صحيت امس برك جيت قص الكياس، يعني برك نسكر على الطرود، جيت قص الكياس فما زوز كراهب وقفوا قبل ما يوصلوا الباساج، وقفوا مع عملوا ستوب على اساس باش يسمحوا لي لاني يعني باش نتعدى. عديت الكرهب الاولى الكرهب الثاني نسمع في الراجل اللي عايد على اساس معناتها فهمت يعني هو يعيط عليا يعني فما كرهب اخرى ثالثه. عديت هيك معناتها لحظه ولا يضربني تركيز. يجب الإنسان يركز على شخصيته ويركز على قرايته ويركز على البرنامج
1: على حياته الخاصة. بالضبط هذا هو، لو كان كل واحد فينا ركز على حياته الخاصة أكيد نتطور أكثر ونتحسن أكثر. يعطيك الصحة.
0: رأي مربوطة عقلية
1: رأي أكيد العقلية تتبدل وتتحسن وتتطور العقلية بطبيعة. نحاول وإحنا ندفع نحو أنه تتطور هذه العقلية، وفما حاجات سلبية ساعات ننبهوا لها مش هكيك نتخلصوا منها شيئا فشيئا. شكرا لك سي يوسف، يعطيك الصحة على مكالمتك الهاتفية. متابعين اللقاء مرحبا بكم على 50 15 25 95، ثم نعود لزميلتنا وفي فدو بعد قليل لنشوفوا وين وصلت حفلة وائل جسار اللي بدأت مخرة شوية الليلة، ولكن قبيلة تفاعل كبير مع الجمهور الحافظ لكل أغاني وائل جسار اللي سمعنا صوته كاين ويغني في استوديو، وسمعناه في أغاني من إنتاجه، ثم في فقرة فيها بعض الإعادات. زاد الجمهور يحب برشا إعادات بصوت وائل جسار. نرجع بعد قليل للربط مع زميلتنا وفاء فدو مباشرة مهرجان بوغرنين في سهرة الافتتاح لهذه الدورة 44.

0: في ربع ساعة اللي بقات من عمر البرنامج نرجعوا لزميلتنا وفاء فدو في سهرة افتتاح الدورة 44 لمهرجان بوغرنين. يذول يمشي الفقرة التونسية والجسار.
1: مرحبا بك سهلة من جديد. قاعدين نسمعوا في أغنية أصل الزين لوائل جسار، أول أغنية تونسية بتبيعها، غناها في الحفلة متاعه وتسمعوا.

0: رقم 13 اللي غناها اليوم وائل جسار في حفل افتتاح مهرجان بوغرنينا الدولي. كنا غنينا وحضرنا بالطبيعة على أغنية جورج وسوف فيروز، غنى كذلك جرح الماضي قلبي وقلبك ميل يا غزيل وطوى أصل الزين، يعني أغاني متنوعة.
1: إن شاء الله نسمع، خلينا نرجع نسمع الحفل مباشرة
0: من إعادات عفوا عليها تليفون طاح، من إعادات وكذلك من أغاني شخصية لوائل جسار. طبعا نسمع أغنية خليني ذكرى ونسمعها بالطبيعة بالصوت الفنان وائل جسار، إنه الصوت جميل جدا على الرقص، وكيف نسمعه بالجوال نسمعه على المباشر. يلا
2: علي الوزير أشوف

0: اخر اغاني اليوم خليني ذكرى 14 اغنيه كامله غناها اليوم وائل جسار في افتتاح الدوره 44 لمهرجان بوقرنين الدولي. خليط ومزيج من الاغاني الشخصيه من الاعادات العربيه لاقوى بطبيعه الاصوات العربيه غنى اليوم كلثوم، اعاده كذلك لورده، اعاده لفيروز، كذلك سميرة توفيق، مي الغزيل كذلك لفيروز، يعني إعادات، وكذلك أغنية تونسية أصل الزين في العينين، فمش فنان عربي ما يجيش يغني بتبيعة أغنية تونسية للجمهور التونسي اللي تفاعل، يعتبر نجاح الحقيقة، نجاح جماهيري ونجاح فني بصوت وائل جسار اليوم افتتاح مهرجان بوقرنين الدولي في نسخته 44 رغم سوء الأحوال الجوية، لكن الجمهور قعد وتابع الحفلة حتى الأخير متاحة. هكا نكونوا كملنا واختمنا معاكم اليوم الافتتاحي لمهرجان بوقرنين الدولي.
1: شكرا جزيلا لك وفاء فدو، يعطيك الصحة، كانت على عين المكان في هالمواكبة لسهرة الافتتاح لمهرجان بوقرنين الدولي في دورته 44. شكرا لك، وشكرا أيضا للزميل التقني علي بلطي على جودة الصوت. بالحق استمتعنا على امتداد ساعة ونص، صحيح صار تأخير، ولكن الجسار عدى سهرة في ساعة ونص، يعني كأنه الأمور مشيت بطريقة طبيعية. باقة متنوعة من الأنغام، رصيد كبير لواء الجسار بطبيعة في أغاني الخاصة من إنتاجه الشخصي، النجاحات الكبيرة اللي حبها الجمهور غنيها اليوم واء الجسار، عمل فقرة زادة كيف كيف فيها إعادات لأصوات كبيرة على الساحة العربية التونس العربية بشكل عام، ومن غير ما ينسى زادة التحية بطبيعة اللي يقدموها المغنيين كي يجيوا لتونس أنه يختار غنية يختار أصل الزين في العينين. شكرا لوفاء فدو علي بلطي، كان معنا في النقل الفني لهذا الحفل، وفيفته كانت في موكبته. شكرا للكوثر البجاوي اللي كانت معنا في الهندسة الصوتية للقاء. هكا وصلنا لختام لقانا اليوم من برنامج مؤنسة خاصة جدا. مرحبا بكم على 50 15 25 95، الواتساب على ذمتكم. كان عندكم مقترحات مواضيع رسائل تحبوا تبعثوها، الرقم ذي على ذمتكم على امتداد كامل الأسبوع. سهل السلطاني تتمنى لكم بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الشباب. تصبحون على ألف خير وفي أمان الله.
2: مؤنسة خاصة جدا. أنسينا يا الأغاني، يا الأغاني بلغي عن السلام، عن السلام أطلقي فينا الأماني مثل أسراب الحمام، أسراب الحمام مثل أسراب الحمام.
3: مؤنسة خاصة جدا، كلمات وأغنيات تستعيد من العمر لحظات. مؤنسة خاصة جدا.

0: تذكرك.
1: مؤنسة خاصة جدا.
2: سفر سفر موج يترجمني إلى كل اللغات وينكسر موجا على كل اللغات وانكسر وترى وترى
0: تذكر
2: سفر
0: تذكر تذكر
1: مؤنسة خاصة جدا مؤنسة خاصة جدا جولة في دفاتر الذكريات مع سهلة.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب نون ستوب.

set you free.